0: قارح بشليش.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هات يا بي هات. قالوا توافي عشاهم حياب ما جابه. هات ما عطب عندك ما عطب من خبر. والله انه بعد هذا الحكا وبعد هذا الاصابات الدقيقة قد الصاروخ بيستهدف آلي ولا مدرعة. صاروخ ويدرعوا بآلي ولا مدرعة. انا عادت تجو يا سعاودة ما عادت تفعلوا ما عادت تسووا ما عبش سلاح خفيف ما بلا من هذا العمل. جزر الجزر وجلع الجلع. يا مرتزقة استحوا على رواحكم استحوا على رواحكم وقوموا ضووا ما عجالس بكم. بتبصروا ما بيقعهم بيرووكم بيقولوا لكم ما بيقع ما بيدور الله ولا مغطين على عيونكم. خيرة الله عليكم قوموا ضووا ليحن عدد تجلسوا. وبعدها ما بنقول اضووا لحنا بحاجتكم ولا حانبن بكم. هي ما عاد الضوء تفعلوا لنا وقرروا تسلموا جلودهم. بس سلموا جلودهم ولما الحسم الحسم في الطريق حرام بالله من لحنا مفلتي ولا احنا متوخري. خلق الله في الطريق بيكموا بينظفوا الدنيا. ضموا جلودهم اهربوا سلموا تبروا ارواحكم كيف ما فعلتوا تبروا لنفوسكم طريق. الشر فيكم الهلك في جلودكم. خير الله عليكم اخزاكم الله والخاتمة عاد اختموها. وانتو يا سعودي يا قيادة السعودية لا عاد تقمروش لا تقمرو ولا تغامرو لا الهلاك لا المحرقة. بصروا على مواقف بتقع وبصروا على قد صناعة بكديف الواقع. العز والعظمة لله الفضل العلام الغيوب الفضل للشعب اليمني الصابر الصامت المتحمل. اليوم 12 سنة ما قد عادلت شلم الحصار. عاد احنا غير بسم الله الرحمن الرحيم لو ما يتعادل وبعدها لحلت لو ما نثبته حصار بحصار. انتو قاتلين النفس المحرمة. لا خوف من الله يردتكم ولا وازع ديني ولا رعيت وجوره ولا درينا خف نفعل بكم. ما عاد الله من هذا العمل. اقلط ابو اجلعه وما بدينا عليه. خلاصة الكلام يا سعودية انتو للهلاء. هذا نهاية الكلام. هالكي أنتم وأدواتكم وآلياتكم وسلاحكم. والله لو جاء سلاح العالم افسح ارحم الراحمين فيكم. هذا شيء في علم الله قدرة إلهية. بدعنا بالآلي واليوم لله الحمد والشكر الرصد دقيق والأهداف قواتنا المسلحة بتطرحها بدقة. غلط ما بش غلط صفر نسبة الغلط صفر. ما عادت تسووها إلا تبصروا لنفوسكم طريق وتقولوا لترامب هذا حق والديه الملعون ابن الملعون. كل واحد يرحلف في حاله. التطبيع الذي طبعته ما ينفعكمش ولا حد بينفع أحد. كل من جلودكم أنت وضحية يا عرب أنت وضحية لليهودي والنصراني. أما هو ما يهمش يطيح ما طاح يصير ما صار ما في ذهنش. البشر عنده ولا بيحسبهم أي حاجة. الوش من الوش أبيض. بعد هذا الحكاء يبري الله الذمة. أنجوا رجال اليمن رخوا يديكم. داعم للقوة الصاروخية بشكل عام التصنيع العسكري يشتي الشي من الشي وقل الشي مهانة الشي من الشي والشي يشتي عضاء. والله إن واحد يبصر كيف بتقوم الصواريخ وكيف بتطرح وما هي الأفعال وما هي الثمار الذي بتقوى لو ما تغسل القلوب تطيب النفس. يدرى واحد انه اذا ابذل ولا انفق ولا انه لا طريق. ايش وسام حقه ما ظلك البثر لفلفوا الاقصى والغزة وبذاب وكعوت والدنيا ورفقنا ورفقه. دعم للقوة الصاروخية الطيران المسير التصنيع العسكري بشكل عام الشيء يشتي. بارك الله فيكم وانت والجود وانت والكرم. دعمنا من ذات نفوسنا بندعم ارواحنا بارواحنا. ما حد بيدعمنا ولا احنا مراعين لحد. وهذا ولا الذي قلنا لهم يضواوا يبصروا ارواحهم. قتل بعد نذير لا رحمه الله. والوش من الوش ابيض. البلد مفتوحة للناس جمعة والبلد بلاد الناس جمعة. انضويتوا نفعتوا ارواحكم وانجلستوا وفيتوا بروسكم. لحنا بحاجتكم ولا احنا اسفين بكم. والله ما بالله الوجه الله اضووا. عاد معاكم عياء عاد معاكم عاد انتو من حق وروح اضووا. يا منت كلي ثم انتو روسكم ببوكشتاي قالوا لا تبع يومك بغداك ولا مرقدك بعشاك. ادليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
0: جارح بشليل.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وإحنا في إطار هذا الصراع التاريخي والمعطف التاريخي المهم، بعد بيان القوات المسلحة بالحصار البحري الشامل على الأعداء، وبعد موقف السيد القائد يعني إعلانه لمرحلة الحصار بالحصار، من المهم جدا أيضا إلى جانب إبراز المظلومية أن نبرز الدور السعودي في التآمر على بلدنا لصالح اليهود وفي التآمر على فلسطين وغزة. يعني الناس بأمس الحاجة إلى التكرار لهم والتذكير المستمر والتوضيح، وبالذات في المناطق اللي يسود فيها الجهل ولا ما تصلهم المعلومات ولا يكثر فيها المضلين. يعني لابد ما يتضح للعالم بأكمله والناس جميعا في كل مكان أن السعودي متزعم للنفاق في العالم الإسلامي، وهي المنفذ الرئيسي لأجندات الصهيونية. الآن المندوب السامي حق أمريكا وإسرائيل وبريطانيا هو السعودي، ولا حتى مندوب سامي، يعني الحذاء، يعني الوكيل الغير المحترم. يعني في الواقع ما مش وكلاء حقيقيين يعني للأمريكي والإسرائيل والبريطاني، هم عبارة عن أداة قذرة للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي. هذا لابد ما نتحدث حولها بشكل كبير جدا. السعودي يا أخوة، منذ أن نفذت العدوان علينا، هي نفذته بإشراف أمريكي. الأمريكي أعلن، السعودي أعلن العدوان علينا من داخل واشنطن، وباللغة الإنجليزية أعلنها الجبير يعني، ومن داخل واشنطن وبإشراف أمريكي وشراكة بريطاني ودفع إسرائيلي. مستمر هذا العدوان 12 سنة، وهذا العدوان مستمر حتى الآن، وهذا العدوان قائم، والحصار حرب وأشد من الحرب. يعني الحصار حرب وأشد من الحرب. لاحظوا يا أخوة، في الوقت الذي العدو السعودي بيقوم فيه بحصار أبناء الشعب اليمني، في أثناء ما الشعب اليمني بيحاصر الإسرائيلي، العدو السعودي يا أخوة، العدو السعودي بيفك الحصار عن الكيان الصهيوني ويدخلها البضائع. يعني إحنا بيحاصرنا وما يشي يوصلنا أي شيء، والعدو الإسرائيلي بيدخل كل شيء. يعني شاهدوا كيف، مثل ما قال الله: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. هو يشعر بالأخوة تجاه الإسرائيلي، ولو هو إخوة من طرف يعني واحد، هي أخوة المؤامرة، أخوة المشروع والمشروع التآمري الواحد، ما هيش الأخوة تلك اللي هي احترام متبادل. يعني لأن الله بيقول لنا عنهم: أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم. بيسموه السعودي بقرة حلوب، بيسموها يعني آخرتها يهين احترام، بيقول لنا قبل مؤخرته. فهذا السعودي يا أخوة، في الوقت الذي إحنا بنحاصر الإسرائيلي، هو قم بيفك الحصار على الإسرائيلي وبيشدد الخناق على أبناء الشعب اليمني. في نفس الوقت الذي بندخل في معارك مع الإسرائيلي، مع البريطاني، مع الأمريكي، هو يشكل خلايا. تخيلوا أنه فتح قاعدة البيانات حق كلها للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي. تخيلوا أن الخلايا التجسسية اللي مرتبطة بالسعودي وظفها كلها لصالح الموساد الإسرائيلي، خدم الإسرائيلي خدمة كبيرة جدا. هذا يجب أن احنا نفهم. يعني تصوروا أن في ذروة المواجهة مع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، يقوم يعمل قيود وإجراءات اقتصادية تشدد الخناق على أبناء شعبنا. يعني يحاول بكل الوسائل أن يدفع بالمجتمع نحو الانهيار بكل الوسائل والأساليب، يشتي يدفع نحو الانهيار. وهذا الشيء فيها قذارة ونذالة. والله لما أسمع وأشاهد هذا الأعمال، يشتي واحد يعني مدري كيف يتألم ألم، لكن رجع أتذكر قول الله رب العالمين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبرد قلبي شوية، لأن أنا عارف أن في الأخير مصيرهم في الدرك الأسفل، تحت عند أوبش خلق الله، عند فرعون وقارون وشارون ونتنياهو، تحت في الدرك الأسفل من النار. النار جهنم 7 دركات، هم في الدرك الأسفل، في الدرك الأسفل من النار، في أشد العذاب وأشد الإهانة وأشد الخزي، في الدرك الأسفل من النار. يعني بعضه كيف يصرفوا؟ يعني هذا النظام السعودي الذي الآن يعني يحاصرنا ويعتدي علينا، يجب أن لا ننسى بأنه عميل اليهود والنصارى. يجب أن لا ننسى بأن الله قال لنا عن من يوالي اليهود والنصارى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بمعنى كل ظلم وجريمة ارتكبها اليهود والنصارى بحق البشرية، هذا المنافق مشارك في هذا الجريمة. ليش؟ لأنه بيعتبر امتداد لمشروعهم، منفذ لأجنداتهم. مهيئ لكل مؤامراتهم، مخترق للأمة، مخترق للأمة بأدوات اليهود والنصارى. لاحظنا كلنا كيف أن استطاع السعودي، النظام السعودي العميل، أنه يكبل العالم الإسلامي عن اتخاذ موقف عملي، موقف عملي مشرف مع أبناء غزة. النظام السعودي هو من كبل. يعني النظام السعودي يا أخوة جعل حماس والجهاد الإسلامي في قائمة الإرهاب، أما حزب الله قده ذاك، يعني هو بيعادي حزب الله من زمان. يعني الشيعة هكذا لسان حالهم، رغم أنهم ما هم في وادي الدين السعودي يعني، لكن حقد غير طبيعي. طيب هذول الشيعة حزب الله وإيران، لكن حماس والجهاد الإسلامي ليش؟ أداء غير طبيعي يا أخوة، أدخلوهم في قائمة الإرهاب. أي واحد يرفع علم فلسطين في السعودية يحبس، بينما لو ترفع علم إسرائيل ما يحبسوك، ترفع أي علم لا يحبسوك إلا العلم الفلسطيني. تحاول تجمع تبرعات يا ويلك، على طول السجن قد تقبع سنوات. يعني تفعل تغريدة في السعودية تؤيد فيها المقاومة في غزة، يا ويلك يعني قد تدخل السجن، يعني قد تدخل السجن. أشياء عجيبة غريبة، يعني يتعجب الإنسان من هذا الحال التي وصل إليها آل سعود. وصلوا إلى مرحلة من الفجور ومن المؤامرة على أبناء الأمة الإسلامية بشكل لا يطاق، يعني بشكل لا يطاق إطلاقا. حتى عندما استشهدوا قادة المقاومة، عندما استشهد إسماعيل هني، عيدوا يا أخوة، فرحوا الإعلاميين حق النظام السعودي ربما أكثر من الإعلاميين حق الصهاينة نفسهم. عندما استشهد السنوار نفس القضية، عندما استشهد السيد حسن نصر الله احتفلوا وعيدوا ووزعوا حلوى، عندما استشهد السيد علي خامنئي احتفلوا الإعلاميين السعوديين. يعني مكيفين، بيرتاحوا بيفرحوا الفرح اليهود ويحزنوا لحزنهم، إذا انتصروا المسلمين يتغثوا ليش، وإذا انتصروا اليهود يكيفوا ويفرحوا. يعني ما يدرى واحد هذول أيشهم، يعني إيش دينهم، إيش دينهم. يعني إن قتل اليهودي سني فرحوا من أبطال المقاومة، وإن قتل شيعي فرحوا. يعني إيش هذول، إيش يعني إيشهم، يهود مجوس، إيش إيش دينهم. يعني هذول منافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يعني خبث غير طبيعي، إجرام غير طبيعي. فهذا لابد ما يجي توضيح في الموضوع ذي، توضيح وفضح. إحنا الآن نقاتل السعودي، التوصيف يجب أن يكون واضح. الآن لا عاد نكون نذكر المرتزق إطلاقا، انتبهوا، لا أحد يكون يذكر المرتزق إطلاقا. المعركة بين إحنا والسعودي معركة مع العدو السعودي، العدو السعودي. ما به داعي نقول مرتزقة ولا لا، خلاص هذول تشكيلات للاحتلال السعودي، تشكيلات للاحتلال السعودي. خلاص الشعب اليمني قد قرر وخرج خروج مليوني، ما عاد معهم إلا تشكيلات تابعة للاحتلال السعودي، ما عاد معهم كيان ولا حاضن الشعبي بفضل الله رب العالمين، وما عاد هذول إلا تشكيلات الاحتلال السعودي. ولا بد من تطهير البلاد والعباد من الاحتلال السعودي ليه، ولا بد من تأديب السعودي، ولا بد أن نستوعب أنه لا بد من الحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد، والمطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، وهكذا يا أخو. هكذا نتحرك مستعينين بالله. بالغ يا أخي العدو، بالغ العدو السعودي، بالغ في إساءة لأبناء شعبنا، بالغ في البغي على أبناء شعبنا، بالغ في الإساءة حتى على أبناء فلسطين وقيادتهم المجاهدة، بالغ في الجرم والوقاحة بشكل غير طبيعي. هذا الأشياء يجب أن احنا نتكلم عنها باستمرار، وأن نوضح للناس باستمرار، وأن نخلق العداء في نفوس المجتمع. لا ننسى مشكلة الناس، بينسوا، بننسى الصلاة التي قد فجروها، المساجد التي قد فجروها، نصف مليون منزل ما بين دمار كلي وجزئي وأضرار، عشرات آلاف النساء والأطفال، مليارات الخسائر، كم يا منشآت، كم يا مستشفيات، بننسى بننسى. ضروري ترسيخ العداء لأعداء الله. الله اعتبر المنافقين عدو عدو، قال النبي هم العدو فاحذرهم، هؤلاء أعداء، هؤلاء أعداء. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على العدو السعودي المجرم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء.

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك

مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

كلكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتحدة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

لقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

بإنتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها

تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، اليوم جاهدون. سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد
1: فرد
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري
1: استوري
0: دور على الليبين دور هيبان. الخضوة بقوة، كذلك رفع الرأس.

عالمين عالمين عالمين الوش تتخذوا معي الخوف اسمع حول بس يا ليش اسمع

0: صوت الرجل.
1: يا قدس

خطوة واحد واحد، جاهز يا حزة، جاهز التنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزن صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بطش يا السعودية
1: بطش يا السعودية
0: بطش يا

0: يا بني
1: احسن حال. قول قول قول لي مالبي ما تزرع الامام احسن شد شد قول قول قول لي يا نار نار نار بطل امريكان على هذا النهج معنويات.

0: شد
1: باديمون
0: احسن
1: باديمون
0: الله
1: اكبر
2: المقدسي المقدسي الله لك عليك النصر
3: حيات
4: ملت الله
3: حيات
4: ملت
3: الله
4: حيات
3: ملت الله
5: لبيك يا رسول الله
6: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين من حول

0: Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! Vos! يا دليل قصر احسن بس بس بس حرية
1: بس بس حرية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: الأمريكية الأمريكية
1: فتش الأمريكية
0: حتى انزل بل بل بل برية
1: بل بل برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: فتش يا السعودية فتش يا الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى انزل رأي أحسن ساري ساعد
1: كاريور
0: اسمه در ساري
1: ساعد كاريور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما سأد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة، ولدي بدن، ولدي ذكاء، ولدي جسم، علم. الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت
1: راتبور.
0: أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير رجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
6: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل المتمسكين بحرية واستقلال الوطن اليمني. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم عنوانها اليمن مقبرة الغزاة. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صينية قشرة وفنجان البن اليمني الأصيل بنكهة حرية الوطن واستقلاله وسيادته، نتكلم في موضوع اليمن مقبرة الغزاة. فعبر مراحل التاريخ الإنساني ظلت اليمن محط أنظار الغزاة والمستعمرين والطغاة، وأصية عليهم لما حباها الله من موقع جغرافي استراتيجي متميز يربط الشرق بالغرب عبر سلسلة من الشواطئ البحرية التي تمتد على مساحة 2500 كيلومتر، ومنافذ على البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي. وفي الساحل الغربي يقع مضيق باب المندب، ثالث أهم المضايق العالمية التي تعبر منها السفن التجارية إلى مختلف دول العالم وقاراته. فهذا الموقع الجغرافي يكسب اليمن أهمية استراتيجية وبما يسمى اليوم موقع جيوسياسي، ولهذا كانت ولا تزال اليمن محطة أنظار قوى الاستكبار والاستعمار العالمي. هذا يا خبرتنا غير ما تتمتع به اليمن من تضاريس وأراضي سهلية وجبلية صالحة لإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية من حبوب وأنواع الخضار والفواكه، والمحاصيل الاقتصادية وعلى رأسها البن اليمني المشهور بجودته عالميا. حتى أن ميناء المخا في الساحل الغربي عرف منذ القدم بموقع كافي لتصدير البن اليمني لشتى بلاد العالم. ثم القطن والجلود والمنتجات الحرفية اليمنية نسيجية وغيرها. ثم عندكم يا جماعة الخير غنى السواحل والشواطئ والبحار التي تطل عليها اليمن بأفضل أنواع الأسماك والأحياء البحرية والشعب المرجانية التي يستخرج منها أنواع اللؤلؤ والمرجان وغيرها. فاليمن بذلك تمتلك ثروة بحرية متميزة، هذا غير أن أرضها الطيبة بجبالها وسهولها وصحاريها، وبحارها تختزن في أحشائها الكثير من الثروات الطبيعية من نفط وغاز، ويستخرج من جبالها الشمال الأحجار الكريمة وأنواع الرخام والجرانيت والأحجار متعددة الألوان للبناء والإعمار. هذا غيظ من فيض كما يقال عن العربية السعيدة اليمن الخضراء الذي وصفها القرآن المجيد بالبلدة الطيبة، ووصف أبنائها بأولي القوة والبأس الشديد، فسبحان الله الخالق المنعم.

0: اليمنيون الأعزاء، كل ما أحب الله سبحانه وتعالى بلادنا اليمن من مميزات قل ما توجد في بلد آخر، سواء من حيث الموقع الجغرافي ومكونات البيئة الطبيعية اليمنية من تضاريس متنوعة وتربة صالحة لشتى الزراعات ومحاصيل منتجاتها الغذائية والاقتصادية، وما تختزن أرضها من ثروات طبيعية واقتصادية كالنفط والمعادن من ذهب وفضة وغيرها، ومن ثروة سمكية لأجود أنواع الأسماك والأحياء البحرية جعلها عبر حقب وعصور التاريخ الإنساني مطمعا للغزاة والمستعمرين ومن مختلف الأجناس البشرية. فتاريخ اليمن حافل بالكثير من الغزوات ومحاولة الاحتلال، وبإنسانها الأبي الغيور والباسل الذي ثبت مقولة اليمن مقبرة الغزاة من الإمبراطورية المغولية والعبشية والإنجليزية البريطانية التي كانت مستعمراتها لا تغيب عنها الشمس لتعددها وانتشارها، إلى العثمانية في مرحلتيها الأولى والثانية، وسميت اليمن بمقبرة الأناضول، ثم أيضا الأيوبية والجركسية وغيرها كم عن عدد لكم. المهم يا رفاق السلامة أن كل محاولة غزو واحتلال اليمن تنتهي بالفشل أمام مقاومة وعزة وإباء الإنسان اليمني ذو البأس الشديد المتمرس على الجهاد والحروب ومقارعة الأعداء والطامعين بكل أنفة وشموخ وعزة الإيمان والثقة بالله ونصر الموعود. بالدفاع المستميت وحنكة حربية متفردة أفشلت وتفشل كل محاولة النفوذ والاستعمار والطغيان والبغي، ولهذا يحق القول أن اليمن كانت ولا تزال وستظل مقبرة للغزاة. هذا هو اليمن يا ذاك، إن تنصر الله ينصركم وإن ثبت أقدامكم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. صدق الله العظيم. إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان وعزة القرآن، ونحن نتكلم في موضوع اليمن مقبرة الغزاة ماضيا وحاضرا ومستقبلا بأمر الله وفضله، فمن أشرس وأكبر محاولات غزو اليمن واحتلاله العدوان السعودي الأمريكي العربي الصهيوني الذي بدأ يوم 26 من مارس عام 2015 بما يسمى عاصفة الحزم، حقدا وغيرة على انتصار ثورة 21 من سبتمبر 2014 الشعبية التي حررت وطن الإيمان والحكمة والجهاد من قيود التبعية والوصاية والارتهان، وتواصل لما يزيد عن 8 سنوات، ولكن بفضل الله وعونه وصمود وتصدي اليمانيين الأحرار والشرفاء جعلت رهانة التحالف الكوني لأكثر من 17 دولة تمنى بالخسران، وأهدافه تبور بالتفاف كل المكونات الاجتماعية سياسية وعسكرية وشعبية وقبلية حول لواء قائد ثورة التحرر والمسيرة القرآنية السيد القائد العلم الرباني عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه. فانقلب السحر على الساحر كما يقال، وانتصر الشعب لثورته ووطنه، وستنتصر إرادته بتحرير محافظات الجنوب والشرق من وطننا اليمني الواحد. فأثبت إنسانه المناضل المجاهد من جديد أن اليمن مقبرة الغزاة، ويكرر القول للكافر المعتوه ترامب أن لو فكر بالإقدام على الغزو البري فقم بكنبة من عدوان جوي على الأعيان المدنية في مآله كالإمبراطوريات السابقة التي حاولت احتلال اليمن وفشل، وسيظل موقفنا المبدئي والثابت في إسناد إخوتنا المجاهدين في فلسطين الصليبة ولبنان المقاومة حتى إنهاء الاحتلال وتحرير المقدسات الإسلامية، والله غالب على أمره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولله العاقبة، فهو ناصر المظلومين ومؤيد المستضعفين وبه نستعين. في ختام موضوعنا اليمن مقبرة الغزاة رسالة إكبار وإجلال وتعظيم لكل المجاهدين في الجبهات والثور وكل وحدات وأفرع قواتنا المسلحة والأمن، أعانكم الله ونصركم، ورسالة تبريك وإعزاز لمؤسسة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني التي أتحفتنا في رمضان وما بعده بالمسلسل التاريخي مقبرة الغزاة، كدراما تاريخية روائية تحكي قيادة الإمام المطهر شرف الدين لثورة التحرر من الغزو الاحتلال التركي في مرحلته الأولى، كإضافة مهمة لإذاعة الثورة سام ومؤسستها الفتية للبث الإذاعي والتلفزيوني. والشكر والثناء لكل الكوادر الفنية والمخرج المبدع محمد شرف وكل الممثلين الأعزاء وطاقم الإنتاج بشكل عام، بارك الله فيهم وكتب أجرهم. ندعو الله بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى، وعون الله تمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. ولن ترى الدنيا على أرضي وصية، وسيبقى وطن الإيمان والحكمة والجهاد مقبرة لكل الطاغي والطامع ومستعمر على درب المسيرة القرآنية الجهادية والثورة الشعبية المظفرة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. جدد لقائنا بكم مع صين كشف وموضوع جهادي آخر. خاطركم مع الله.
1: صيني كشف بنكهة سام افتر.
2: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، سعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: سعد الله صباح الجميع، سعد الله صباح الكبار والصغار، سعد الله صباحكم يا أبناء اليمن الأعزاء، يا أبناء هذه الأرض الطيبة، بلدة طيبة ورب غفور، بلدة طيبة فيها خيرات كثيرة وما بش رعاية مقابل الخيرات. لا تستغربوا إذا بصرتنا بدأنا بمؤشر ما هو سوا. قلوا بالأمس كنا بنتحاكى عن واحد من أهم المحاصيل، تحاكينا عن التمر، تحاكينا عن الثروة الحيوانية وهل مجرد كم يا حكي حول التامة. عدنا لازلت في التامة، مدري قد أنا أقدر أطلع هذا الوعد منها أو لا أجلس فيها، لأن خيرات مواضيعها وخيرات مشاكلها وأيضا خيرات كثير خيراته ومنتجاته، لذلك لابد ما أن نأخذ راحتنا في الحكاة عن تامة. اليوم شاختر لكم محصول، عاد استغربوا ما هو المحصول، محصول حاضر في كل أفراحنا وبيوفر فرص عمل بالآلاف، عشرات الآلاف من فرص العمل، جمع وشكشكة وتسويق محلي ونقل للمحافظات وتسويق في المحافظات وموزعين في الجولات وفي الشوارع، أكيد تريدوا ما هو حاضر في كل الأفراح وما يسبب الله يكون موجود. تدريتوا ما هو؟ الفل. صح، محصول الفل. ما رأيكم من محصول الفل هذا في الجانب الرسمي في المراجع ما بيش معنا شيء، حراف فقر معلوماتي عن الفل. الفل بيزرعوها المزارعين في تهامة بمساحات كبيرة، لأنه أصبح أيش حل في بالنسبة لتوفير العمالة محل محصول القطن. الفل ثروة وطنية ضخمة جدا وبتوفر فرص عمل ضخمة جدا، والناس وأسر كبيرة كثيرة بتعتاش عليه هذا الفل. تصوروا أن هذا الفل الذي بيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل والذي بيشكل دور النقدية لا يستهان بها بالنسبة للمن بيعملوا فيه أو في سلسلة قيمة الفل. سلسلة قيمة الفل هذا جميلة ومتكاتفة وما بش فيها جانب رسمي، وحدها سلسلة تكونت ذاتيا، مثلا معنا المزارع ومعنا العمالة الزراعية ومعنا عمالة الجمع سرو مزارع وعمالة الزراعية اللي بتنفذ العملية الزراعية في الفل، ومعنا عمالة الجمع ومعانا بعد الجمع عمالة التسويق المحلي، وبعدين في الأسواق الشعبية في المحلي، بعدين معانا تجار الجملة عليهم المسطرين يسمون تجار الجملة، وبعدين بعد تجار الجملة معهم المشكشكين، كل تاجر معه مجموعة من المشكشكين اللي يشكشكوا العقود ويصنعوا أشكال وأجمال وأشكال وألوان جميلة من العقود. بعد المشكشين معنا الناقلين إلى عواصم المدن اليمنية وحوابرها، هذولا جزء من السلسلة، وبعدين في معنا تجار يستقبلوا المحصول في عواصم المدن ويوزعوه على الموزعين، يعني نقطة سلسلة يعني حلقة في السلسلة. بعدين معنا الموزع اللي بيبيع للمستهلك النهائي، هذولا بنراهم منتشرين في معظم الشوارع والجولات في أمانة العاصمة وفي كل المحافظة، هذا تسمى سلسلة القمة، سلسلة الفل. بصرتوا أين الجانب الرسمي؟ لقيتوه؟ حسيتوا به؟ سمعتوا صنصنته في السلسلة؟ أو كانت السلسلة حكه يعني أو الحلقة حكه ظاهرة وبارزة؟ ما مش عتب كبير عليكم يا رسميين يا جانب رسمي يا وزارة الزراعة، عتب كبير عليكم. هل معقول مثل هذا المحصول الذي بيوفر هذا العدد الهائل والكم الكبير من فرص العمل والذي بيشتغل في السلسلة حقه أعداد ضخمة وعائدات كبيرة؟ أنتوا دارين أنه بعض الأحيان بدوصل الألف الحبة بمية، ألف حبة تفلوا بمية، تخيلوا. هذا الكلام مش من رأسي، هذا الكلام سمعته ورأيته بعيني عند المزارعين في قلب الموسم حق الفل، دوصل الألف لا مية ومئة وخمسين.

خاص زيت الفل. ولو ما نستخلص زيت الفل عن عن عن عن نجهز لنا خامس صناعية نشتي ندخلها في العضور، دخلناها في معطرات الجو، دخلناها في صناعة البخور وغيره، دخلناها في مشتينة عندخلها لو تحول من زهرة لا زيت. وزيت الفل ما بش أغلى منه كخامة طبيعية طبعا. الفل عيقلوا هذا ما لا حاضر البحر. أنا أقول لكم تهامي كلها خير، والفل هذا من أهم خيراته. ما استرجع عدتي لو ما تحاكي عن تهامي ما استرجع كفز وما تقولش الفل. ما استرجع نساء المزارعين الذي بيصيروا يدوا دم قلبهم لتجار مدخلات الإنتاج. ما استرجع ما اعتبش على الجانب الرسمي الذي مولى شلفل اهتمامه. ما قد فيش ولا برنامج بحثي ولا برنامج إرشادي ولا نشرة توعوية ولا حلقة تلفزيونية باستثناء حلقة واحدة في حلقة يمكن قبل سنتين عن الفل في الفضائية اليمنية. ولا الفل هذا من المحاصيل المنسية بالرغم أنه قيمة اقتصادية كبيرة عن ما معنا من ثروات عن عقل عن فكر. هذا الأيام الفل الموضوع أنتو دارن كم بنزف شهداء مش بنزينهم بنكرم الشهداء بعقد فل. كم هذا الفل حاضر معنا، كم بنزف عرسان، كم بيتخرجوا من طلبة، كم بيشتغلوا من ناس، كم فاتح بيوت لأسر فقيرة ومعدمة. الفل محصول اقتصادي ضائع، ضائع فين؟ في الجانب الرسمي وفي البحوث الزراعية والإرشاد والتوعية. ما حدش قد تشتغل على الفل على الإطلاق، لا على تطويره ولا على تسويقه ولا على تصنيعه ولا على استهلاكه. ما استهلاكه إلا السلام الله عليكم أيها الشعب اليمني العظيم الرائع الذي بيستهلك الفل. أنتوا دارن لو ما بيستهلكوا الفل إيش بتفعلوا؟ بتفتحوا بيوت الفقراء، بتوفروا فرص عمل، بتحاربوا الفقر، بتقضوا على البطالة، بتدفعوا بعجلة التنمية الزراعية إلى الأمام والاستقرار المجتمعي بتثبته. وانت قد تشتري عقد فل صرت كم بالعقد هذا ما بيسهم وما ما بينتج عنه، وانت بتزين سيارتك أو بتهادي من تحب عقد فل. وعقد الفل على هذا العمل كله حاربة فقر، فرص عمل، يعني بيكفي أسر فقير خيرات، بيوفر لهم سبل العيش الكريم. باقي حاجة واحدة التدخل الرسمي، لو ما تقوى على 1000%. حانا لو نشتري الجانب الرسمي نسن نجحف كمية كبيرة من المغرس ومن بيت الفقيه والعباسي، نسحب كمية كبيرة من الفل وحتى نسن نفعلها فراشات في المساجد في يوم الجمعة، نعطر مساجدنا بها. المهم نحنا نسحب كميات كبيرة بحيث أنه يكون السعر المناسب والملائم والمجدي للناس اللي بيشتغلوا في الفل. لأنه حرام لو ما قدر اللي بيشكشك ولا اللي بتشكشك هذا الجاهل والعيال الصغار بيشكشكوا والنسوان بيشكشكين عقود الفل وما عاد بيقوا عليها على العقد لا 20 ريال، حرام. لكن لو يقوا عليها 100 قرش على العقد ولا 300 ولا 500 حالي. وفائض الإنتاج يجب أن يكون هناك برنامج خاص بالشراء المباشر لفائض الإنتاج الزراعي بشكل عام. هذا كانت اليوم فل، وصباحكم فل وسعادة وانتصارات وفرح. صباح الفل على كل اليمنيين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى أهل الطاهرين. وننتقل بعد هذا الفاصل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: عدنا إليكم يا مصلين على النبي وآله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آل الطيبين الطاهرين، حيا بالجميع. وقبل ما نبدأ الفقرة هذا اسمعوا شتي كلام من حكبي الله يرحمه، من حك المرحوم صديق المزارعين أحمد البهر، بما أننا اليوم فين احنا في أول علان. قال المرحوم صديق المزارعين أحمد مظهر، كبر يمكن 40 سنة، قال: ارحب يا علان، يا صوت الفن والجمال في جميع الوديان، يا صوت الخريف والصعيف والمراعي، والغواني تقول يا حمامي صغير، من انشريت الحمامة من ملاوي صبر أو من مناظر تهامة. ورحبتوا إلى هذه الفقرة أصدقاء المزارعين وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. اليوم يوم صلين على النبي وآله، كم احنا في ذو الخراف، هذا الشهر الحميري ذو الخراف، احنا اليوم 27 منه، كم 27 ذو الخراف، يوافق كم في الأشهر الرومية أو السريانية؟ اليوم 27 آب، وكذلك يتفق معهن في التقويم اليوم 9 سبتمبر. وبالنسبة لمنزلة الشمس، اليوم يوم صلينا على النبي وآله 5 الصرفة، هذه منزلة الشمس. أما الطالع فجرا للمسبحين والمستغفرين من حين الله، اليوم 5 الزبرة. ورحبنا بعلان، واليوم 1/5 علان، اليوم كم؟ 1/5 علان. إذا دخل الخامس أذره بطلامس، والذباء يكثرن شوي ويلقصي. هذا هي من المعالم الطبيعية لنعرف أنه دخل الخامس. ولو ما يدخل الخامس نحس الريح تيك دشتت شوي، ولو ما يدخل الخامس تبدأ إيش الذرة تتحول من زهرة إلى تتكون الحبة في الذرة في بداية الخامس، ويبدأ الناس في العمليات الزراعية في جمع العلاء والشرف. هذا الخامس، خامس علاء. أما المتوسط وقت العشاء اليوم 1 النعايم. والنعايم ما هو؟ النعايم عاشر النجوم، شعكل من النجوم، نستطيع أن نراها فوق رؤوسنا باتجاه الجنوب بعد صلاة العشاء. الشعكل من النجوم هذا من 1 إلى 10، 10 النجوم، هذه تسمى النعايم، نستطيع مشاهدتها بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية باتجاه الجنوب. طبعا أنا بينسعد جدا بلقائكم في حلقات برنامج الحكيم اليماني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تستفيدوا بكل ما بنجيبه من معلومات في هذا البرنامج التاريخي، لأنه هو تاريخ. وسعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: صحتك في وعيك.
2: المياه المتسربة من الآبار وخزانات السبيل هي من أهم بؤر توالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. يجب ردمها أو صب زيوت السيارات المستهلكة عليها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: العدد الأخير، العدد الأخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم سمعنا إلى جولة سريعة على أهم وأخير الأنباء من العدد الأخير ليومنا هذا الأربعاء 27 من ربيع الأول لعام 1448، التاسع من سبتمبر لعام 2026. نطالعكم بها عبر إذاعة سام اف ام. البداية من واجهة صحيفة الثورة، حملت العدو السعودي مسؤولية التصعيد وأكدت أن كل اعتداء سيقابل برد حازم. قواتنا المسلحة تنفذ عملية واسعة في العمق السعودي بعشرات الصواريخ والمسيرات، استهداف أرامكو في أبها ونجران وجيزان والمدينة الاقتصادية وقاعدة خميس مشيط الجوية، اندلاع حرائق كبيرة في المواقع والمنشآت المستهدفة وتوقف التشغيل في أرامكو. في يومه الثاني، مؤتمر الرسول الأعظم يستعرض 33 بحثاً بمشاركة دولية واسعة من 20 دولة. إيران تصدد أحداث الغواصة الأمريكية عند مدخل هرمز. ارتفاع ضحايا العدوان السعودي على إصلاحية الجوف إلى 24 شهيداً وجريحاً. 5000 حالة بتر و10000 مصاب بحاجة لتأهيل مكثف. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم مسن وطفل وإصابة آخرين. إلى موقع المسيرة، كتائب حزب الله العراقي تدين الجرائم السعودية بحق الشعب اليمني. شركات دولية تؤكد ضخامة الأضرار. الحرائق في منشآت أرامكو اليمن يضعف المأزق الاقتصادي السعودي. عسكريون وأكاديميون، العدوان السعودي على اليمن بتنسيق أمريكي صهيوني ويكبد الرياض خسائر اقتصادية وأمنية. خبراء عسكريون، دقة الصواريخ اليمنية تكسر الحسابات السعودية، والرد السريع يرسخ الردع ويوسع مأزق الرياض. محللون عرب، القوات المسلحة اليمنية تفرض تحولات إقليمية وعالمية، السعودية تضحي بمصالحها من أجل أمريكا. النظام السعودي يفرض التعتيم ودفاعه المدني، يشعل الانذارات المبكرة. الردع اليمني يزلزل المملكة ويوسع عجزها. اقتصاديون وسياسيون، استهداف أرامكو يكرس معادلات الحصار بالحصار ويفشل الحماية الأمريكية. وول ستريت جورنال، الضربات اليمنية أخرجت مصفات جيزان عن الخدمة ودفعت أسعار النفط إلى 100 دولار. العدو الأمريكي يستهدف ناقلات نفط إيرانية، وحرس الثورة يحذر على أطقم الناقلات في مراسي الكويت والبحرين المغادرة. ضربات إيرانية مكثفة على سفن وقواعد العدو وسط مخاوف صهيونية أمريكية من طبيعة الأسلحة المستخدمة. أيضا على موقع المسيرة في الشأن العربية، ضربات إيرانية مكثفة على سفن وقواعد العدو وسط مخاوف صهيونية من الأسلحة المستخدمة. حرس الثورة يستهدف قاعدة الأزراق ومدمرتين أمريكيتين، والإعلام الصهيوني يقر بخسائر بشرية. المرصد الأورو متوسطي يدعو لتحقيق عاجل في جريمة استهداف إصلاحية الجوف وإحالة الجناه للعدالة. ضربات إيرانية مكثفة على سفن وقواعد العدو. حرس الثورة يستهدف 10 قطع بحرية أمريكية و10 سفن مخالفة. إلى موقع الميادين. الجيش اللبناني وحداتنا منتشرة في جميع المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال ولا سيما النبطية. قمة ثلاثية في العالمين، مصر واليونان وقبرص تعززان شراكة الطاقة والأمن. أبي أحمد، أثيوبيا باتت تصنع المسيرات والمدرعات والأسلحة الثقيلة محليا. عقب قرار بريطانيا، فرنسا تعتزم حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة. الأعرجي للميادين، ربط تاريخ خروج التحالف بموعد حصر السراح غير منطقي وداعش لا يزال يشكل تهديدا. حرس الثورة ينشر مشاهد السيطرة على غواصة دي الأمريكية في مضيق هرمز. ردا على حظرها سلع المستوطنات، إسرائيل تغلق قنصلية بريطانيا في القدس المحتلة. تحذير عاجل من حرس الثورة بعد اعتداء أمريكي على ناقلتي نفط إيرانيتين. حرس الثورة يستهدف قاعدة الأزرق الأمريكية بالأردن ومدمرتي لواشنطن ردا على استهداف الناقلات الإيرانية. أخيراً، كيف تسعى لشراء صواريخ باتريوت بقرض أوروبي وتدعو لتقديم مساعدات عاجلة لها؟ رويترز، العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بأكثر من دولار للبرميل في التعاملات المبكرة بعد إطلاق إيران صواريخ باتجاه الأردن. كانت أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا، إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل، وكونوا بخير.
1: إذاعة سام FM، صوت المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: التاسع من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطن وأصيب 20 جراء استهداف طيران العدوان لمطاحن البحر الأحمر في الحديدة، فيما شهدت مدينة الحديدة أكثر من 40 غارة هستيرية على مناطق متفرقة في المحافظة، وشن العدوان أكثر من 40 غارة على منطقة كيلو 16 والأماكن المجاورة لها في مديرية الحالي، تسببت في دمار واسع وأضرار فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.
4: شغالي نظافة، نكنس دقيق، ننظف، ننفل، ده شغل احنا. بعدين خرجنا الساعة 12 وقت راحت أمياني وقدحنا، وصلنا جنب المطعم، لو في ضربة في المسجد اللي هو ورا المطعم، دخلنا الاستراحة جنب المطعم، ضربوا جنب المطعم، قالوا لنا المدراء والمسؤولين اخرجوا اخرجوا اخرجوا، خرجنا نجري، كنا نجري لا عندهم لا داخل، مش ندخل داخل المصنع. ضربني شطايا في رجلي من هنا ومن هنا، ودي ضربناها في ظهرها المطاحن في الأبلة.
5: أنا مسؤول الأمال، رجعت الأمال قلت لهم دخلوا المسجد، ورحت على الأمال الباقيين. عاد أنا مشيت شوية دخلت للمطعم، أنا أشوف الضربة أجت المسجد، خرجت هارب من المطعم، رجعت قلت يمكن الأمال حقت أوروا، أرجع للمسجد قدرنا قريب من المطعم، ضربة ثانية في المطعم.
6: المسجد داخل المصنع حق مطاحن البحر الأحمر، كنا داخل والضربات داخل وهربنا للنجر.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة غافرة بمديرية الظاهر، استهدفت سيارة المواطن قاسم علي قضاعي أثناء إنزالها مواد إغاثية للفقراء في المنطقة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل وتلف محتوياتها، وشن غارتين على منطقة قحزة شمال مدينة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 17 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي عبس وحرض في محافظة حجة، وشن غارتين على مديرية ميز بصعدة، واستهدف بغارة مدينة الربوعة في عسير المختلف.
7: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارة على مدينة حرض بمحافظة حجة، كما شن 9 غارات على مديرية رحبة، واستهدف بأربع غارات أخرى مديرية مدغل في محافظة مارب، كما شن 3 غارات على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وشن غارة على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، ارتكبت قوى العدوان 274 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وشملت الخروقات تحليق 6 طائرات تجسسية في أجواء الخمسين والدريهمي والجاح والجبلية، و27 خرقا بقصف مدفعي، و236 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 7 غارات على مديرية صرواح وغارة على مديرية مجزر بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 97 خرقا في الحديدة، من بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس والجبلية، وتضمنت الخروقات 28 خرقا بقصف مدفعي و57 خرقا بالأحياء النارية المختلفة في خروق متواصلة باتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 99 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية وقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي والبريطاني عدوانا جويا استهدف بغارة منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة في محاولات أمريكية مستمرة لإيقاف الموقف اليمني المساند لغزة، فيما شن العدو السعودي قصفا مدفعيا استهدف القرى الحدودية لمديرية باقم بمحافظة صعدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ زلزال 3 على المنطقة الصناعية في ظهران الجنوب بعسير، وأكدت وحدات الرصد أن الصاروخ أصاب هدفه وحقق إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 3 على تجمعات الغزاة والمرتزقة في معسكر ماس بمأرب، كما لقي عدد من المنافقين مقتلهم إثر تصدي المجاهدين لمحاولاتهم المتكررة بالزحف على مديرية الغيل في الجوف، وقتل عدد منهم وجرح آخرون في تدمير عتاد عسكري كان بحوزتهم خلال تصدي المجاهدين لزحفهم باتجاه منطقة كرش في لحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أعطبت وحدات الجيش واللجان الشعبية في محافظة تعز ضقمين مسلحين للمرتزقة بمنطقة المقاطرة في سوق الربوع في المحافظة، كما تمكن الأبطال من إحباط محاولة زحف جديدة للمرتزقة من قرى السعودية الحدودية باتجاه تبة الدفاع في أطراف صحراء ميدي، وقتل وأصيب العشرات خلال محاولة زحف على تبة الدفاع في أطراف صحراء ميدي، وفر من تبقى من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شنت طائرات العدوان 3 غارات على مجاميع كبيرة من المرتزقة في منطقة الربيعة بمديرية صرواح، وقتل وأصيب ما لا يقل عن 30 مرتزقا بينهم نجل قائد المنطقة العسكرية 3 عبد الرب الشداد المعين من قبل تحالف العدوان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون في استهداف صاروخي على مثلث عاهم وحيران وجنوب حرض، ولقي 9 مرتزقة مقتلهم بعمليات قنصن استهدفتهم جنوب حرض ومثلث عاهم، كما قتل 3 خونة في صحراء ميدي قنصن، وقتلت وحدة القناصة 9 خونة في أماكن متفرقة من حيران، وتم تدمير آلية عسكرية للخونة وقتل من كان على متنها بعبوة ناسفة غرب مثلث عاهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة استهدفت مواقع المنافقين في محيط مجمع المتون وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، كما استهدف قصف مدفعي مرابض المدفعية في جبهة حام بالمتون وحقق الاستهداف إصابات دقيقة.
8: ولا الجيش ولا الجان الشعبية.
9: يا ألف واحد. يا أنبع الله وتوفيقه السيطرة على موقع الدفيني. الله أكبر.
8: الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. المسيح إسلام. هذه هي آلية الجيش السعودي سفر الآن. وكما تشاهدونها.
9: وأنا عاهد الله. ونعاهد قائد المسيرة أن احنا نكون لهم بالمرصاد.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 عاود سلاح الجو المسير استهداف مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف كي 2 المسيرة استهدفت أهدافا عسكرية وحساسة داخل المطار، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية مشتركة عسكرية استهدفت هدفا مهما في عاصمة العدو السعودي الرياض بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار وأربع طائرات صمات ثلاثة مسيرة. وتوعدت القوات المسلحة النظام السعودي المجرم والمعتدي بعمليات مؤلمة وموجعة.

0: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2 من النوع الانشطاري متعدد الرؤوس على عدة أهداف حساسة في محيط مدينة القدس المحتلة، وحققت العملية هدفها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاين الغاصبين إلى الملاجئ. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية بثلاث طائرات مسيرة استهدفت مطار رامون وهدفين حيويين في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها الإسنادية ولن تتوقف حتى إيقاف العدوان والحصار عن غزة.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيدا على ثبات موقف اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية ولليوم الثاني على التوالي عملية عسكرية نوعية بثلاث طائرات مسيرة استهدفت مطار اللد في يافا ومطار رامون في أم الرشراش وهدفا حساسا في ديمونة في فلسطين المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. تبارك القوات المسلحة اليمنية العمليات الجهادية المباركة في القدس وغزة، والتي أكدت حيوية الشعب الفلسطيني وقدرة شبابه على تنفيذ عمليات نوعية، كما أظهرت هشاشة الإجراءات الأمنية للعدو مهما تشدد فيها. فبوركت جهودكم وبورك جهادكم، وسدد الله رميكم، ونحن معكم وإلى جانبكم حتى النصر بإذن الله تعالى، مستمرون في إسنادكم والوقوف إلى جانبكم حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 16 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 8 سبتمبر 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: يا رسول الله، لم يخب ظنك في هذا الشعب، ولن يخيب إن شاء الله وبتوفيق الله يوم قلت عنه أنه الإيمان يمان والحكمة يمانية.
3: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي، تقدم.
4: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
3: فبذلك فليفرحوا.
4: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى فترة جديدة وملتقى جديد من صباح الخير يا قدس، أو من فبذلك فليفرحوا. ما زلنا في إطار ربيع الأول، ووصلنا تقريبا إلى ختام هذا الشهر. اليوم نحن في 27 من ربيع الأول، يوافقه 9 من سبتمبر لعام 2026 في يومنا هذا الأربعاء. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، ومرحبا وأهلا بكم إلى هذا الملتقى الذي يتجدد معكم من فبذلك فليفرحوا.

0: سبحانه وتعالى لختام النبوة والرسالة أكمل وأعظم رسله وأنبيائه، جعل ختام كتبه ومحتوى رسالته القرآن الكريم أعظم كتب الله، فهو كما قال عنه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو في منزلته العالية كما قال عنه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهو في سعة معارفه كما قال عنه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إنه الحق الخالص الذي قال عنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو المعجزة الخالدة التي قال عنها قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إنه النور الذي أنزله الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإخراج الناس به من الظلمات، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
1: تلك الإساءة بقدر ما تعبر عنه من حقد اليهود وأذنابهم الصهاينة على الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية هي تكشف عن انزعاجهم الشديد من القرآن. الحركة اليهودية والصهيونية وكل أذنابها الصهاينة تجد في القرآن الكريم أكبر ما يمكن أن يحصن الأمة الإسلامية والمجتمع البشري من شرها وفسادها وطغيانها وإجرامها واختراقها. يدركون أهمية القرآن الكريم وأن المجتمع البشري بشكل عام، أمة الإسلامية على نحو أخص، ومن يعي من أبناء الأمة الإسلامية عظمة القرآن ويعود إلى القرآن الكريم عودة واعية للاهتداء والاتباع والتمسك والعمل هو الكفيل بأن يرتقي بهذه الأمة ومن يتحرك منها على هذا الأساس ليكون في مستوى إحباط وإفشال كل المخططات الصهيونية وإلحاق الهزيمة بها والدفع لشرها وإجرامها وفسادها والتحطيم لكل ما تمتلكه من مساعي الإضلال وما تتحرك فيه من وسائل الباطل التي تخترق بها مختلف الشعوب والبلدان.

زال العدو الأمريكي والصهيونية العالمية تتعمد تكرار الإساءة للقرآن الكريم. ومن هنا من هذا المنبر ومن كل منبر حر ندين الجريمة الجديدة التي ارتكبها العدو الأمريكي بتمزيق نسخة من القرآن الكريم، ندينها بأشد العبارات وبأشد الكلمات، بل وليس فقط كلاما وإنما قولا وعملا ندين.

0: إنه ذلك. حين تمزق صفحات المصحف هل نصمت؟ تمزيق المصحف، توقفوا قليلا عند هذه العبارة، ليس تمزيق ورقة عابرة أو إتلاف كتاب عادي ولا مشهد يمكن أن يمر علينا كخبر آخر في نشرات الأخبار، إنها صفحات كتاب الله، الكتاب الذي تتلى آياته في بيوتنا ومساجدنا، والذي يحفظه أطفالنا قبل أن يعرفوا كثيرا من كتب الدنيا، والذي تبدأ به حياتنا وتستقيم به أخلاقنا وتستنير به قلوبنا. فكيف يطلب من المسلم أن يرى المصحف يمزق أمام عينيه ثم يقال له لا تغضب؟ كيف يطلب من أمة كاملة أن تتعامل مع إهانة مقدساتها وكأنها مشهد عادي؟ أين غيرتنا وأين أصواتنا؟ أين مواقفنا؟ نحن لا نتحدث عن خلاف فكري ولا عن اختلاف سياسي ولا عن رأي يمكن أن نختلف حوله ثم ينتهي، نحن نتحدث عن كتاب مقدس يؤمن به أكثر من ملياري مسلم، وعن فعل يستفز مشاعرهم ويعتدي على رمز من أعظم رموز عقيدتهم. والسؤال هنا،
1: هل أصبحت الإساءة إلى مقدسات المسلمين مادة للفرجة والاستفزاز؟ هل أصبحت الكاميرا تنتظر من يمزق المصحف ثم تنتظر ردود أفعال الغاضبين، وكأن الغضب الإنساني نفسه أصبح جزءا من العرض؟ ثم يأتي من يقول إنها حرية التعبير. أي تعبير هذا؟ هل التعبير عن الرأي يحتاج إلى إهانة مقدسات الآخرين؟ هل الحرية تعني أن تستفز ملياري من البشر ثم تطلب منهم ألا يشعروا بالإهانة؟ الحرية مسؤولية وليست رخصة لإذلال الآخرين. اسأل نفسك أنت عزيزنا المستمع، لو أن كتابا مقدسا لأتباع دين آخر تعرض للإهانة والتمزيق أمام الناس، هل سيطلب من أتباع ذلك الدين أن يبتسموا ويعتبروا الأمر مجرد حرية تعبير؟ لماذا يطلب من المسلم دائما أن يبتلع غضبه وأن يمرر الإهانة وأن يعتاد على الاستفزاز؟ لا، لن يكون كذلك. من حقنا أن نستنكر، من حقنا أن نغضب، من حقنا أن نرفع أصواتنا عاليا بالرفض، من حقنا أن نطالب بالمساءلة ومنع تكرار هذه الممارسات بل وتجريمها وتحريمها.
0: وهنا المفارقة العظيمة، هم يستطيعون أن يمزقوا نسخة من المصحف، لكن هل يستطيعون تمزيق القرآن من صدور المسلمين؟ هل يستطيعون انتزاع آية من قلب طفل حفظها؟ هل يستطيعون إسكات ملايين الحناجر التي تتلو كتاب الله؟ هل يستطيعون إطفاء أثر القرآن في حياة أمة كاملة؟ كلا، فالمصحف الذي مزقت صفحاته يمكن أن يطبع منه 1000 مصحف، والصفحة التي أحرقت يمكن أن تستبدل بآلاف الصفحات، لكن القرآن الذي استقر في الصدور لا تحرقه نار ولا تمزقه يد ولا تسقطه إساءة. ولهذا فإن علينا أن نسأل أنفسنا سؤالا آخر وربما يكون أشد إيلاما، هل غيرتنا على القرآن تظهر فقط عندما يساء إليه، أم أن القرآن حاضر فعلا في حياتنا؟
1: إذن لا تجعلوا الغضب مجرد صرخة تنتهي بانتهاء الخبر، حولوا الاستنكار إلى موقف واضح، اكتبوا، تحدثوا، طالبوا، شاركوا في الفعاليات، ارفعوا أصواتكم رفضا لإهانة المقدسات، وغردوا بالهاشتاغ بالأوسمة التي يقولونها لكم بأن القرآن من أقدس المقدسات. قولوا بوضوح، نحن نحترم مقدسات الآخرين ونطالب باحترام مقدساتنا. قولوا لمن يتعمد استفزازكم: لن تكسروا إيماننا بتمزيق الورقة، لن تسقطوا القرآن بإهانة نسخة منه، لن تمزقوا كتاب الله من قلوبنا. القرآن ليس مجرد حبر على ورق، القرآن عقيدة في الصدر، نور في القلب، منهج في الحياة، ورسالة باقية. لا تستطيعون الوصول إلى القرآن الذي في قلوبنا.
2: بأعين مغمضة وانقياد عجيب، تتسارع في بلاد الحرمين هرولة الأسرة الحاكمة إلى هاوية التطبيع المروعة. يغرق النظام السعودي نفسه أكثر وبطواعية غريبة وحماسة مذهلة في مهب مصير غير واضح المعالم على خارطة مشروع إسرائيل الكبرى. تتوالى إعلانات انخراطه في المشروع الأخطر بخطوات عميقة متهورة وببرودة رسمية صادمة. وما يخفيه السعودي بالشراكة مع مهندسي تحوله العميق والشائه أدهى وأمر وأكبر. وفي جديد ذلك إشادة يهودية أمريكية رسمية باتخاذه خطوة مؤسفة على هذه الهاوية، سطرها في تغريدة له على حسابه في تويتر: مبعوث المجرم ترامب لمكافحة ما يسمى معاداة السامية العخام اليهودي يهودا كابلون، ويقول فيها: نقدر جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة لتحسين المناهج الدراسية، بما في ذلك العمل على معالجة المواضيع المثيرة للقلق في الكتب المدرسية. وقد كان الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو واضحين انطلاقا من روح اتفاقيات إبراهام: دعونا نبني على رؤية جدنا المشترك إبراهيم لتعزيز السلام والتعايش بين شعوبنا. الهرولة السعودية في اندفاعتها غير المحسوبة نحو خلع عباءتها العربية ومسوحها الإسلامية وإطلاقها زنانير الشرق الأوسط الجديد، إنما تخوض مغامرة غاية في التهور تتعدى خطورتها مساحة المملكة إلى مقدسات الأمة، وتتجاوز في آثارها المروعة حدود رعية إلى وجود هوية جامعة لملياري نسمة. وإلا فما معنى أن تصل المطالب الصهيونية من الأسرة السعودية إلى محاذير الإمساك بقياد مجتمع بأكمله؟ أن تصل الأطماع اليهودية إلى امتلاك زمام تنشئة الصغار وتعليم الأطفال وتربية الأجيال وتوجيه المستقبل لمجتمع عربي مسلم تقع داخل بلاده أهم مقدسات أمة وأقدس رمزيات هويتها وشعائر معتقدها وركائز دينها. على شتى الصعد ومختلف المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، الخطوات الصهيونية في سباق محموم لبسط التواجد وتعميق الهيمنة في بلاد الحرمين، سياسة الترويض بوضع اليد الناعمة تدريجيا على أهم وأعظم وأخطر منطقة تتعلق بحياة أمة الإسلام ووجودها وهويتها ومصيرها، عدوان جار بانصياع سعودي تام وغفلة إسلامية كاملة. وبرغم كل الواجهات السعودية التضليلية للرأي العام الإسلامي والإشغالية لاهتمامات المجتمع في بلاد الحرمين، إلا أن في المشهد التراجيدي لعملية المسخ الجارية بحذر ما يكفي لتحذير من يهمه الإسلام ولإزالة تخدير من يهمه مكة والمدينة. أن تأتي الاستجابة السعودية لتل أبيب بواسطة واشنطن في أمر جلل كهذا في التأثير وفي العمق والخطورة، متزامنة مع جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم في الولايات المتحدة، فذلك يعني أنه لم يعد حلباً ما يجري في السعودية، بل صار ذبحاً وبالطريقة غير الإسلامية. ذبحاً لم يبدأ في استهدافه الجسم مباشرة حبل الوريد، بل حبل الوريد هو المستهدف الأخير حين لم تعد في ذاك الجسم مقاومة، مقاومة لن يجدها وقد نزف قيمه وسالت مبادئه وخرجت من قبل أن تخرج روحه كل أسباب حياته ووجوده وقوته ومناعته وسلامته.

0: يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله.
1: لنسمع صوتنا للعالم. هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر لعام 2026، والله الموفق.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
2: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام FM، عدنا.

0: نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته.
1: هذه جثث الجيش السعودي، وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض
0: على دينه، على قيمه، على إبائه. ينهون المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟ ونستسلم لعبد اللهم؟ عبد اللهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله. هل سنقنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا خيار الاستسلام.
2: في اليمن هذا غير وارد،
0: غير وارد.

0: بحق وحقيقة وبقلب وقالب. الكل بات يعترف والأحداث ها هي تتحدث بأن الاستسلام هذا الخيار في اليمن غير وارد، قالها قائد الثورة بلسانه، وها هي تتجسد اليوم بأفعال المجاهدين وبضربات القوة الصاروخية. شركات دولية تؤكد ضخامة الأضرار والحرائق في منشآت أرامكو. اليمن بالفعل يضاعف المأزق الاقتصادي السعودي.
1: القوات المسلحة اليمنية خلال الساعات الماضية وجهت ضربة قاسمة للنظام السعودي الذي يعاني من أزمات متلاحقة في بند النفط والطاقة جراء الحصار اليمني المفروض على الملاحة السعودية وما يترافق معه من ضربات نوعية على منشآت النفط في العمق السعودي. فعلى أعقاب العملية النوعية التي وجهتها القوات المسلحة اليمنية واستهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، توالت التقارير الدولية التي تعتبر أو التي تعبر عن حجم الضربة وأثارها القوية بعد وصول الصواريخ والمسيرات إلى أهدافها بدقة عالية، مما يضاعف الخسائر السعودية ويضع اقتصاد المملكة على حافة الانهيار.
0: وعلاوة على تأكيد متحدث القوات المسلحة بأن العمليات حققت إصابة مباشرة ودقيقة، أقر العدو السعودي عبر ما يسمى وزارة الطاقة بأن عددا من منشآت ومرافق الطاقة جنوب المملكة تعرضت لاستهدافات أسفرت عن اندلاع حرائق، مشيرة إلى فشل إمكانيات إطفاء الحرائق، مما يؤكد قوة الضربة وتوسع أثرها. فيما أكدت عدد من الشركات الدولية المتخصصة في الأقمار الاصطناعية أن الحرائق كانت كبيرة جدا، وأظهرت صور القمر الصناعي تيرا تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان الأسود من مصفات أرامكو ومحطة التوزيع في جيزان ومحطة التوزيع في أبها. فيما لفتت شركة الأقمار الاصطناعية إلى أن الصور التي التقطتها اليوم تظهر أضرارا في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جراء الضربات اليمنية.
1: وفي السياق ذاته أظهرت صور الأقمار الصناعية أضرارا مباشرة في حظائر مقاتلات سعودية وتضرر مستودع وأثار احتراق قرب إحدى ساحات وقوف الطائرات، وهو ما يعزز شواهد دقة وقوة العملية التي تميزت بحرائقها الكبيرة في كل نقاط الاستهداف لتتجاوز الأدخنة والحرائق المنشآت النفطية إلى بقية الأهداف العسكرية. بدورها قالت شركة صور أطلس المتخصصة في صور الأقمار الاصطناعية إن هناك حرائق هائلة في محطة أبها لتخزين الوقود ومصفات جيزان التابعتين لشركة أرامكو السعودية. في سياق متصل يؤكد خبراء ومراقبون أن حجم هذه الحرائق التي تسببت بها الصواريخ والمسيرات اليمنية يكشف دقة الاستهداف وكثافة الأسلحة المستخدمة، كما يشير الخبراء إلى أن هذه الضربة من شأنها أن تضاعف مأزق السعودية الاقتصادي، حيث أن توقف تصدير الثروة النفطية التي تعتبر عصب الاقتصاد السعودي وتعرض منشأة النفط والطاقة للاستهداف المركز والمدمر قد يقود هذا العصب إلى الشلل التام، مما يجعل الرياض على موعد مع مزيد من الانهيارات الاقتصادية، سيما بعد لجوئها مؤخرا لدراسة اقتراض مليارات الدولارات لتغطية النفقات. وبهذه المعطيات فإن القوات المسلحة اليمنية تتجه للقضاء بشكل كامل على الموارد التي تغذي الخزينة السعودية والتي تنفقها الرياض في سياساتها العدوانية ضد اليمن وعدد من دول المنطقة.

0: النظام السعودي يفرض التعتيم ودفاعه المدني يشعل أو يشغل الإنذارات المبكرة. الردع اليمني يزلزل المملكة ويوسع عجزها. طبعا نزلت يعني توجيهات وتحذيرات من السعودية بأنه لمواطنيهم بأنه ممنوع يمنع منعاً باتاً تصوير الحرائق المتصاعدة من الأماكن المستهدفة بالصواريخ اليمنية. يعني هناك تعتيم واضح وغرامات واضحة، ويعني هنا سياق الخبر.
1: نعم مستمعينا، مع توالي الضربات الاستراتيجية للقوات المسلحة اليمنية لتكشف عن هشاشة أمنية غير مسبوقة يعيشها النظام السعودي متجاوزة حدود الخسائر المادية المباشرة إلى هزات نفسية وسياسية عميقة في بنية الرياض. فمع دوي صافرة الإنذار المبكر من كل من جيزان، أبها ونجران في توقيت متزامن، رغم عدم وجود معلومات عن عمليات يمنية يجري تنفيذها، فإن ذلك يجسد حالة الهلع الرسمي والشعبي التي بات عنوانها باتت عنوانا لمشهد العمق السعودي تحت وقع الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
0: منظومة الدفاع المدني السعودي أعلنت بشكل متلاحق تفعيل الإنذار المبكر في المدن الحيوية الثلاث للتحذير من أخطار داهمة تقترب من أجوائها، في حين يكشف بوضوح سرعة إطلاق التحذيرات وساعاتها المتقاربة عجز منظومات الدفاع الجوي عن توفير الحماية المطلوبة، مما اضطر السلطات للاحتماء بإنذار المواطنين والمقيمين بعد سقوط معادلات الردع التقليدية للمملكة.
1: إذن يبدو أن المملكة أيضا ستلجأ إلى الملاجئ كما يفعل العدو الصهيوني. بعد هذه الأخبار التي تتوالى علينا عن تفعيل صفارات الإنذار، وهم متشابهون في كل شيء، فليس بعيدا أن يكون لهم أيضا ملاجئ كما للعدو الصهيوني ليحتموا بها. إذن مستمعين الكرام، الأخبار الكثيرة تتوالى علينا، والمجاهدين ثابتون في كل الميادين وفي كل الجبهات رغم الغارات ورغم القصف الذي يشنه العدو الصهيوني ورغم العدو السعودي ورغم الكثير من الجرائم التي اعتدنا عليها من النظام السعودي المجرم. فحصيلة العدو السعودي تمثلت ب 32 غارة على محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة، ولكن الصمود حاضر والجبهات حاضرة، وكما رأينا المشاهد التي بثت من مختلف الجبهات لسيما من جبهة الجوف، الثبات هو سيد الموقف. والنظام السعودي ليس غريبا أن يكون بهذه الغارات لسيما بعد تعرضه لخسائر كبيرة من سواء في جبهات الداخل أو في الجبهات الداخلية.
2: وخلال الأيام الثلاثة الماضية شن العدو السعودي المجرم عدوانا ظالما غاشما على شعبنا ب121 غارة جوية،
3: عدد صادم للغارات التي شنها طيران العدو السعودي على 5 محافظات يمنية خلال 3 أيام فقط، وأحدثت خسائر كبيرة في الأرواح والأعيان المدنية، كان آخرها جريمة بحق نزلاء إصلاحية الحزم هزت الأوساط اليمنية ولم تهز الضمير العالمي المنافي. ما كان لهذا الطفل المفجوع لهول ما رأى بحق نزلاء إصلاحية الحزم المثخن بجراح العدوان أن يصرخ ويبكي بألم وحرقة ثم لا يجيبه أحد، وما كان لهذا الطفل أن يغادر الحياة بصمت أو أن يستفيق هذا الطفل الآخر من هول الصدمة قبل الرد، وما كان للعدوان والتصعيد أن يمر دون عقاب. رسالة صريحة قالتها القوات المسلحة عقب كل تلك الجرائم وجاءت عملياتها في هذا الإطار.
2: وفي إطار الرد على هذا العدوان الغاشم ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل،
3: ولأن المجرم السعودي وسع عدوانيته على محافظات الجوف ومارب والبيضاء والحديدة وتعز، فقد جاء الرد في المقابل واسعا ضمن نطاق جغرافي شمل نجران وخميس مشيط وجيزان، وتركز على أهداف عسكرية حيوية واقتصادية. عمليات الرد والعقاب اليمني تكتسب أهميتها من أهمية أهداف تنوعت بين الاقتصادي والعسكري والحيوي. وفي الأهمية ترتبط شركة أرامكو في أبها ونجران بعصب الاقتصاد السعودي وبعصب الأمن المائي والكهربائي والخدماتي، وبهما تناط مهمة توفير إمداد المشتقات البترولية لكافة القطاعات الحيوية في جنوب المملكة. وتعد هاتان المنشآت هدفان اقتصاديان وحيويان بالغ الحساسية، والأمر ينسحب على المدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان، فهي إحدى أهم المشاريع الاستراتيجية الكبيرة للصناعات الأساسية والتحويلية، وتضم مجمع أرامكو لتكرير النفط ومشروعات طاقة ضخمة ومجمعا لمعالجة النفط الخام وإنتاج المنتجات المكررة ومحطة كهرباء متكاملة تعمل بتقنية التغويز وميناء تجاريا ومحطة لتحلية المياه، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للصناعات الأساسية والتحويلية. وعلى المقلب الآخر في شقه العسكري، تعد قاعدة الملك خالد في خميس مشيط إحدى أكبر وأهم القواعد العسكرية الاستراتيجية في المنطقة، تضم خبراء أجانب وتمثل مركز قيادة المنطقة الجنوبية للمملكة، تتمتع بأحدث الأنظمة العسكرية والتقنيات المتطورة في الرصد والهجوم، والأهم أنها مثلت إحدى منطلقات العدوان الجديد وعدوان السنوات الماضية. انتقاء هذه الأهداف ورسائل النار اليمني المتصاعد في كل اتجاه تفاكم خسائر العدو السعودي، ترفع عليه الكلفة اقتصاديا وعسكريا من بين أهداف عسكرية أخرى تمهد لما بعد، وتؤكد للعدو عمليا أن أي تصعيد لن يمر دون رد مزلزل. اليمن وقواتها هنا لا يكترثون بالتبعات ولا يستوحشون من كثرة الإدانات، فنفط أرامكو ليس أغلى من دماء اليمنيين.

القوات المسلحة اليمنية العدو السعودي المجرم مسؤولية التصعيد، فكل اعتداء على بلدنا وشعبنا سيقابل برد حازم، ولن نتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد العدو المجرم السعودي بإذن الله.

0: فليفرحوا.
1: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
2: حياكم الله أعزائنا المستمعين، عدنا لكم من جديد بعد الفاصل. وفي هذه الأثناء وصلنا إلى الفقرة الرئيسية والتي اعتدنا وإياكم أن نطلعكم فيها على آخر المستجدات وتفاصيلها. تتداخل معادلات الميدان لتضع المنطقة أمام لحظة مكاشفة استراتيجية غير مسبوقة. لم تعد المواجهة تدار بالوكالة أو خلف أستار التكتم والمظلات الأمنية المستوردة، بل تحولت إلى واقع تملي فيه صنعاء إيقاع الردع الشامل وتفرض معادلة السيادة الوطنية المطلقة. نناقش تفاصيل البيان الذي جاء به يوم الأمس العميد، وأيضا آخر المستجدات حول الساحة المحلية مع ضيفنا المحلل السياسي نائب رئيس تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان والأستاذ سفيان العمال المتواجد معنا عبر الهاتف. حياكم الله.
3: حياكم الله، أسعد الله صباحكم.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير أستاذ سفيان. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت، يعني حسب ما جاء في بيان القوات المسلحة. ماذا يعني أستاذ سفيان أن تكون مصفات جيزان مرئية وهي تحترق من داخل المدينة بحسب شهادات نقلتها صحيفة ويل ستريت جورنال، بالنسبة للصورة التي تحاول الرياض تقديمها على مستوى الحماية والأمان الذي تتمتع به منشآتها النفطية والاستراتيجية؟
3: يعني حقيقة أنه لطالما كانت السعودية دائما تحاول الترويج بأنه يعني سواء يعني للجمهور السعودي أو كذلك يعني للمستثمرين الأجانب، أنت تعرفي أنه هذه المناطق مناطق استثمار عالمي، ويعني رأس الحربة وحجر الزاوية في مسألة الاستثمار هو الأمن والأمان وأيضا القدرة على الاستمرار. طبعا ما حدث يوم أمس يعني حطم هذه الأسطورة، أسطورة الأمن والأمان. وحقيقة هو يعني لم تكن يعني لم تكن هذه الضربات هي نتاج يعني قرار ارتجالي من صنعاء، مارست صنعاء الكثير من ضربات النفس خلال يعني فترة الهدنة من أجل طبعا حفظ مصالح ليس فقط يعني مصالح الشعب اليمني، إنما مصالح شعوب المنطقة، وأيضا كذلك حرصا على أمن الملاحة البحرية وأيضا تأمين باب المندب وتأمين أيضا التعامل بروح المسؤولية تجاه يعني الاقتصاد العالمي. لكن للأسف يبدو لي أنه الرياض فسرت يعني هذه المسألة يعني أنه شيء من الضعف أو التراجع لدى يعني سواء أنصار الله والمكونات الوطنية في صنعاء، وهو ما استوجب طبعا توجيه انذار مسبق. وحقيقة كان لابد أن يعرف السعودي بأنه يعني صانع القرار السياسي والعسكري في اليمن لديه كثير من الخيارات، وأعتقد أنه تم طرح هذا الموضوع على طاولة المفاوضات وأيضا حتى عبر وسائل الإنباء لكي يعني تقيم الحجة على الرياض، وتم طرح هذه المسائل بشكل علني بأنه لدينا بنك أهداف نستطيع أن نوجع، ولكن يعني تركنا الكثير من الوقت من أجل يعني وليس لكن ليس كل الوقت طبعا، يعني كان هناك المزيد من الوقت يعني أمام صنع القرار في الرياض لكي يتخذ القرار المناسب، لكن للأسف يعني هي اتخذت القرار من خلال المماطلة وعدم إعطاء الشعب اليمني ما يعني ما يستحقه من حقوقه أولا، وأيضا كذلك لم تراجع نفسها في مسألة استمرار الاحتلال وتسخير، يعني ليس فقط استمرار الاحتلال ولكن تسخير هذا الأراضي ومحاولة التفاوض مع الأمريكي والبريطاني لكي تكون يعني حقيقة تكون مناطق بديلة للقواعد الأمريكية التي استحقتها إيران في الحرب الماضية. هذا المسألة وهذه التراكمات كلها هي التي تسببت في انطلاق العملية العسكرية. طبعا حاولت السعودية خلال الفترة الماضية بأنها تحرك الجبهات في الداخل، وهذا طبعا طريقة وهذا ديدنها دائما في مواجهة صنعاء هو محاولة تحقيق مرتزقتها على الأرض، ويعني الدفع بكثير من التعزيزات خلال الفترة الماضية. أيضا هذه قوبلت من صنعاء بضربات استباقية وهو ما رصدناه خلال الفترة الماضية. والآن السعودية بدأت الآن يعني مرحلة جديدة من التصعيد من خلال طبعا محاولة تحريك كافة الجبهات في وقت واحد، ولكن الحمد لله يعني قوات المسلحة واضح جدا أنها مسيطرة على الموقف.
2: صحيح.
3: وتضرب يعني هذه التحشيدات في مهدها وفي مناطق التجمع قبل أن تصل إلى مناطق التشكيل، وهذه طبعا ميزة عسكرية ممتازة حقيقة يعرفها العسكريين طبعا الذين لديهم الخبرة في هذا الجانب، أنه هذا يعني يجمع أي تحرك يعني جماعي في وقت واحد ويمنح حتى مسألة التنظيم في الاستهداف، وهذا أضعف السعودية. وكان لابد طبعا على صنعاء أنه رفع الوتيرة، طبعا ما تم يوم أمس هو درجة أولى أو ثانية من عملية الاستهداف، وهناك أيضا خطط للاستهداف أعمق بشكل أوسع وبشكل مؤلم أزيد، ولن يكون مؤلم فقط للقيادة السعودية ولن يكون مؤلم فقط للجمهور السعودي، ولكن قد يمكن أن يكون مؤلم للعالم والإقليم على مستوى واحد.
0: نعم نعم، وهذا ما نراه واضحا بعد اشتعال هذه الحرائق في شركات النفط، نرى أن العدو السعودي وأيضا من خلفه يشكون من ارتفاع أسعار النفط وما إلى ذلك. أستاذ سفيان، أمام هذه الصورة التي تجمع بين اشتعال منشآت نفطية وتعطيل مصاف واستهداف قواعد عسكرية وارتفاع أسعار النفط عالميا، كيف يمكن أن تنعكس هذه التطورات على القرار السعودي؟ بمعنى هل يمكن أن تدفع العدو السعودي إلى تغيير حساباته السياسية والعسكرية، أم أنها تتجه إلى مزيد من التصعيد بغض النظر عن ما تتعرض له من استهداف وما يجري عليها من خسائر اقتصادية؟
3: سؤال مهم جدا في خاصة في هذه المرحلة. وطبعا واضح جدا أنه يعني من خلال خبرتنا بعد المواجهة مع النظام السعودي طوال 12 عام بأنه للأسف النظام السعودي يعني قراره مرتهن في واشنطن وفي لندن، هذا يعني مسألة واضحة. فالكثير من المحطات والمنعطفات المهمة جدا التي كانت يعني مصالح الشعب السعودي أو الجمهور السعودي وأيضا مصالح المنطقة كانت على المحك، وكان بقدرة السعودية أن تتخذ يعني قرارات لصالحها ولصالح شعبها ولصالح يعني الأمن القومي السعودي والأمن القومي العربي. يعني كان في كثير من المحطات التي كانت تستطيع السعودية طبعا سحب البساط من تحت كل من يريد أن السوق في المنطقة، ويعني توقيع اتفاقات مع صنعاء، وصنعاء لم تطلب المستحيل يعني حقيقة. صنعاء بدت بالمناوشات، بدت في ضرب التحشدات، ضرب يعني كل ما يمكن أن يتحرك لمواجهة أو للدفع في يعني باليمن في الحرب الأهلية، ويعني حافظت على مستوى معين من التصعيد خلال الفترة الماضية يعني على الحدود السعودية، وأعتقد أنها لا زالت لحد الآن، لأنه نحن نعرف أنه يد اليمن طولة ويد صنعاء طولة تستطيع الوصول إلى داخل الكيان الصهيوني وإلى أماكن أخرى. صحيح. يعني تتعدى 2000 أو 2100 كيلو، وهذا يستطيع من خلاله طبعا تغطية كافة الخريطة وكافة الجغرافية السعودية في أي وقت ترى يعني ترى أنه مناسبا، لكن عثرت على نفسها بأن تتحمل.
2: نعم.
3: يعني وأن يكون التصعيد يعني بالتجزئة من أجل إعطاء الفرصة للرياض لعل وعسى أنها تستطيع الفكاك من الأجندة الأمريكية والإسرائيلية والعودة إلى صوت العقل والعودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة أنه هناك خارطة الطريق، وكانت الخلافات بسيطة جدا، خلافات إجرائية يعني كان بالإمكان تجاوزها. لكن للأسف يعني حقيقة السلوك النمطي للسعودية لا يعطي مبشرات في هذا الجانب، ولذلك أنا أعتقد يعني شخصيا هذا لا زال تحليل شخصي أنه قد يمكن إحنا نتجه نحو مزيد من التصعيد، لكن هل الباب مفتوح ولا زالت يعني هناك مجال يعني للحلول السياسية؟ نعم موجود، ولا زال صوت العقل موجود بالاستطاعة أنه يعني نصل إلى نتيجة، لكن المسألة يعني هي في ملعب السعودية وهي التي يعني تختار إلى أين تتجه.
2: صح
3: سلوكها النمطي سيء جدا في هذا الجانب، ولكن سنظل يعني يجب على صنعاء أن تقيم الحجة على يعني النظام السعودي ويعني انتظار ما ستتمخض عنه. أما بالنسبة للقدرات اليمنية هذه شهادة أوروبية وشهادة أمريكية بأنه لدى اليمن القدرات، وهذه طبعا معاهد عالمية، معاهد تتعامل مع البنتاغون ومع الناتو، هي التي تتحدث اليوم عن قدرات اليمن في مسألتين مهمتين جدا، وهي التي تكفل الانتصار في أي مرحلة، وهي مسألة القدرة على الوصول إلى أي نقطة، يعني هي تريدها وهي مهمة بالنسبة لها، وأيضا القدرة على الاستمرار في هذه المعركة، وهو ما يفرض على العدو الذي أمامها مزيد من الاستنزاف. ويعني وهذا ما حدث في سبايدس، في تحالف سبايدس وتحالف الرخاء وتحالف وكثير من التحالفات التي حاولت يعني أمريكا وبريطانيا يعني إنشائها. يعني كان أكبر مشكلة لدى هذه التحالفات هو المسألتين المهمتين التي يعني طرحناهم، وهو القدرة على الوصول والقدرة على الاستمرار في استنزاف العدو، وهي يعني أحد أسباب انتصار الجيش اليمني خلال الفترة الماضية.
0: حتى أستاذ سفيان تحدثتم عن أنه ما يزال الباب مفتوح لحوارات سياسية للدخول في الجانب السياسي والخوض أكثر، لكن اليوم استفقنا على أخبار تتحدث عن 32 غارة على محافظات مأرب، الجوف، تعز، الحديدة. ماذا يريد العدو السعودي أن يكون من خلال إشعاله لكل هذه الجبهات، وعلى الرغم من أن القوات يعرف القوة التي يتمتع بها الجيش اليمني سواء على في يعني على أرض الميدان في الداخل اليمني أو من خلال إشعاله للأراضي السعودية بهذه الحرائق عبر قصفها بالطيران المسير وأيضا بالصواريخ؟
3: أحب أن أوضح أن هذه الغارات كانت يعني حقيقة بالنسبة لصانع القرار في صنعاء وكذلك حتى المحللين يعني كانت متوقعة جدا بأنه سيحاول السعودي الحفاظ على ماء الوجه، لكن ليست ذات أهمية استراتيجية. الغارات عمرها ما تأتي بانتصار، وإلا لم يكن هناك أقوى من الغارات الأمريكية على يعني طهران وعلى المناطق الإيرانية، لكن هل هذا جلب النصر للولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا جلب الخزي والعار والهزمة. وبالتالي نفس الشيء، ما هي نفس السياسة ونفس النمطية يعني التي تحصل سواء يعني على جميع يعني على جميع جبهات المحور. دائما يلجأ العدو طبعا للضربات الجوية، ولكن هذه ليست أو أصبح السلاح الجوي ليس سلاح استراتيجي يستطيع أن يأتي بالنصر في أي لحظة من اللحظات. وهناك يعني صراعات مفتوحة منذ سنوات، لم يعني يستطيع سلاح الجو أن يكون له يعني أي أثر في مسألة يعني تكريس انتصار أي قوة على قوة أخرى، وأعتقد أن أوكرانيا دليل واضح على هذا الجانب. لذلك هذه الضربات كانت متوقعة، لكن لن يكون لها أثر على يعني على مسألة على ساحة المعركة، لأنه ساحة المعركة هي اليوم حقيقة لا زالت يعني مفتوحة على كل الاحتمالات، ولا زالت اليمن لا زال لها اليد الطولة، لأنه بنك أهدافها لا زال يعني محفوظ، وبنك أهدافها يعني كبير جدا وسيكون مؤلم. صحيح. ليس فقط كما قلنا ليس فقط يعني للنظام السعودي، ولكن حتى على مستوى الإقليم ومستوى العالم سيكون مؤلم جدا، وخاصة عندما تصل المعارك إلى ذروتها، لأنه سيكون هناك يعني كثير من الأشياء على محط اختبار، وهو منها طبعا أكيد يعني مسألة واضحة بأنه مع الوقت سيكون هناك يعني استهداف أيضا، وسيصل عملية التصعيد ستصل إلى طرق الملاحة البحرية وستصل إلى باب المندب، وهذه طبعا سيناريوهات لم تريد صنعاء ولم تكن تخطط صنعاء أيضا يعني للوصول إليها، ولكن تعمل حسابها وهي مدركة لكل يعني جوانب المعركة، لأن احنا شعب يعني حقيقة يمارس الحرب ويمارس الصمود منذ يعني 12 عام، وهذه الاحتمالات ضمن دائما كثير من الاحتمالات موجودة لدينا، لكن لا زالت صنعاء تعمل بشكل جاد وحقيقي على احتواء التصعيد، ولا زالت تعمل على عودة الجميع إلى طاولة المفاوضات، لكن ليس هناك سقف يعني مفتوح. لا طبعا في نقطة أو في نقطة محورية معينة سيكون العودة إلى طاولة المفاوضات تصبح مستحيلة، ويعني إلى ذلك الحين لا زال الباب مفتوحا.
2: نعم، إذن استهداف المدنيين، استهداف البنى التحتية، إذا كان الهدف من ضربها هو إحداث ضغوط للأطراف اليمنية، هي لا يمكن أن تحقق يعني لا يمكن أن تحقق أهدافها وفق هذه الضغوط عبر ضرب المدنيين والبنى التحتية. إلى أي مدى قد تنتج تأثير عكسي، يعني ضربات المدنيين والبنى التحتية إلى أي مدى قد تنتج تأثير عكسي للطرف الآخر؟
3: المعادلة يعني بسيطة جدا، لأنه نحن صحيح يعني قد نتأثر، ونحن يعني أمام يعني ضربات يعني ضربات يعني مؤلمة، نحن برضو نتألم، لكن سيكون ألم الطرف الآخر أكبر بكثير، سيكون الألم أمام الطرف الآخر شديد. وإحنا رأينا يوم أمس يعني الصراخ السعودي والأمريكي من ورائه يعني على كل المحافل الدولية، وكان مسألة واضحة، وأيضا حتى على مستوى وزير الخارجية السعودي أنه ذهب بنفسه إلى موسكو يعني يشتكي ويعني من الألم السعودي. وبالتالي أنا أعتقد أنه ستكون النتيجة عكسية، وهذا واضح، ويعني يمكن رصدناه أمس بشكل أكبر. وهناك محاولة حقيقة، نحن مستغربين من يوم أمس أنه محاولة للتهويل حول الضربات اليمنية من الطرف الآخر. نحن نحاول أن يعني نلملم المسألة ولم يعني نرفع السقف يعني في التمنيات، لكن الطرف الآخر يعني حقيقة كان تغطيته غريبة عجيبة، يعني كان فيها كثير من الصراخ، كثير من العويل، ومسألة غير مفهومة حقيقة. ولكن أعتقد أنه تحاولت السعودية منذ أمس يعني استعطاف العالم للوقوف إلى جانبها.
2: نعم أستاذ سفيان، ما التأثير المعنوي المتراكم على الشارع السعودي جراء التفعيل المتزامن لصافرات الإنذار في المدن الحيوية، وكيف تتوافق مشاريع الترفيه والانفتاح مع واقع يفرضه دوي الإنذارات؟
3: لا يمكن القيام بأي عملية تنمية، ولا يمكن القيام يعني دون أمن واستقرار، وخاصة في المناطق هذه، هذه مناطق معروفة وحساسة جدا، وبالتالي ستكون يعني الـ يعني العواقب وخيمة جدا، خاصة سواء على مستوى الجمهور أو حتى على مستوى المستثمرين. وهذه مسألة واضحة ورصدناها منذ بداية على الأقل التصعيد الأخير من يعني سواء بين المحور وإيران ويعني أمريكا وحلفائها. لا يمكن أن تضع حجرا على حجر في منطقة تعصف بها المشاكل والغارات بهذا الشكل.
0: نعم، وأيضا حتى على المستوى في الداخل نلاحظ تهاوي للتحشيدات الميدانية التابعة للعدو السعودي التي استغرق بناءها سنوات في غضون ساعات. كيف سيواجه انكسار رهان الحرب الوكالة واستحقاقات الانكشاف المباشر؟
3: المسألة بسيطة، لأنه الأمريكي هو من تعهد بحماية هذه المنشآت وحماية يعني المملكة، وهو يتراجع عن هذه الحماية اليوم في تحت يعني قوة الضربات سواء اليمنية ولا الإيرانية أو ضربات المحور. وهذا طبعا يعني سيشكل ضغط كبير على الجمهور، لأن الجمهور السعودي وكذلك على صانع القرار في السعودية، لأنه حقيقة يعني بالعربي بالواضح بالمفتوح أمريكا تراجعت عن تعهدات الدفاعية تجاه السعودية، وبالتالي اليوم السعودية تعاني.
2: نعم، لكن وفق رؤية الكثير من المتحدثين والمحللين السياسيين حتى أنتم منهم، أن اليمن قدم فرصة سياسية عبر سياسة اليد الممدودة، وأن السعودية لم تستثمر بعد هذه الفرصة.
3: نحن نعمل من يعني أو من يعني ثوابتنا تجاه الأمن القومي لليمن وللمنطقة. يعني لا، نحن لا نعمل فقط على أمننا القومي كشعب أو كإقليم أو يعني مستوى وطني، لا، حتى نعمل حتى على مستوى الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك حتى على مستوى الجيران. لذلك نحن ملزمون بأن نحن نطرح يعني الحلول السياسية قبل أن نبدأ بالعمليات العسكرية، من أجل أن تكون البوصلة واضحة. ولذلك نحن يعني من واقع المسؤولية الوطنية والإقليمية وكذلك واقع المسؤولية الإنسانية نعمل على هذا الأساس. لذلك نحن نطرح الحلول السياسية وتكون واضحة، والخيارات السياسية تكون واضحة حتى قبل أن نبدأ يعني بالمعارك، لأنه يعني حتى يستطيع الجميع العودة في الوقت المناسب.
0: نعم نعم أستاذ،
3: ليس الوقت مفتوح، وبالتالي قد يمكن نوصل إلى نقطة محورية معينة ثم تصبح العودة إلى طاولة المفاوضات مسألة مستحيلة.
0: و12 عام من محاولة أنه الجلوس على الطاولة، التفاوض مع العدو السعودي كافية، وقد قدم اليمن كل ما أمكن للعدو السعودي، كل الفرص أعطاه لكي يخرج من هذا المأزق، ولكنه يأبى إلا أن يستمر في خدمة العدو الأمريكي والصهيونية العالمية.
3: نحن كما قلنا نطرح من واقع مسؤولياتنا يعني الأمور على الطاولة، ونحن لا يعني حقيقة كما قلنا أن السعودية ليس قرارها موجود برياض، ما قرارها موجود في لندن وواشنطن، وبالتالي نحن ننتظر ضوء أخضر من الأمريكان أن ينظروا بعين الرحمة للسعودي وللرياض، بحيث أنها تطلق يعني تطلق لها الضوء الأخضر في العودة إلى طاولة المفاوضات. أما السعودية مصالح شعبها معروفة، ومصالح شعبها مع توقيع اتفاق مع اليمن، هل صحيح. يعني تعود إلى طاولة المفاوضات الحكومة السعودية لتمثل مصالح شعبها؟ هذا القرار بيدها، ولكن لازم يعني يكون هناك يعني ضوء أخضر أمريكي، ونحن ننتظر هذا الضوء الأخضر، وننتظر أيضا كذلك الرحمة يعني الأمريكية للسعودي، بحيث أنه يطلق يده أو يطلق يعني يطلق لها صلاحية بالعودة لطالة المفضل توقع اتفاق مع صنعاء.
0: أصبح لا يمكن، ربما الأغلبية العظمى

0: حاجة، وتأثر تأثر الأمريكي وتأثر حتى المواطن الأمريكي والأوروبي، ما بالك لو تأثر باب المندب؟ لا سمح الله، لا سمح الله. وصنعاء لا تريد هذا المسألة، صنعاء واضحة جدا في هذا الجانب. وكلام محمد عبد السلام كان واضح، ويعبر عن إرادة الشعب اليمني، ويعبر عن إرادة صانع القرار في صنعاء، أنه لا يوجد لدينا طموحات بإغلاق باب المندب أو فرض رسوم أو ما كل ما حاول أن يشيع من إشاعات يعني التحالف تحالف الظلم والعدوان على اليمن. إنما يعني قد يمكن أن تكون ظروف المعركة قد تؤدي إلى ذلك في مرحلة ما، وهذا سيؤثر على 40% ليس فقط من الطاقة، وإنما من كل صادرات العالم بأشكال أو نوعها من غذاء وطاقة وغيرها.
1: نعم، وبما أننا نتحدث عن الخسائر، هنالك حديث عن استنزاف مخزون الذخائر الدفاعية. إذن يبدو أنه في انقطاع في الاتصال مع الأستاذ سفيان العماري، سنحاول بإذن الله معاودة الاتصال معهم، وإلى أن يجهز هذا الاتصال نذهب وإياكم إلى فاصل مستمعينا الكرام، ومن ثم نعود لتغطية هذه الأحداث، لا سيما في ظل شن العدو السعودي صباح هذا اليوم لغارات مكثفة على محافظات اليمن، مأرب، الجوف، تعز، والحديدة، والمصادر تتحدث عن كثير من الغارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، أيضا غارات على البلك في مديرية الوادي وزور في مديرية الجوبة، أيضا هذا على مستوى محافظة مأرب، وأيضا غارات على خب والشعث بمحافظة الجوف، وغارات على منطقة البرح في محافظة تعز، إضافة إلى غارات على محافظة الحديدة. هنالك اعتداءات مكثفة من العدو السعودي على هذه المناطق، وذلك نتيجة لتعرضه لردود عسكرية نوعية من قبل القوات المسلحة اليمنية.
2: إذن عاد إلينا عبر الهاتف الأستاذ سفيان العماري، وهو ضيفنا للحديث حول آخر المستجدات. أستاذ سفيان، حياكم الله من جديد.
0: أستاذ، حياكم الله، العفو منكم. لا
1: نعم أستاذ سفيان،
0: ولكن يعني نحن الآن معكم.
1: نعم أستاذ سفيان، كنا نتحدث عن الخسائر، وهنالك حديث عن استنزاف مخزون الذخائر الدفاعية، عجز منظومات باتريوت وثاد عن التصدي يعني للقوات المسلحة اليمنية، يعني للصواريخ والطائرات المسيرة. برأيكم كيف سيتعامل العدو السعودي مع انعدام كفاءة المظلة الأمنية المستوردة مقابل التطورات المتصاعدة في فعالية الضربات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية؟
0: طبعا يعني هو يعني واضح، المسألة معلنة يعني، وليست يعني ليست سرا ننادر يعني يعني هناك مقص لدى المورد الأساسي، ولذلك كما قلت لك يعني أنه قد يمكن أن الضغوط تأتي بنفس، بحيث أنه يعني يكون هناك ضوء أخضر من قبل الأمريكي للسعودي بأننا لسنا مستعدين لمعركة استنزاف مع اليمن، خاصة أنه اليمن رصيدها التاريخي من في الصراعات يقوم أساسا وارتكازا على مسألة الصمود والقدرة على الاستمرار كما قلنا في بداية الحلقة. ولذلك قد يمكن هذا أنه يدفع يعني السعودي، ويدفع أيضا كذلك الأمريكي على اتخاذ قرار في هذا الجانب من أجل طبعا إيقاف عملية الاستنزاف، خاصة أنه لا زالت يعني ملف إيران وملف يعني المنطقة مفتوح على كل الاحتمالات. هذا قد يساعد الأمريكي على اتخاذ القرار الصحيح، وهذا إذا لم يدخل في مسألة يعني العناد. أما إذا واصل في العناد فطبعا أكيد يعني بالنسبة لنا كما قلت لكم المسألة واضحة جدا، لدينا بنك أهداف ممتاز جدا، يعتبر بنك أهداف ذهبي يعني مفتوح يعني على كل الاحتمالات، وله الكثير من التداعيات يعني تؤثر على المنطقة بشكل كامل، ولكن هذا ليس هدف يعني بالنسبة لصنعاء، ولكن هذا المسألة هذا المسألة موجودة ومطروحة يعني كخيار من الخيارات. الطرف الآخر يعني البنك الأهداف لديه محدود، القدرة على الاستمرار أيضا كذلك محدودة، أيضا يعني واضح جدا بأنه الوقت يمضي وليس في صالح السعودية، لأنه كلما تأخر عودتها إلى طاولة المفاوضات كلما كانت الفاتورة أكبر، وقد يمكن أن احنا يعني تطرح أشياء يعني ستكون محرجة جدا للنظام السعودي أمام
1: على سبيل المثال أستاذ سفيان
0: وأمام شعوب المنطقة.
1: نعم، على سبيل المثال من هذه الأشياء التي يمكن أن تطرح؟
0: يعني مثلا يعني ممكن أنه نطالب بالخروج الفوري مثلا القوات السعودية يعني، وهذا طبعا سيكون له تفاعلات كبيرة جدا على المستوى السياسي من المناطق المحتلة، وكذلك يعني توقيع اتفاقيات مؤلمة للسعودية في الشأن اليمني، وأيضا كذلك على مستوى المنطقة. أيضا كذلك بالإمكان المطالبة بفاتورة كبيرة جدا من التعويضات، ولا تقف الحرب إلا بتوقيع هذه الفاتورة، وهذا يعني شيء مذل للسعودية خاصة بعد ما رفعت السقف بشكل كبير أمام شعبها وأمام شعوب المنطقة. كثير من الأشياء التي ممكن يعني طرحها وستكون مؤلمة وستكون لها تداعيات كبيرة قد تتسبب في سقوط النظام السعودي نفسه، لأنه لا يمكن أنه يعني يتحمل سواء الأمريكي أو كذلك يعني الجمهور السعودي يعني مثل هذه الضربات المؤلمة، وتوضيع اتفاقيات أو فاتورة كبيرة مثل هذه ستكون لها بالغ الأثر على مسألة استمرارية النظام وشكل النظام واستمراريته في يعني إدارة الأمور بهذا الشكل. لذلك الكثير موجود في جعبة اليمنيين، والخيارات موجودة أيضا، القدرة، لأنه كما قلت لك القدرة على الوصول، القدرة على الاستمرار، احنا قادرين نأثر حتى على مستوى يعني إيجاف الإنتاج يعني بشكل صفري يعني بالنسبة للسعودية. هذا أيضا القدرة على الوصول إلى مراكز تحليل المياه، وهذه طبعا بالنسبة للنظام السعودي مسائل يعني مسألة حياة أو موت. القدرة على ضرب يعني حتى يعني محطات توليد الطاقة، وهذه مسألة كبيرة جدا بالنسبة للسعوديين، لأنه الأجواء هناك حارة جدا في يعني 80% من الأراضي السعودية. ويعني هناك أشياء كثيرة كثيرة كثيرة مؤلمة جدا ستكون يعني مطروحة على طاولة يعني صانع القرار العسكري في اليمن. ولا نتمنى والله إن إحنا يعني كشعب يمني لا نتمنى المضرة للشعب السعودي، ولا نتمنى المضرة لشعوب المنطقة أبدا، ولكن أحيانا يكون يعني
1: الضرورات تبيح المحظورات
0: لإيجاف يعني العدوان على بلدنا وإيجاف العدوان على شعبنا. لا يمكن أن يعني نستمر في مسألة يعني تلقي الضربات أو يعني أن يأتي أحد يهدد مصير شعبنا واستقرار يعني اليمن واستقرار المنطقة ونقف متفرجين. أحيانا تتخذ القرارات الصعبة غصبا على الإنسان، ويعني خارج يعني المثل والأخلاق يعني التي يؤمن بها.
1: نعم، ومن هذه الفترة الطويلة جدا 12 عام من العدوان بعد أن جاء النظام السعودي هو وأكثر من 18 دولة، إن لم نستطيع القول كل دول العالم كانت متحالفة، إن لم الأغلبية العظمى من دول العالم كانت متحالفة مع النظام السعودي، البعض بقي متفرجا وأخذ منطق الحياد. اليوم نجد السعودية تقف في المواجهة منفردة وتتكبد الخسائر بمفردها. ألم تتعلم الدرس؟ ألم يتعلم النظام السعودي هذا الدرس؟ يعني اليوم ما زال بإمكانها الخروج بأقل الخسائر من هذه المعركة التي فتحها على نفسه، لماذا لا يخرج؟ لماذا لا يخرج من العباءة الأمريكية؟ ولماذا ما يزال ينتظر الضوء الأخضر الأمريكي؟
0: لأنه يعني حقيقة للأسف يا أخي يا جماعة المسألة واضحة جدا، هذه الأنظمة تستمد شرعية بقائها واستمرارها في الحكم من يعني من من من الحماية الأمريكية، أو هكذا تظن على الأقل يعني هكذا تظن. رغم أنه أنا حقيقة يعني أنا لي طبعا وجهة نظر كتبت عنها في أكثر من مرحلة بأنه المتغطي بأمريكا عريان،
1: وهذا ما كشفته الأحداث مع إيران. نعم، وضحت ذلك بوضوح.
0: هذه كلمة حسني مبارك وهو رئيس جمهورية وزعيم كبير جدا يعني مارس الحكم ومارس يعني يعني نفس طريقة الحكم تقريبا، ومارس التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يعني وجد بعد 30 سنة أو 35 سنة من هذا التحالف يعني قال هذه الكلمة، وهي كلمة تؤرخ أنه متغطي بأمريكا عريان. وبالتالي يعني صانع القرار السعودي يعيش هذا الوهم، وإلى أن يتعالج من هذا الوهم سيظل متمسك طبعا بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وتمثيل هذه المصالح، ويعني الاستمرار بأخذ التوجيهات من الولايات المتحدة الأمريكية. هو يعيش هذا الوهم وسيظل متمسك فيه للأسف، لأنه يعني هذا مرض يعني له 80 أو 90 عام موجود يعني عند صانع القرار السعودية للأسف. ورغم أنه يعني حقيقة زي ما قلت لك يعني لا يوجد أحد لديه نوايا سيئة تجاه الجمهور السعودي والشعب السعودي وشعوب يعني الجزيرة العربية أبدا حتى للدول الخليجية تمام. وأعتقد أنه أثبتت الأيام والسنوات يعني أنه فعلا يعني مدى جديتنا في هذه الخيارات. لكن يا سيدتي مشكلتنا مع النظام السعودي هو ارتهانه الشديد والكبير جدا بهذه الأجندة الأمريكية، نطمن منها أنه هذه الأجندة هي التي تحميه وتعطيه الشرعية لبقائه، وهذه مشكلة، هذه مشكلة صراحة تظل مستمرة مع يعني هذا النظام طالما هو مستمر وطالما أنه لا يركن إلى الشرعية الشعبية، طالما أنه لا يوجد يعني في السعودية لا ديمقراطية ولا أي شكل من أشكال تمثيل الإرادة الشعبية للشعب السعودي، لا تظاهرا ولا اقتراحا ولا يعني أي مظهر من هذا المظاهر، وبالتالي سيظل في ظن السعودي والحاكم السعودي أنه لابد يعني من الارتباط العضوي بالأجندة الأمريكية من أجل حماية نفسه، وهذا هو رأس المشكلة ورأس الانسداد في المسار السياسي في الأزمة اليمنية السعودية.
2: نعم الأستاذ سفيان العماري نائب رئيس تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان والمحلل السياسي، كنتم معنا عبر الهاتف للحديث أكثر عن آخر المستجدات، شكرا كثيرا لكم.
0: شكرا على الاستضافة ويعطيكم
2: العافية. في أمان الله.
3: الأمريكي يحاول أن يورطكم، إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجرب. إذا كنتم تريدون الخير لأنفسكم والاستقرار لبلدكم وأن تتجهوا الاتجاه الاقتصادي الآمن المستقر، فذلك لن يتحقق إلا بأن تكفوا مؤامراتكم على بلدي. أما أن تتجه للتصعيد العدواني الهادف للإيصال ببلدنا وشعبنا إلى الانهيار، ولم يكفكم ما قد فعلتم وتفعلون، هذا ما لا يمكن أن نقبل به أبداً.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: لك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: الصحفي العراقي أحمد عبد السادة قال مقالا رائعا في حق اليمن واليمنيين، تحدث بلسان الحق فقال: العملية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية بقيادة أنصار الله بقصف منشآت شركة أرامكو في أبها ونجران وجيزان، فضلا عن قصف قاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ردا على العدوان السعودي على مواقع مدنية في اليمن، هي عملية مهمة ونوعية واستثنائية للأسباب التالية. أولا، هذه العملية ركزت بشكل دقيق وموسع على المنشآت النفطية السعودية في وقت حساس يتم فيه منع السعودية من تصدير نفطها عبر مضيق هرمز، ويتم فيه تحجيم تصدير نفطها عبر ميناء ينبع بسبب الحصار البحري الذي فرضه اليمنيون على السفن السعودية في البحر الأحمر وباب المندب، الأمر الذي يتسبب بأزمة طاقة حقيقية في السعودية، ليس عبر تضخيم أزمات التصدير المتعثرة أصلا، بل أيضا عبر توقف إنتاج النفط في مواقع عديدة، وهو أمر سيؤثر بشكل كبير على تأمين المنتجات النفطية في الداخل السعودي لغرض الاستهلاك المحلي. وأيضا مهمة لسبب آخر، وهو هذه العملية رسالة قوية للاقتصاد السعودي خصوصا وللاقتصاد العالمي عموما، مفادها أن اليمنيين قادرون على تصفير الإنتاج النفطي في السعودية وإيصالها إلى مرحلة السكتة النفطية في حال استمرار السعودية بعدوانها على اليمن ودعم ميليشياتها في اليمن، وفي حال استمرارها بفرض حصار على اليمنيين.
1: ثالثا، توقيت هذه العملية يأتي في سياق رؤى يمنية ذكية وثاقبة للتطورات في المنطقة ولتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، وهو توقيت تحرص فيه الدول العظمى على تجنب إغضاب وإزعاج اليمنيين لكي لا يقوموا بإغلاق مضيق باب المندب وإكمال الطوق الاقتصادي الخانق على رقبة العالم. في هذا السياق، وصلت إلى اليمنيين رسائل من أمريكا عبر وسطاء ورسائل مباشرة من الدول الأوروبية، مفادها أن الأمريكان والأوروبيون لن يتدخلوا لصالح السعودية في أي صدام مسلح يحدث بين اليمن والسعودية، مقابل أن يسمح اليمن بمرور السفن الأمريكية والأوروبية في باب المندب. وبعد ذلك نجح اليمنيون بتكتيك بارع بتحديد الجميع مؤقتاً من أجل الاستفراد بآل سعود وتأديبهم وتصفية الحساب معهم.
0: رابعا وأخيرا، أن هذه العملية ليست فقط عملية تركيع اقتصادي للسعودية لإيقاف عدوانها وحصارها على اليمن، بل هي عملية إخضاع أو إخصاء عسكري للسعودية ودفعها لترك الملف اليمني نهائيا ومنعها من دعم ميليشياتها في اليمن، الأمر الذي سيسهل تحقيق نتائج عمليات القوات المسلحة اليمنية المهمة التي تهدف للسيطرة على الساحل الغربي وميناء المخا، تمهيدا لفرض سيطرتها على كل المدن اليمنية التي تحتلها الميليشيات المدعومة من السعودية لتحرير اليمن بالكامل وتوحيده تحت راية سيد الجزيرة العربية والبحر الأحمر السيد عبد الملك الحوثي.
2: ماذا يمكن أن تفعل بهذه الولاعة؟ قد تشعل سيجارة أو ربما شمعة، لكن أن تحرق بها دبابة أبرامز أمريكية فهذا لا يحدث إلا في اليمن. تعال لأخبرك القصة. في السنوات الأولى من العدوان عام 2015، دخلت السعودية إلى اليمن بأحدث ما اشترته من السلاح الأمريكي وفي مقدمته دبابات أبرامز، لكن المقاتل اليمني احتاج إلى ولاعة فقط ليحول أبرامز وغيرها من آليات السعودية ومدرعاتها إلى خردة.
3: وسنحرقها بهذه الولاعة.
4: احرق الكفرة، يلا
5: البطارة تجلهم.
2: اليد التي حملت الولاعة لم تتوقف عندها. خلال سنوات العدوان والحصار صنع اليمن المسيرات والصواريخ البالستية وفرط الصوتية، واليوم مع تجدد التصعيد في مواجهة السعودية ومرتزقتها عادت أبرامز إلى الاحتراق، وهذه المرة أشعلتها مسيرة رجوم، فيما دكت الصواريخ البالستية التحشيدات بحسب مشاهد بثها الإعلام الحربي. لم تعد الرياض تواجه اليمن الذي حاصرته قبل سنوات، فصنعاء حسمت قرارها لا عودة إلى الوراء حتى كسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني. شاء ابن سلمان ذلك أم أباه؟

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام عدنا.

0: مأساة سجن الجوف للكاتب شاهر أحمد عمير. يقول فيها: تتواصل فصول المأساة الإنسانية في اليمن لتسجل الذاكرة الوطنية محطة دموية أخرى تضاف إلى سجل الانتهاكات الجسيمة تمثلت في القصف الغاشم الذي استهدف سجن الإصلاحية المركزية بمحافظة الجوف. لم تقتصر هذه الجريمة المروعة على حصد أرواح العشرات من النزلاء الذين افترض القانون والمواثيق الدولية أنهم في رعاية الدولة وحماية قواعد الاشتباك الإنسانية. امتدت لتطال زوارا مدنيين بينهم امرأة كانت تؤدي واجب زيارة ابنها النزيل في مشهد يختزل أبعاد الاستهداف الممنهج لكل مفاصل الحياة المدنية دون استثناء لشريحة أو مكان.
1: إن استهداف السجون ودور التوقيف والإصلاح يعكس تعمداً واضحاً لضرب البنية المؤسسية والاجتماعية وتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل الفئات الأكثر ضعفاً وحماية في النزاعات المسلحة. فحين تتحول الإصلاحيات المركزية التي تفترض أو التي تفترض طبيعتها الأمنية والإنسانية العزل التام عن أي أهداف عسكرية إلى ركام بفعل الغارات الجوية، فإن ذلك يؤكد تجرد مرتكبي هذه الاعتداءات من أبسط معايير القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وأسر الحرب والموقوفين. هذه الأفعال لا تقتصر على كونها انتهاكا عابرا، ترقى إلى مصافي الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب ملاحقة قضائية ودولية ناجزة.
0: هذا التصعيد المستمر يأتي في ظل غطاء سياسي ومظلة حماية دولية توفرها القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية للاعتداءات التي يقودها النظام السعودي وحلفائه في اليمن، حيث أثبتت الوقائع الميدانية خلال سنوات الصراع أن المواثيق والقرارات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين تحولت إلى نصوص صماء وحبر على ورق، طالما أن الجاني يحظى بالحصانة ويستند إلى مصالح استراتيجية تعطل آليات العدالة الدولية. وهذا الاختلال البنيوي في منظومة القرار الأممي جعل الضحية اليمنية تدفع ثمن التواطؤ والصمت الدوليين وأفرغ الهيئات الحقوقية من محتواها الإنساني والعملي. أمام استمرار هذه الجرائم ومسلسل الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، بات لزاماً على الشعب اليمني وقواته المسلحة التصدي والرد على هذا العدوان السعودي الأمريكي بكل الوسائل المتاحة وضرب العمق في عقر الأراضي والشركات النفطية والغازية والمطارات والموانئ السعودية، ليكون الرد لهذا العدو ردعاً قاسياً يفرض معادلات جديدة ويوقف مسلسل التمادي في سفك الدماء. حق الدفاع المشروع والرد المؤلم يمثلان السبيل الوحيد لإجبار المعتدين على إعادة حساباتهم وإدراك أن استباحة الدم اليمني لها أثمان باهظة لا يمكن الهروب منها.
1: على الرغم من فداحة هذه الجرائم وتكرارها، فإنها تكشف بوضوح فشل استراتيجيات الترهيب في كسر إرادة الشعب اليمني أو النيل من تماسكه المجتمعي. فالجرائم التي تضرب مختلف المحافظات وتستهدف الأعيان المدنية والبنية التحتية والمؤسسات الإصلاحية والتعليمية لا تزيد الجبهة الداخلية إلا صلابة وإصرارا على مواجهة العدوان والتمسك بحق الدفاع المشروع. استهداف النزلاء والزوار في الجوف يمثل رسالة قتل متعمدة لكل صوت يسعى للحياة، غير أنها ترتد لتشكل وثيقة إدانة تاريخية تدين مرتكبيها وتفضح زيف الإدعاءات الإنسانية التي ترفعها الدوائر الغربية.
0: وأمام هذه التطورات المأساوية يبرز الدور المعطل والمتقاعس للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والحقوقية التي اكتفت بدور المتفرج أو الشاهد الصامت على المجازر اليومية. فالتقاعس عن الاطلاع بالواجب القانوني والأخلاقي في تشكيل لجان تحقيق مستقلة وشفافة ورفع الغطاء عن المعتدين يضع المنظومة الدورية برمتها أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها. دماء ضحايا سجن الجوف وسائر ضحايا الغارات الجوية في اليمن لن تسقط بالتقادم، وستظل شواهد حية على بشاعة العدوان وحجم الخذلان الدولي محفورة في وجدان أمة لن تنكسر ولن تنسى حقوق أبنائها مهما طال أمد العدوان والحصار.
2: تحمل القوات المسلحة اليمنية العدو السعودي المجرم مسؤولية التصعيد، فكل اعتداء على بلدنا وشعبنا سيقابل برد حازم، ولن نتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد العدو المجرم السعودي بإذن الله.

مستمعينا الكرام، نجد أن السعودية قابلت كل جهود السلام لإنهاء آثار الحصار الشامل بالتعنت، بالمماطلة، محاولة ترهيب الأطراف الدولية، وأن ما تقوم به القوات المسلحة في باب المندب نجد أنه مغارطة مكشوفة، والأهداف الواضحة والمعلنة للقوات المسلحة اليمنية محصورة ومعلنة بما يفرض فك الحصار على اليمن. المجتمع الدولي يدرك أن تحركات اليمن تأتي في إطار حقه المشروع للدفاع عن نفسه، وهذا بات واضحا وجليا، وهذا خلاصة فترتنا المفتوحة معكم لهذا اليوم. فبذلك فليفرحوا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة، نرسل لكم كل الشكر والتقدير من رافقكم في هذه الفترة، إعدادا وتقديما رحاب عبد الحفيظ وخديجة النعمي، وإخراجا إذاعيا أماني عبد الكريم مفضل. إلى الملتقى، دائما وأبدا كونوا بخير.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: صحتك في وعيك.
2: للوقاية من الملاريا وحمى الضنك، ومن أجل منع تكاثر البعوض الناقل لها، يجب تغطية خزانات مياه الشرب سواء الموجودة في أسطح المنازل أو الأرضية بإحكام، وإصلاح الثقوب والشقوق الموجودة فيها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
7: هنا سام.
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام.
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: منذ طوفان الأقصى،
10: سنس الأقصى فلود،
9: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
10: فخر.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم
11: حارس الازدهار الأمريكي
12: from the US Prosperity Guardian
11: إلى اعتراف ترامب فشل.
5: الحقيقة
13: من عمق إلى الإعلام الدولي
5: محاصرة بلسان الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
14: اليوم داي العزل الإسرائيلي
13: بلغ دولة فلم يعد
14: يستهدف
13: المطارات والمصانع
14: والمستشفيات
11: الحارس الازدهاري الأمريكي
12: from the US Prosperity Guardian
5: الحقيقة بلسانين.
15: يتحرك المشهد العالمي اليوم نحو اتجاهات مختلفة مفتوحة على أكثر من سيناريو وقراءة، من الشرق إلى الغرب، وصولا إلى عقدة الفصل والوصل بينهما.
16: The global scene today is moving toward different directions, open to more than one scenario and interpretation, from east to west, reaching the point of separation and connection between them.
15: إنه عالم يغلي تعاد صياغته على وقع أصوات الحديد والنار، حيث تتسابق الكيانات الكبرى والصغرى في رسم خرائط الدم والمصالح. فمن يقبض على الجمرة اليوم ومن يملك طرف الاختيار حين تشتعل الأطراف وتضيق السبل؟
16: It's a world boiling, being reshaped to the sound of iron and fire, as major and minor entities race to draw the maps of blood and interests. So who holds the burning coal today, and who possesses the luxury of choice when the fronts agonize and the paths narrow?
15: حمى التنافس في البطش بفلسطين مستمرة بلا توقف. خطة تهجير غزة وإعدام الأسرى ليست مجرد ورقة انتخابية رخيصة يتلاعب بها متطرف بحجم بن غفير، بل هي واجهة لتهديد أعظم يتجاوز التوظيف المؤقت إلى المستقبل المراد فرضه بقوة القهر.
16: The fever of competition and brutally in Palestine continues without stopping. The plan to displace Gaza and execute the prisoners is not merely a cheap electoral card manipulated by an extremist like Ben-Gvir. Rather, it's a facade for a greater threat that goes beyond temporary exploitation toward a future reality intended to be imposed through the force of coercion.
15: والأثر لا يقتصر على فلسطين وحدها، إنما يضرب في صميم الأمن القومي العربي والإسلامي. وإن طأطأ العرب والمسلمون رؤوسهم، وإن تسابقوا إلى اتفاقيات الذل والاستكانة واهمين بأن الصكوك الخنوع تحميهم، ليعلموا علم اليقين أنها غير منجية ولن تدفع الخطر حين يطرق الأبواب.
16: The impact is not limited to Palestine alone. Rather, it strikes at the very core of Arab and Islamic nation security. Even if the Arabs and Muslims lower their heads, and even if they race toward agreements of humiliation and submission, believing that certificates of surrender will protect them, they must know with certainty that these will not save them, nor will they repeal the danger when it knocks on the doors.
15: فبين كل حسابات الحقل وحصاد البيدر تسقط الأقنعة وتتجلى الحقيقة عارية بلا رتوش.
16: Amid all the calculations of the field and the harvest of the threshing floor, the masks fall and the truth reveals itself bare without embellishment.
15: وعلى ضفاف المتوسط الحارق تجد سلطة لبنان نفسها خالية الوفاض، غارقة في فراغها، وبث الآمال الزائفة المعلقة بعوكر لا ينتهي إلا إلى السراب والياباس. العدو هناك يقاتل باستماتة لفرض احتلال عجز عنه سابقا، فيما حلقة النار تضرب وتتوغل في عمق سوريا ترسم حدود النفوذ بالدم والنار، وقريبا من هناك بالدم والنار.
16: And on the shores of the burning Mediterranean, Lebanon's authorities find themselves empty-handed, groaning in their own vacuum, while the broadcasting of false hopes attached to Ocar leads only to the marriage and the barrenness.
15: وقريبا من هناك يقف درع أخيل الإسرائيلي اليوناني ليقرب التهديد المباشر من تركيا،
16: ويحثها على نزعة مراجعة جذرية لواقع المشهد المتوسطي بأكمله، منذرا إياها من مغبة استمرار منطق الصفقات العابرة إلى ما لا نهاية من دون تشييد حقيقي للجسور المانعة ثبات الصلب في قلب المواجهة.
17: And nearby the Israeli Greek Achilles chilled stands to bring the direct threat closer to Turkey, arguing it towards a radical resistance of the reality of the Mediterranean scene as a whole, warning it of the consequences of continuing the logic of passing deals indefinitely, the logic of passing deals indefinitely without truly building protective bridges and standing firmly at the heart of the confrontation.
15: أما في الإقليم فإن الإنزال الاقتصادي والعقوبات المسلطة ضد إيران تعاني من فشل مبكر ومذل. ترامب يرى مضيق هرمز في كوابيسه الدائمة، وحديثه المتكرر عن انسيابية الملاحة ليس سوى كلام ملفق ومصمم بدقة لدفع التداعيات الكبرى وإزاحتها عن تفكير الناخبين ومزاجهم المأزوم. وفيما تخفق محاولات تفتيت أوراق قوة إيران، تبقى حالة المراوحة المرهقة للأمريكيين قائمة بلا حسم.
17: As for the region, the economic pressure and sanctions imposed against Iran are suffering an early and humiliating failure. Trump sees the Strait of Hormuz in his constant nightmares, and his repeated talk about the smoothness of navigation is nothing but fabricated talk, precisely designed to push the major repercussions aside and remove them from the minds and troubled mood of voters. And while attempts to dismantle Iran's source of strength are failing, the exhausting state of back and forth for the Americans remains in place without a decisive outcome.
15: وعلى الجانب الأوروبي فإن وضع أهم دولتين فيه يبعث على القلق والتصدع، فيما يظهر الكرملين أكثر حيوية وشراسة عند الحديث عن المواجهة الجيوبوليتيكية المفتوحة مع الغرب.
17: On the European side, the situation of its two most important states raises concern and division, while the Kremlin appears more vigorous and fierce when speaking of the open geopolitical confrontation with the West.
15: وفي جنوب الجزيرة العربية لا تجري الرياح بما تشتهي السفن السعودية، في دليل إضافي مهم على أن هيمنة الطاغوت تنحسر، أن خطوطه الحمراء التي طالما أرعبت البعض تكتب اليوم بحبر يتلاشى مع أول هبوب للريح.
17: And in the south of the European peninsula, the winds are not flowing according to the wishes of these Saudi ships, providing additional and important evidence that the dominance of the tyrant is receding and that his red lines, which long terrified some, are being written today in the ink that fades with the first breath of wind.
15: العالم بأسره يدخل مرحلة جديدة مع متغيرات كبرى تجري مياهها العميقة دون توقف، وتجرف في طريقها كل أوهام السيطرة المطلقة. تتهاوى الهيمنة وتتغير الوجهات، وتبقى الأرض وحدها شاهدة على أن ما بني على باطل فهو باطل، وأن عجلة التاريخ لا تعود إلى الوراء مهما اشتد صليل الحصار، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
17: The entire world is entering a new stage with major changes whose deep currents continue to flow without stopping, sweeping away in their path all illusions of absolute control. Dominance is collapsing, directions are changing, and the earth alone remains a witness that whatever is built upon falsehood is false, and that the wheel of history does not turn backward, no matter how intense the clanking of the sage becomes. And to God belongs the command before and after.

0: معاوية.
1: حارس الازدهاري الأمريكي.
2: From the U.S. Prosperity Guardian.
1: الاعتراف
2: أدمت فشل.
3: الحقيقة.
1: من عمق إلى الإعلام الدولي.
3: محاصرة. بلسانين.
1: Two of these advanced aircraft and even the U.S. have no.
3: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
4: Today, العزيز الإسرائيلي
1: بلغ ذروته.
4: Restoration has
1: كيف لم يعد.
4: They now strike
1: المطارات والمصانع.
4: Factories
1: والمستشفيات.
4: Hospitals.
1: الحارس الازدهاري الأمريكي.
2: From the U.S. Prosperity Guardian.
1: الاعتراف
2: بمشكلة.
3: الحقيقة بلسانين.
5: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
1: إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امتروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بسط لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
6: في دعم صناعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
8: هنا سام.
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.

0: وسام اف ام من صنعاء تقدم فاصلة ظهيرة. أعزائي المستمعين وأحبائي جميعا إنما كنتم تستمعون إلى أثير إذاعة سام اف ام 99.1 في البيت أو في السيارة في الشارع أو في البقالة أينما كنتم حياكم الله إلى أثير إذاعتنا وإلى فترتنا المباشرة معكم والمفتوحة لكم ولمشاركاتكم. يومنا هذا هو الأربعاء 9 من سبتمبر لعام 2026 والساعة الآن هي 11:00 قبل الظهر. سنستمر معكم إلى نهايتها بإذن الله وسنصطحبكم من الإعداد والتقديم من خلف المايك رحاب عبد الحفيظ ومن خلف أجهزة الإخراج المخرجة أماني عبد الكريم مفضل.
1: وسيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بإذن الله تعالى بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ.
0: نعم، النيران تتصاعد مهما حاول العدو الإنكار، الهيبة تتساقط يوما بعد آخر مهما حاول العدو المكابرة، الراحة والترف يتهاوى شيئا فشيئا مهما حاول المعاندة في ذلك، الهم والقلق يزيد فيهم مهما حاولوا المنازعة، الخسائر الاقتصادية التي يتكبدوها يوما بعد آخر ترعبهم مهما حاولوا الجحود بذلك، الأرض تتحدث، المعطيات تثبت ذلك، الصواريخ اليمنية تشهد بذلك. جرائمهم وعدوانهم الذي يشن غاراته منذ الصباح، يعني 32 غارة على محافظات مارب والجوف وتعز والحديدة، يعني خلال الساعات 24 الساعة الماضية، يعني هذه الجرائم ما هي إلا دليل على كيف أنهم موجوعون ومتألمون مما يتلقونه من الصواريخ اليمنية، مما تقوم به وتنكلهم به القوات المسلحة اليمنية. أرامكو تحترق وشركات دولية تؤكد بأن هناك أضرار ناتجة عن الحرائق في منشآت أرامكو، وكيف أن اليمن يضاعف الأزمة السعودية والمأزق الاقتصادي. شركة أرامكو في أبها، في نجران، المدينة الاقتصادية في أرامكو أيضا، في جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية، يعني تنكل بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة اليمنية. هذا هو مدعاه للفخر، مدعاه للرفعة والسمو وأن نعلي رأسنا عاليا. وعلى العالم أجمع أن يعي أن أي ردة فعل منه قد تحضرنا لها، أي ردة فعل نحن متحضرون لها، هيئنا أنفسنا لحرب كبرى يشارك فيها حتى كوكب المريخ. أرضنا سنطهرها، حقوقنا سننتزعها، وإن ضحينا بكل ما ضحينا، هذه هي الخيارات والمطالب التي بدأنا بها ولن نعود ولن نخرج إلا بها. ولهذا على الرياض أن تدرك أن زمن الوصاية والاستعلاء على اليمن قد انتهى وقد ولى وقد راح إلى غير رجعة. إذا كانت تريد سلاما حقيقيا فعليها أن تتعامل مع اليمن من موقع الندية وأن تحترم أمنه وسيادته، لا أن تتعامل معه بمنطق الوصاية وفرض الإرادة والتحكم والاستعلاء مثل ما كانت تقوم به في الماضي. اليمن اليوم غير اليمن الذي كانت تعتاده في الماضي بعهد النظام والأنظمة السابقة التي كانت ترضخ لها ولكل ما تطلبه منها، وكأننا كنا لقمة سائغة معها. لكن اليوم لا، اليوم الوضع اختلف. اليوم لدينا القوات المسلحة، اليوم لدينا شعب، اليوم لدينا جيش، اليوم لدينا حكومة، اليوم لدينا السيد القائد، قائد المسيرة القرآنية المباركة التي أعزتنا وأعزت أجيالنا. رسائلكم وما تريدون أن تقوله أن تقولوه للرياض، سواء للقوات المسلحة اليمنية، للشعب اليمني، لإذاعة سام، لكل من تريدون. الهواء لكم عبر الرسائل 7909991991. قولوا ما شئتم، أوصلوا تحاياكم، أوصلوا تهديداتكم، رسائلكم، ما تريدونه.

من الرسائل الكثيرة التي وردتنا سأقرأ هذه الرسالة. تقول: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسيد عبد الملك وتحياتي للمجاهدين، ونقول لهم نحن معكم مهما طالت يد السعودي، نحن نقطع يده، احنا اليمنيون. وتحياتي لكم للمشاركين والمشاركات. تطلب زامل ثم العداء طويل المدى، ونهديه للمشاركين وللمشاركات. وتحياتي لكم وشكرا، معكم صديق الإذاعة وليد الوصابي.

من الرسائل أهاني الجيش واللجان الشعبية وقوات التعبئة العامة بأن يوصلوا دربهم يواصلوا دربهم ونحن معهم بلا ملل. والرجل أخوكم فؤاد حسن حمزة مقبل الجندي محافظة ريما الجعفر. شكرا لك.

عليكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة باسم كل يمني حور شريف من نبرقو باسم آيات الفخر والولاء إلى رجال الرجال في قواتنا المسلحة اليمنية الباسل المرابطين في جبهات العزة والكرامة. إن ضرباتكم الحيدرية المزلزلة التي تقض مضاجع العدوان ومرتزقته في مختلف المحاور والجبهات هي التي تشفي صدور قوم المؤمنين عانوا من ويلات الحصار والدمار. إننا نرى في كل صاروخ يطلق وفي كل عملية تنكيل بالمرتزقة قصاصا عادلا لدماء الشهداء. سيروا على بركة الله، فإن النصر حليف أصحاب الأرض وأصحاب الحق، والهزيمة والخزي لكل غاز وعميل. تحية لبنت الشهيد من الخوخة، والتحية لكم.

السلام عليكم، كيف حالكم؟ أقول للسعودية تضرب، إحنا بالطائرة والقذائف وكل هذا ما يزيدنا إلا قوة. سوف نقاتلك يا السعودية، ولا تأخذي من اليمن حتى شبر. ودفت ودفت يا أبو عقال، لا نجعل الجبهة لكم مقبرة. من براء الفقيه من الحديدة، وأشتي زامل أرض اليمن، رملها باروت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسلم أحمد محمد العباسي. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية أرامكو وجيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ الباليستية. نعم، ونحذر التحشيدات العدوان من أن القوات المسلحة تصد أي تحشيد ضد بلدنا، إلى آخر الرسالة. العدوان بدأ بثلاث مجازر، مجزرة في مقبنة ومجزرة في صعدة ومجزرة في الإصلاحية المركزية داخل جوف، استهدف المساجين وهي منشأة مدنية مقتضى بالمساجين ومعروفة. شكرا لك يا أسلم.

لجيشك ولجيشك لا وضع رجلا عليا متفن من دون روس بان ذره

لو كانت كلمات هذا الزامل مع ألحانة هي الكفيل بتغطية هذه الفترة، والله أنها لكفت ووفت. كلمات هذا الزامل لها مكان خاص في داخل قلوبنا، تذكرنا بالحرب، بالحروب أسلت وما بعدها للأمانة. والكلمات قوية جدا جدا جدا، كل كلمة، كل صدر، كل بيت قيل في هذا الزامل يكفي ويوفي. وفي رسائل لهانك لهانك. من رسائلكم أعزائي، هذه الرسالة بتقول: سلام الله عليكم، معكم حمد أمين القادري، تحياتي لكم وتحياتي للجيش اليمني، ونقول لجيش الشرعية أنك مهزوم، لو في ما في، إنك مهزوم. وزامل كلمة واحدة لا يسلي.

أقول للمرتزقة أنتم فاشلين وزامل الطهر بشر. ألو السلام عليكم، التحية لكم. المبدعة خديجة المتالقة زلفة، تحية للقوة المسلحة اليمنية على الانتصارات التي يصدرها على العدوان السعودي، كما هي إلى كل مجاهد في الساحة، في ساحة العز والشرف، كما هي على الشعب اليمني من إعلامية المستقبل من المراوعة وزامل المملكة هالكة.

0: أسعد الله ظاهرتكم بالانتصارات. نبارك أختي رحاب وأختي المخرجة، نبارك الانتصارات المتتالية للقوات المسلحة. استهداف العمق السعودي، ردينا على جرامهم في اليمن. اليوم نقول لي بن سعود الحرب لوم تقوم القيامة عليكم يا منعاه زامل رجال تصنيع. تحياتي المجاهدة مع الله أخت الشهيد.
1: اسأل علينا الدولة العثمانية يوم انطلقنا بعد تحطيم البيوت.
0: السلام عليكم. الحمد لله دائما وأبدا الذي مدنا بهذا النصر العظيم الذي أشفى صدور قوم المؤمنين. يا جماعة عدونا ضعيف، قد قال الصمات سلام الله عليه، قال الحمد لله أن أعداءنا مفسبكين كذابين وجبناء وذليلين. نهنئ القوات المسلحة على هذا النصر العظيم. أما العدو السعودي والله إن المرأة مننا بألف مقاتل من جنودكم يا عباد، يا عباد الريال. عدكم ما قد شفتوا من الجمال إلا أن هذه البداية والعاقبة للمتقين. معكم البراءة عبد الله من صعدة وزامل سيل العرم لو سمحتوا.

السلام عليكم، أوجه تحياتي للسيد عبد الملك ونقول له إحنا بعدك يا سيدي. لو قلت دخوض البحر لخضناه، وأطلب زامل قولوا لسلمان وابنه المهفوف. تحياتي معكم وليد أحمد الوصابي. في سطور يخطها الوفاء نقف أمام رجال جعلوا من صدورهم سدودا لا تخترق، ومن ثباتهم جبالا لا تهتز. خرجوا إلى الجبهات بقلوب عامرة بالله، فكان الإيمان سلاحهم الأول قبل البندقية. كل طلقة منهم توجع، وكل خطوة منهم تكتب فصلا جديدا في كتاب العزة. كبدوا العدو خسائر فادحة، فتكسرت أحلامه على صخرة صمودهم، وولى يجر خيبته. لا يطلبون مدحا ولا ينتظرون جزاء، يكفيهم وعد الله ونصر يلوح في الأفق. دماء الشهداء وقود لهم، جراح الجرحى أوسمة على صدورهم تزيدهم إصرارا. هم القلة التي غلبت الكثرة، لأن معهم يقين لا يتزعزع، عقيدة لا تشترى. هؤلاء هم الأبطال الذين علموا العالم أن من توكل على الله لا يهزم. تحية لكم الأستاذة رحاب والأستاذة أماني، وإذا أمكن حمل السلاح للمنشد حسين الطير من بيان عز الدين من الضالع المحتلى. شكرا لك يا بيان.

سلام الله عليكم. نحمد الله على الانتصارات العظيمة وعلى ضربات الحيدرية إلى عمق العدو السعودي. نقول للعدو السعودي القادم أعظم ولا زمان الهيمنة. اليوم اليمن غير المس ها اليوم اليمن الغير الأمس. نقول للسيد عبد الملك يحفظه الله، نحن في أتم الجهوزية وأيدينا على الزناد. أخوكم هجوم جبهة تعز ونطلب دائما معنويات عالية.

0: التحية للأستاذ حمود محمد شرف كاتب هذه الكلمات، ولمن زوملها ولحنها وأنشدها وأخرجها لنا بهذا الإبداع الذي تطيب به أسماعنا وتتشنف به الأسماع والأثير. كلمات رائعة، ألحان أروع، كل شيء ما شاء الله، زامل من أروع الزوامل التي أنشدت وقيلت. ودهش ودهل وبهب أفدي تصنيعك وابداع، فجر أفدي تصنيعك وابداع. السلام عليكم، نحن جاهزين لأي معركة نخوضها مع ابن البدرة. تحية لك أستاذ رحاب، تحية لبنت الشهيد من الخوخة، وأطلب زامر البادي أظلم من فتاة المسيرة.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم. أطلق وعلق وحرق واكسب كبر المستكبر واطماعك
0: بضرب ورعب دمر فجر لا يهدأ صهيوني ساعة. السلام عليكم. السعودية ما هي إلا قشة معتمدة على العملاء والأجانب من جميع الدول. دكوا أرامكو واحرقوا تنورة، هذا الزامر الذي يطلبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبارك للقوة اليمنية على ضربات في الأراضي السعودية واستهداف منشآتهم. توفيق الرعادي من أصاب السافل، وأطلب زامر عيسى الليث يا رجال الله انفروا.

سلام الله عليكم، كيف حالك غاليتي رحاب؟ نبارك على الانتصارات الموفقة ونشكر ونحيي المجاهدين في الجبهات، ونشكر قواتنا المسلحة اليمنية التي تشفي صدورنا بالبيانات. نقول لهم عانكم الله ووفقكم من انتصار إلى انتصار بإذن الله، ونقول للمرتزقة خابت آمالكم، صنعاء بعيدة أبعد من عين الشمس، وزامل صنعاء بعيدة، معكم بنت أبو نجوم المحاقري.

السلام عليكم ورحمة الله. نرسل تهانينا أو تهديدنا إلى العدو السعودي. يتبطلون يتبطلوا جنان يا كل يوم العميد يحيى سريع بيان. ونوجه تحياتي إلى قواتنا المسلحة اليمنية على ضرباتهم على العمق السعودي. سدد الله ضربتكم يا رجال الرجال، والله إنكم ترفعوا المعنويات. مع تحياتي أسماء شريف، وأوجه التحية إلى الأخوات المشاركات كلا باسمها وصفتها، وأخص الأخت غزاوية همدان. ومثل ما قالت أسماء، يا تبطل جنان يا كل يوم بيان.

نقول للسعودية ويلك من جيش اليمن، والله لا نأخذ حقنا من السعودي بيدينا ويدي المجاهدين. ونقول للمجاهدين اضربوا بيد من حديد ولا تخلوا مرتزق يرفع راسه. صفوا المرتزقة في الداخل نارهم يهربون من رجوم ورجوم ما تضرب إلا الشياطين. تحية للعميد يحيى سريع ولقوة.

0: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضاً يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام والعود أحمد.
10: كل الشجاعة تنتهي إلا الشجاعة المرتبطة بالله سبحانه وتعالى. تتربى وفيك شجاعة لكن تنتهي بمجرد رؤية طقم عسكري، بتنتهي شجاعتك بمجرد رؤية دبابة، بتنتهي شجاعتك بمجرد سماع صوت F-16. إلا الشجاعة المرتبطة بالله سبحانه وتعالى فهي الشجاعة التي ليس لها حدود.

عدنا لكم بعد الفاصل أعزائنا المستمعين، ولازلنا في طور قراءة رسائلكم الكثيرة التي أرسلتموها ومشاركاتكم. هذه الرسالة بتقول: السلام عليكم. يحرق السعودي وتحرق أرامكو ما دام شعبنا محاصر، بنرفع شعار الله أكبر ونزين الأجواء أخضر. قريبا في أوساط الأراضي السعودية بإذن الله نقول للسعودي شعب اليمن لو أشر السيد إشارة واحدة لا يكررها ليذهب حافي القدمين. تحية لمن رفعوا رؤوسنا بحجم تضحية الشهداء وصبر الجرحى والأسرى. اشمخوا، جعل الله غيركم لا يشمخ، وسلام يوصل لقائدنا العلم من قلوب محترقة على ما يحصل لليمن، وقلوب وقلوب ماثلة بالآلام. ونبارك للأخت حوثية حيس قدوم المجاهدين لتحرير حيس. نحيي بنت الشهيد من الخوخة، نبشرها إن التحرير قريب والنصر قادم. إعلاميات المستقبل بنات تعز، بثينة العبسي وبنت العبسي.

عليكم ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم جميعا. طاقم إذاعة سام نبارك كل ما تقوم به قوات المسلحة بالتنكيل بالعدو السعودي ومرتزقته، وننصح المرتزقة بترك معسكرات العدو والعودة إلى حضن الوطن. من العار أن تقاتلوا مع العدو لاحتلال بلادكم. من فؤاد أحمد محمد الحرف، وأطلب زامل صرح العروبة.

سلام الله عليكم وألف سلام على مجاهدين الأعزاء الشرفاء رجال الرجال صناع المجد والكرامة والحرية تاج رؤوسنا حفظهم الله ورعاهم من يوم الجمعة الماضي بيصدروا أروع الملاحم مجاهدين الشرفاء في مديرية حيس الحبيبة تم بفضل الله تطهير جبال وريف حيس بأكملها وقدهم على أبواب المدينة. يا ربي لك الحمد تحياتي لكم رحاب وأماني والمشاركات وجميع المشاركات وأخص أختي الغالية حوثية حيس من كوثر المسيرة حيس الحديدة.

السلام عليكم يا أستاذ رحاب، نحمد الله على هذه الانتصارات العظيمة ونقول للسيد القائد نحن معك يا سيدي، أنت تاج فوق رؤوسنا. تحياتي للقوة المسلحة اليمنية وتحياتي للغالية أماني وتحياتي لحوتية حيس ولي، ولو سمحتي طلعي زامل المملكة هالكة صفيا النعمي. هذا تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العظيم. شفنا أختي الغالية كيف الثبات في الشعب اليمني رغم الحصار والجوع، ما زادنا إلا قوة وثبات وعزيمة على مواقفنا، على موقفنا نرجع وراء رغم التضحيات والخسائر. سوف نقدم الغالي والنفيس في تحرير اليمن بالكامل إن شاء الله. في الأخير نقول لرجال الرجال المجاهدين في كل الجبهات، إحنا إلى جانبكم بالمال والعتاد. نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ سيدي ومولاي عبد الملك أم ود المحاجر، وأطلب زامل دقة تحت.

طائرة الأعداء تقول القوات المسلحة اليمنية تثبت بكل جدارة واقتدار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، ليعرف هذا النظام بأن اعتداءاته لن تمر دون رد وعقاب. نحن شعب إذا أتى الخصم للاعتداء علينا لا نسكت ونتجاهل، بل نحن شعب لا نقبل أبدا بالاعتداءات، وإذا أتوا الخصوم بالاعتداء نواجهه بالمثل ونرد لهم الصاع بألف صاع. زامل حقوقنا بات عود قاهرة الأعداء. نحمد الله ونشكره في كل نصر وعلى كل أبناء شعبنا العظيم أن يكثروا من الحمد والشكر لله على ما مكننا من انتصارات في كل الأوقات على هذا العدو الجباني من عزام الرجال تصنيع. وجه التحية لكل الأخوات المشاركة وعلى رأسهم أختي المجاهدة فداء أهل البيت وإلى آخر الأسماء، مع الله أخت الشهيد.

وطيران المسير يوم تملأ أجواءكم. التحية لك أختي الغالية رحاب، لو تكرمت أختي المخرجة بزامن نيران آثار. يا من عام معكم سارة من إب.

السلام عليكم، كيف الحال؟ نقول للسعودي الجبال لن تقدروا في الشعب اليمني، الشعب اليمني هو مع الله والله معه. نرجو أن نكثر الدعاء وسورة الفاتحة وسورة ياسين، الله يكتب أجركم، هذا مطلوب من الجبهة. المرسلة أم المجاهدين همدان من بيت الشويع.

العدو السعودي الأمريكي وكل من يريد أن يخدع هذا الشعب، بالعكس ستندمون على كل جرائمكم. وتحياتي لفداء آل البيت وبنت الشهيد ومن الهنوف زايد القعود، شكرا لك يا هنوف. وهذه هي رسالة بتقول بكلمات بسيطة ومن كل قلبي، تهنئة خاصة مني لصديقي الغالي يوسف بالخطوبة وقرب الزفاف، ألف مبروك لصديقك. هذه رسالة بتقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا حية منورة أستاذة رحى، ورسالة لكل الأعداء وكل المنافقين، هنا يمن الثبات والبطولة، هنا يمن العطاء والتضحية، إذا اشتدت المعارك زادتنا قوة وعزيمة، وإذا تكالب الأعداء ازددنا ثقة بالله وتوكلنا عليه. التحية والتقدير لك العزيزة رحى وللعزيزة أماني وكل المشاركات كلا باسمها وصفتها. أيضا هذه الرسالة بتقول سلام الله عليكم من الأخوات جواهر ووجدان، الحمد لله على هذه الانتصارات العظيمة، الويل لك يا سعودي من يمن الإيمان، يا لهذا الغباء يا وقرتهم الحلوب، المفروض تأخذ الدروس والعبر من أسيادك الصهاينة الأمريكان الذي كسرنا هيبتهم، فمن أنت؟ أنت مجرد أداة في أيديهم. هذا اليمن يا ويل ويله من غزاها، ده ندفنه داخل ثراها، أبناها تحمي حماها في برها ولا سماها. تحياتنا لك يا عزيزتنا رحاب والمخرجة أماني الغالية، ربي يحفظك نزامل البادي أظلم لعيس الليث، وشكرا. أيضا هذه الرسالة التي بتقول التحية لطاقم إذاعة سام اف ام، ونقول للسعاودة القادة معظم أبو هيلان عماد عبد الله علي السعيدي من سيناء مطهر أحمد النجار بني حشيش. إيش قالت سيناء؟ بتقول من سورة الصف والتوبة والأنفال جات كرجال اليمن من كل محور وموقع وجبهة إلى آخر الرسالة، ليست مكتوبة في رسالة واحدة وإنما متقطعة إلى عدة رسائل ولن أستطع أن أقرأها. السلام عليكم يا أخت رحاب، تحياتي لك أنت والمخرجة، تحية لرجال الرجال في كل الجبهات، ودعواتنا لهم بالنصر والثبات، وأن يضربوا بيد من حديد، وأن يوقفوا آل سعود عند حدهم عبيد أمريكا وإسرائيل من بنت صاب العالي. عندي رسالة للتجار، ألا يستغلوا الحرب ويرفعوا الأسعار.

السلام عليكم وأحييكم وأحيي إخواننا المجاهدين في كل الجبهات، ونقول للمرتزقة أرض الحديدة رملها باروت من داخلها لأرض ميوت. المجاهدين لها شرف عظيم، تحياتنا لكم. اسمهنا من الحديدة.

عليكم، كيفك وكيف المخرجة المبدعة؟ ونبارك عمليات القوات المسلحة اليمنية، ونقول لهم قواكم الله وزاد رجالا من أمثالكم، ونقول للعدو السعودي والله إن أنتم فاشلون ولن تهزوا فينا شعرة واحدة. التحية لك وللمخرجة، وأطلب زامل وضع خطة المنطقة، وضع المنطقة زامل، وضع المنطقة متوتر من زهرة الإسلام.

من أي نصر إلهي نبدأ الحمد والانتصارات يا الله لم تهدى في كل جبهة في كل جبهة عز أنت ناصرنا وفي كل شبر بأرضي منجز وعدا نبارك عمليات قواتنا المسلحة ضد العدو السعودي وتحشيداته ونتوجه بالتحية لقواتنا المسلحة وإعلامنا الحربي ونطالب بالمزيد من العمليات المنكلة بالعدو ونؤكد تفويضنا للسيد القائد يحفظه الله في كل قراراته والحمد لله تعالى أولا وأخيرا. خالص تحياتي للعزيزة رحاب وللمتميزة خديجة وللمخرجة المبدعة وكل المشاركات وأطلب زامن القوم طالوت أم عماد الدين ولبنى محمد من تعز.

نشكر القوة الصاروخية اضربوا السعودية ونحن معكم حتى الانتصارات. أبو عاطف الوصابي. أيضا هذه الرسالة رسالة بتكون نهنئ القوات المسلحة اليمنية بهذه العمليات المباركة. فعلا إنها مشاهد وعمليات تشفي الصدور. تحياتنا لجميع المجاهدين الأبطال وإلى قواتنا المسلحة اليمنية ولأبناء الشعب اليمني المجاهد الصامد وإلى جميع محور المقاومة. ونسأل من الله الثبات والنصر على بني سعود ومن يدور في فلكهم. بتول الغولي وشكرا كثيرا لكم جميعا. وإذا تكرمتم سمعوا نزام الجل للملك وابنه المهفوف.

إذن أعزائنا المستمعين وصلنا إلى ختام فترتنا معكم من فاصلة ظهيرة. هذا هو اليمن الشامخ بشموخ هذه المعنويات التي وجدناها من رسائلكم الكثيرة التي عبرتم فيها عن امتنانكم وشكركم وحمدكم لله سبحانه وتعالى على الانتصارات التي تصدرها القوات المسلحة اليمنية وكيف أنها تشفي صدوركم. نسأل الله أن يضاعف منها ويبارك منها ويؤلم بها العدو. العدو إلى هذه اللحظات يواصل شن عدوانه بغاراته الذي بلغت 43 غارة على محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة خلال الساعات الماضية، ما تدل جرائمه وهزائمه هذا إلا على وجعه من ما يتلقاه من قواتنا وصواريخنا. لم يعد لدي ما أقوله إلا اللهم احفظ لنا هذا السيد القائد وأدمه تاجا فوق رؤوسنا. أعزائنا المستمعين، تقبلوا خالص التحايا مني رحاب عبد الحفيظ ومن أماني عبد الكريم وفضل، في أمان الله وحفظه.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: ولا تحزنوا إلى الجوف، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. هذا من علمه ومن حكمته، هذا استراتيجية عظيمة جدا ومهمة للغاية. ولا تهنوا في ابتغاء الجوف. الاستراتيجية القرآنية تعتمد على الفاعلية العالية في المواجهة والتصدي للعدو، لأنها لا تفترض منك أن تكون راكدا في الميدان وجامدا ومنتظرا للعدو لينفذ خطوات خطوة أخرى خطوة ويشتغل مرتاح. لا، الاستراتيجية القرآنية تحركك بفاعلية العدو، ابتغاء الجوف، الاستهداف لهم، الاستهداف والملاحقة على طول على طول على طول بدون وهن، بفاعلية عالية، بالصلابة والقوة. ولا تهنوا في ابتغاء الجوف،
2: ولا تهنوا في ابتغاء الجوف.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: والملائكة صلوا عليك عليك.
0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: شأنه، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله وآيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد العلامة المولى بدر الدين الحوثي، جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء بما قدم من تيسير آيات الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 45 من سورة مريم التي لازلنا في رحابها، ووصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا قول نبي الله إبراهيم لأبيه حين دعاه إلى عبادة الله. ونواصل قراءة الآيات التي تليها ما تيسر من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. المعنى أحبتي الكرام، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، الرغبة عن الشيء عدم الحب له، هكذا يقول السيد بدر الدين، الرغبة عن الشيء عدم الحب له أو قلة الحب له، والسؤال سؤال إنكار وفيه مبالغة. إذا كان الرغوب عنها هو الزهد فيها فهو ينكر عليه الزهد فيها فضلا عن عداوته لها. وترك فيه التعطف، فلم يقل يا بني، لم يقل يا بني، قال يا إبراهيم، كما لم يقل يا بني كما قال إبراهيم يا أبتي، لأنه قد غضب على إبراهيم ولذلك توعده لئن لم تنتهي لأرجمنك، أي لئن لم تنتهي عن الكلام في آلهته أو عن الزهد فيها. والظاهر أنه توعده بالرجم بالحجارة إما ليقتله أو ليجرحه. واهجرني مليا، أي ابتعد عني ولا تقربني بعد كلامك هذا زمنا طويلا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال سلام عليك، قال الشرفي في المصابيح أظهر الإنقياد لذلك الأمر بقوله سلام عليك، أي سلام توديع ومتاركة، سلام توديع ومتاركة، انتهى قول الشرفي. سأستغفر لك ربي، يقول هنا السيد المولى بدر الدين: الراجح عندي أن استغفاره طلب ألا يعاجله الله بعذاب لاحتمال أن يبدو له في المستقبل أن يسلم، ولم يعده بأن يستغفر له من عذاب الآخرة، فهي تدل على أن الإمهال مغفرة ورحمة. ويحتمل سأدعو لك بالهداية إلى الإسلام ليغفر لك الشرك، وهذا صحيح على معنى سأطلب لك المغفرة كائنة بواسطة الإسلام، أي بالهداية إلي. إنه كان بي حفيا، في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام الحفي، إنه كان بي حفيا، الحفي اللطيف، انتهى قول الإمام زيد. ويقول السيد المولى بدر الدين: وفي هذا تذكير لأبيه بالفرق بين دعاء إبراهيم لربه ودعاء أبيه لما لا يسمع، إنه كان بي حفيا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها على لسان نبي الله إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هكذا قال إبراهيم لأبيه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، هجرة للمشركين والشركاء، وأعتزلكم يهجرهم هجرة للمشركين والشركاء، وأدعو ربي أي أطلب منه حاجاتي فلا أحتاج إلى غيره، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هو قاطع بأنه لا يشقى بالدعاء، فالأولى أن هذا الكلام لمجرد التعريض بالمشركين مع الرفق في التعبير بذكر أقل أحواله، أنه يرجو ألا يشقى بدعاء ربه. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يقول هنا السيد المولى بدر الدين لعله تعالى ذكر إسحاق ويعقوب دون إسماعيل لأن الخطاب من أول السورة احتجاج على بني إسرائيل في غلوهم في عيسى ومريم وفي تكذيب اليهود بعيسى، فكان ذكر أبويهم أنسب لبيان النعمة عليهم، وفي ترتيب النعمة على الهجرة دلالة على فضلها، وأن الله تعالى ييسر أمر من هاجر إليه ويعينه. ويقول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. المعنى: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي ذكرا حسنا صدقا رفيع القدر، ومن هذا الذكر ذكرهم في القرآن الكريم. إذن أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي، وعند هذه الآية نختم هذه الحلقة. إلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة جديدة بإذن الله سبحانه، إلى يوم غد بإذن الله. إلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الحين أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: هنا سام اف ام،
0: صلوا وسلموا على سيدنا.

جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر لعام 2026، والله الموفق.

0: أخي المواطن،
1: أختي المواطنة،
0: فقر الدم،
1: الملاريا الدماغية،
0: الفشل الكلوي،
1: تضخم الطحال،
0: انخفاض سكر الدم،
1: إجهاض الحامل،
0: ولادة أطفال ناقصي الوزن،
1: التشنجات العصبية،
0: الحمى الشديدة والوفاة.
1: أخطر ما يتعرض له الأطفال دون سن 5 والنساء الحوامل
0: جراء إصابتهم بالملاريا.
1: احمي أسرتك وأولادك من خطر الملاريا،
0: جنبهم الإصابة ومضاعفاتها القاتلة.
2: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: سام اف ام، والعود احمد.

0: ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التربية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

99.1 من صنعاء، والتعبئة مستمرة.

أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

0: كل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
1: حرب حرب.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

السعودي لا يعمل كفاعل خير وخادم لدى طرف يمني من المرتزقة هنا وهنا. مسألة واضحة لكل الناس في الدنيا، ويؤدي دورا معروفا بهدف السيطرة والاستحواذ في إطار الدور الأمريكي، يسعى إلى السيطرة على القرار السياسي في بلدنا، على الثروات الكبيرة التي لم تستخرج في المحافظات الشرقية وغيرها، على الموقع الجغرافي الذي يعطي هذا الامتداد إلى البحر العربي وإلى باب المندب وخليج عدن وما إلى ذلك، وكل هذا في إطار الأمريكي. الأمريكي يسعى أن يستغل كل شيء، والأمريكي يعتمد على مسألة التجيش والتكتيك في مسألة تحريك الآخرين، قوى، حكومات، أنظمة، جهات، وفي مجرد بمجرد الاستغناء عن أي طرف يتركه، بل أحيانا يستهدفه، يتحول هو إلى مستهدف. دور البريطاني أيضا بارز بشكل كبير في الملف اليمني على كل المستويات، بحكم اعتماد الأمريكي عليه للاستفادة منه في خلفيته وتجربته الاستعمارية في اليمن.

بسام اف ام، إذاعة المحور.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
0: هنا سام.
2: تاريخ حي.
0: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام.
0: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام
2: إذاعتك أنت.
3: منذ طوفان الأقصى،
4: سنس الأقصى فلود،
3: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
4: اليمن has been writing its resistance history.
5: سام اف ام من صنعاء تقدم.
3: حارس الازدهار الأمريكي.
4: From the US Prosperity Guardian.
3: إلى اعتراف أدمت فشل.
5: الحقيقة.
3: من عمق إلى الإعلام الدولي. محاصرة.
5: بلسانة.
3: Two of these advanced aircraft and even the US have no.
5: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
4: اليوم today العزل الإسرائيلي
3: بلغ دهنة.
4: Inspiration has peaked.
3: فلم يعد.
4: There's no fright.
3: المطارات.
4: المصانع.
3: Factories.
4: والمستشفيات.
3: Hospitals. الحارس الازدهاري الأمريكي.
4: From the US Prosperity Guardian.
3: من اعتراف عمران.
4: Admission.
5: الحقيقة بلسانين.
6: يتحرك المشهد العالمي اليوم نحو اتجاهات مختلفة، مفتوحة على أكثر من سيناريو وقراءة، من الشرق إلى الغرب، وصولا إلى عقدة الفصل والوصل بينهما.
7: The global scene today is moving toward different directions, open to more than one scenario and interpretation, from east to west, reaching the point of separation and connection between them.
6: إنه عالم يغلي تعاد صياغته على وقع أصوات الحديد والنار، حيث تتسابق الكيانات الكبرى والصغرى في رسم خرائط الدم والمصالح. فمن يقبض على الجمرة اليوم ومن يملك طرف الاختيار حين تشتعل الأطراف وتضيق السبل؟
7: It's a world boiling, being reshaped to the sound of iron and fire. As major and minor entities race to draw the maps of blood and interests. So who holds the burning coal today and who possesses the luxury of choice when the fronts agonize and the paths narrow?
6: حمى التنافس في البطش بفلسطين مستمرة بلا توقف. خطة تهجير غزة وإعدام الأسرى ليست مجرد ورقة انتخابية رخيصة يتلاعب بها متطرف بحجم بن غفير، بل هي واجهة لتهديد أعظم يتجاوز التوظيف المؤقت إلى المستقبل المراد فرضه بقوة القهر.
7: The fever of competition and brutally in Palestine continues without stopping. The plan to displace Gaza and execute the prisoners is not merely a cheap electoral card manipulated by an extremists like Ben-Gvir. Rather, it's a facade for a greater threat that goes beyond temporary exploitation toward a future reality intended to be imposed through the force of coercion.
6: والأثر لا يقتصر على فلسطين وحدها، إنما يضرب في صميم الأمن القومي العربي والإسلامي. وإن طأطأ العرب والمسلمون رؤوسهم، وإن تسابقوا إلى اتفاقيات الذل والاستكانة، واهمين بأن الصكوك الخنوع تحميهم، ليعلموا علم اليقين أنها غير منجية ولن تدفع الخطر حين يطرق الأبواب.
7: The impact is not limited to Palestine alone. Rather, it strikes at the very core of Arab and Islamic nation security. Even if the Arabs and Muslims lower their heads, and even if they race toward agreements of humiliation and submission, believing that certificates of surrender will protect them, they must know with certainty that these will not save them, nor will they repeal the danger when it knocks on the doors.
6: فبين كل حسابات الحقل وحصاد البيدر تسقط الأقنعة وتتجلى الحقيقة عارية بلا رتوش.
7: Amid all the calculations of the field and the harvest of the threshing floor, the masks fall and the truth reveals itself bare without embellishment.
6: وعلى ضفاف المتوسط الحارق تجد سلطة لبنان نفسها خالية الوفاض، غارقة في فراغها وبث الآمال الزائفة المعلقة بعوكر لا ينتهي إلا إلى السراب والياباس. العدو هناك يقاتل باستماتة لفرض احتلال عجز عنه سابقا، فيما حلقة النار تضرب وتتوغل في عمق سوريا ترسم حدود النفوذ بالدم والنار، وقريبا من هناك بالدم والنار. And on the shores of the burning Mediterranean, Lebanon's authorities find themselves empty-handed, groaning in their own vacuum, while the broadcasting of false hopes attached to Ocar leads only to the merge and the barrenness. وقريبا من هناك يقف درع أخيل الإسرائيلي اليوناني يقرب التهديد المباشر من تركيا ويحثها على نزعة مراجعة جذرية لواقع المشهد المتوسطي بأكمله، منذرا إياها من مغبة استمرار منطق الصفقات العابرة إلى ما لا نهاية من دون تشييد حقيقي للجسور المانعة ثبات الصلب في قلب المواجهة. And nearby the Israeli Greek Achilles Child stands to bring the direct threat closer to Turkey, arguing it towards a radical resistance of the reality of the Mediterranean scene as a whole, warning it of the consequences of continuing the logic of passing deals indefinitely, the logic of passing deals indefinitely without truly building protective bridges and standing firmly at the heart of the confrontation. أما في الإقليم فإن الإنزال الاقتصادي والعقوبات المسلطة ضد إيران تعاني من فشل مبكر ومذل. ترامب يرى مضيق هرمز في كوابيسه الدائمة، وحديثه المتكرر عن انسيابية الملاحة ليس سوى كلام ملفق ومصمم بدقة لدفع التداعيات الكبرى وإزاحتها عن تفكير الناخبين ومزاجهم المأزوم. وفيما تخفق محاولات تفتيت أوراق قوة إيران، تبقى حالة المراوحة المرهقة للأمريكيين قائمة بلا حسم. As for the region, the economic pressure and sanctions imposed against Iran are suffering an early and humiliating failure. Trump sees the Strait of Hormuz in his constant nightmares, and his repeated talk about the smoothness of navigation is nothing but fabricated talk, precisely designed to push the major repercussions

States raises concern and division, while the Kremlin appears more vigorous and fierce when speaking of the open geopolitical confrontation with the West. وفي جنوب الجزيرة العربية لا تجري الرياح بما تشتهي السفن السعودية، في دليل إضافي مهم على أن هيمنة الطاغوت تنحسر، أن خطوطه الحمراء التي طالما أرعبت البعض تكتب اليوم بحبر يتلاشى مع أول هبوب للريح. And in the south of the European Peninsula, the winds are not flowing according to the wishes of these Saudi ships, providing additional and important evidence that the dominance of the tyrant is receding and that his red lines, which long terrified some, are being written today in the ink that fades with the first breath of wind. العالم بأسره يدخل مرحلة جديدة مع متغيرات كبرى تجري مياهها العميقة دون توقف، وتجرف في طريقها كل أوهام السيطرة المطلقة. تتهاوى الهيمنة وتتغير الوجهات، وتبقى الأرض وحدها شاهدة على أن ما بني على باطل فهو باطل، وأن عجلة التاريخ لا تعود إلى الوراء مهما اشتد صليل الحصار، ولله الأمر من قبل ومن بعد. The entire world is entering a new stage with major changes whose deep currents continue to flow without stopping, sweeping away in their path all illusions of absolute control. Dominance is collapsing, directions are changing, and the earth alone remains a witness that whatever is built upon falsehood is false, and that the wheel of history does not turn backward, no matter how intense the clanking of the sage becomes. And to God belongs the command before and after.

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدمت فشل
2: الحقيقة
3: من غرب إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
3: two of these advanced aircraft and even the U.S. had more
2: الحقيقة بلسانين
4: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
5: اليوم داي العز الإسرائيلي
3: بلغ دولة فلم يعد
5: يستهدف
3: المطارات والمصانع
5: والمستشفيات
0: الحارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: بالاعتراف
2: الحقيقة بلسانين
6: إذاعة سام اف ام إذاعة المحور.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو ناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة،
6: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة.
0: ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.
7: سام اف ام،
8: كادر ومعرفة،
7: خطة ومنهج،
8: علوم ومعارف،
7: قضايا وتواصل،
8: جماهيرية تامة
7: ومنوعة بامتياز.
8: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
9: جارح بشليل.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على النبي وآله، اللهم صلي وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. وعده حامي، وعده حامي بيننا احنا والسعودية، خلع الخلع قد وقع له ضرب له ولقلافده ولا أدواته، يضيب النفس ولا رضا يفكر ولا رضا يستقم، خلاص يعني بيقول لك ما شوحان بك، ومن عجزه ومن نذالته ومن هيانته ما يفعل، يقوم يضرب لك أبرياء. أبرياء مواطني يا آدمي، هم ذلا حمران العين، هم ذلا رجال الله، هم ذلاها بينكلوا بجدويك أنت وأدواتك وشقاتك وعملاء، هم ذلاها ما فعلت ما سويت، صواريخنا ما بد الطرح لا فوق الوجع، أرامكو مطار سلاح مخازن أفراء قادم متجمعي، هذا لا هدف مشروع، لا عم فلتهم ولا احنا متساهلي، يلا تجي غير الفرصة أقول قد جلده، هو ما يفعل يرجع لك طريق المساكين الذي ما بيفعل ولا حاجة، لا لهم لا حول ولا قوة، يرجع لك طريق الأبرياء. أوادم مساجي يقوم يضربهم، هيا بالله عليكم ما تفسروها هذه يا ناس، هذا آدمي هذا سفي أو ما تحسبوا، بالرغم أن احنا طرحنا يدينا فوقهم قعلهم عملي حالي، لكن متألمين على ما بيفعل، والله أنه بيدخل في ذهوننا لو ما تبصر أوادم داخل يسج، وقد ذاقم يضربهم، هيا هذا يقاتل هذا بيحسب النصر، هذا من بيسلي لو ما بيفعل هكذا. يا رجال اليمن، هذا من عجزه، هذا من ذله، هذا من ما قضي على الظلم، ولا القتله بيتقاتل والناس كلهم قاتله، الإعلام ما صح شيء، بقبقوا وتنبلوا ولبجوا لو ما افتقعوا، قد الناس دارين ما عاد بيصدقوش، ما عاد حد بيصدق له، يرجع لك طريق المساكين. الله الله، من حقاره ما نفعل هنش احنا هذول ولا نتقتل، قلنا قد الأسرى لا هانخ لا هانا، سبرو بهحفة يطيب النفس، ما نتحاكش احنا ما بالله، تجاهنا ناس عقل مننا وعرف مننا واللي هم الأولوية، لو ما تسمعوا البيان الذي عيتيه عيطول في عمره الناطق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سري، سمعوا والحفة باقي حاجة ما لا قد دخلت في الإعلام ولا قد اكتشفت، وعادي مغطاية ساعة جنبها الصيفاني، فضايح السعودية فضايحهم وجرائمهم وما وقع فيهم، تمام هذا أسره، وقام يضرب لك أسره ويستهدف لك أسره نا، وبهيبته والكبر وبسلاحه وبدولته وبيتحالف يتحالفوا معه، لا ساعة وانه ذا قام لك فوق بيت مواطن، ها نام ذلا هروينا رجالتك قم ذلا حمران العيونها الذي بقرض والحديد ما فعل. ياي كنا قدمها غضقة من داخل السعودية، لكن لو ما طير الوديعة وقع المجلعي. قالوا يا ماذا حين ارقدته ارقد لا فكناو ما عاد يسووا، قاموا يفعلوا لهم خبر وعلم. سمعت في البيضاء وفي مارب والجوف ما اشتاري انك الضواو عدو بيجهجه ضواو ضواو. نقول لكم يا ناس ضواو ضواو كلام عصب علي، هو كلام رجاء، والرجال هي ما تحبل من الأساسين، والواحد بيثم من نفسه بكلمته. ونقول لكم ضواو، قولوا لك الحمد يا الله ولك الشكر، مسألة صبر كذيئة بس ما والله تسمعه إلا هو بسحية غيرته. المطارات حقهم بتحن ودرعت حريق، أرامكو بتكتر وعدو بيقامر. هي قصتي يسلي الناس. سمعت يقولون نوضك ونعم به. بيننا يا ذره حل الصراع، وانتو يا رجال اليمن الوعي الثبات الصبر الانفاق دعم للقوة الصاروخية التصنيع العسكري بشكل عام. رخوا يديكم الشيشتي وحقهم الاعلى. لا تصدقوش اجمعوا احساسكم، هم من اول الوعد بيشلوا الدنيا بالقافهم ويفعلوا لهم انتصارات في القنوات، ما في الواقع ما قد سواها. بسروها قدود ذا قبال العين يرجع يتكتر لك فوق ضعفاء ومساكين، والذي بيوزروها الحسين ما قدر يفعل ولا حاجة. لك الحمد ولك الشكر يا علام الغيوب. ياي الغرور وبه ولا واحد يختار ولا يتخيل نفسه. النعمة تشتي حمد وشكر، وهذا الانتصارات هي بفضل أرحم الراحمين وتسخر من الباري. احنا غير سبب علينا، بس سبب بنبذل السبب بس، والباقي هو أرحم الراحمين. قولوا لك الحمد يا الله، زيدوا حمد وشكر ودعم لكافة التصنيع العسكري. ادلي بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل. أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
9: جارح بشليل.
11: سام اف ام، وقفة إعلانية.
12: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
13: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
14: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
13: بسط لي المساله عشان افهم.
14: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
13: ما لها؟
14: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
13: وما
14: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
13: أوهو.
14: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
15: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
16: يقول عم نلقاهم
17: متواجدين على مدار 24 ساعة.
16: عاي أخرونا.
17: بالعكس، سوي فحصك وروح.
16: والنتائج
17: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
13: أوهو.
17: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
18: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
19: في دعم صراعات اليمن العسكرية
20: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
19: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
20: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
19: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
18: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام والعود احمد.
0: الى يمن الايمان والحكمة، يمن الجهاد والفتوحات، انتم اهل الوفاء، اهل الثبات، اهل القيم، الشعب المحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والوارث لهذه المحبة وهذا الوفاء وهذا الولاء من ابائه واجداده الانصار والفاتحين.

0: هنا صوت الربيع المحمدي سام اف ام.
1: صلوا وسلموا على سيدنا محمد وآله.
2: كل من يعشق محمد بأمان وسلام.
0: مولد الرسول الأكرم هو مولد للنور والعزة والهداية والكرامة والإباء والحرية.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام
1: كل عام وأنتم محمد.

ولا يزال هناك الكثير مما أفاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه وتوجيهاته وتعاليمه في الحث على الرحمة ونشرها بين الناس، ما يجعل المطلع عليها محبا وعاشقا لقائلها صلى الله عليه وآله وسلم، تسمو روحه إلى أقصى درجات الإنسانية. رسول الرحمة جاء للتأليف بين القلوب المتباعدة وإصلاح ذات البين، وما أحوجنا في مثل هذه الأيام إلى اقتفاء أثر رحمته فيما بيننا في زمن يتربص بنا العدو فيه ويكيل كيله لندمر بعضنا بعضا فيستريح من همنا. سفك دماءنا في كل مكان بأبشع الوسائل، وبأيدينا أحيانا دون أن يكلف نفسه عناء أو خسارة. لقد كان احتفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقضايا الحياة والعلاقات الإنسانية بشكل باهر ليصوغ وشائج التواصل والتكامل في علاقاتنا، لا لينشد الكمال لأتباعه فقط بل للناس أجمعين. وما زال بتعاليمه في نور قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. القول فيك معطر الكلمات يا صاحب الآيات والسورات، أيام مولدك الكريم مضيئة في كل ماض في الزمان وآتي، يوم أتى بك للوجود فإنه تاج الزمان وغرة السنوات.

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر لعام 2026، والله الموفق.

0: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
2: سام اف ام، والعود أحمد.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: أنا والله العظيم
1: الشوامع صلاة
2: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربوع وطننا الحبيب والغالي. السعودية مع الخليج طبعا بيحاولوا يجعلوا اللي بيحدث في اليمن من أحداث إنها حرب يمنية يمنية. تمام أوكي خلوها يمنية يمنية. بس بشرط يرفعوا أيديكم. إحنا اليمنيين بين ثلبين عن ست، كم مجلسنا يعني؟ وحنوصل إلى نتائج وحنوصل إلى حلول، لكن ارفعوا أيديكم على اليمن. يعني الآن اللي بنحاربه إحنا بنحارب السعودية، ما بنحارب أخواننا اليمنيين، إحنا بنحارب السعودية اللي بتتعب بالسلاح والمال والتغطية الجوية والتغطية الاستخباراتية كلها تعملها السعودية. يعني إحنا عدونا السعودية من زمان من زمان، من أيام الأعور الدجال اللي هو عبد العزيز، وقبله يمكن محمد بن سعود. يعني كان بدنا هم ما يشتوش اليمن أن ترتاح. ليش احنا وافقنا انكم ترتاحوا وتنبسطوا وتخرجوا ثرواتكم وتعملوا كل اللي انتم عايزينه وعايشين في بحبوحه لا مثلها بحبوحه في العالم؟ يعني ما فيش اي دوله في العالم بتعيش حاله الطرف والرفاهيه والراحه اللي انتم بتعيشوها، مع انه في شعوبكم مناطق في شعب نجد والحجاز بيموتوا من الجوع وبياكلوا من القمامه. صدقوني انه في ناس بياكلوا من القمامه في نجد والحجاز، والثروات بتروح بقى مثلها. يعني السعودية عندما رفعت قيمة البترول ورفعت التغطية عن الماء وعن الكهرباء وعن التليفون، السعودية قادرة تدخل لكل المواطنين السعوديين تسرب لهم الماء مجان، الكهرباء مجان، التليفون الأرضي مجان، حتى البترول تستطيع أن توفر للمواطن السعودي مجان، ولا التريليونات هذه كلها اللي راحت لترامب. يعني قادرة تعمل هذا كله مجان بدون فلوس، لأنه حقها الشعب السعودي، من حقه الشعب في نجد والحجاز أن يعيش من ثرواته ويتمتع بثرواته، مش يتمتعوا بها شوية أمرا شوية طراطير من أبناء عبد العزيز أو لا اللي ما يرد له قد معه مرتب، بينما السعوديين مش لاقين يشاكلوا يعني. وفي بعض المناطق اللي في الأرياف في البدو هناك في الصحراء مش لاقين حتى بيوت يسكنوا فيها، بيوت شعر بتطلع روحهم بين القيظة والتعب والحرارة وما فيش مياه. ما فيش الفلوس اللي شلها عليكم ترامب، كنتوا قادرين تعملوا معني بنية تحتية ضخمة جدا. التريليون الأخير اللي شلها محمد بن سلمان عشان قال لك يعمل استثمارات في أمريكا، كذاب أبوك، لا في استثمارات ولا بدولار واحد، استثمارات كلها شلها ترامب. ليش نكذب على شعوبنا؟ عشان كذا ما بيش ثقة بين الشعوب وبين القادة والملوك والزعماء والرؤساء، ما بيش ثقة أبدا بين الشعوب العربية وحكوماتها عموما. فإحنا اللي حاصل الآن من مشاكل في اليمن سببها السعودية، ما فيش معانا غير السعودية. السعودية بتحرض، السعودية بتدي مال، بتصرف مرتبات. السعودية مش من ذا الحين وبس، السعودية من قلنا لكم من 1924 وقبل، وهي بتحاول تحارب اليمن وتدمر اليمن بأي طريقة. أيامها كان عندهم خيام، كانت الدرعية والرياض كانوا لا شيء، ما فيش، عبارة عن بيوت لبن والأرضية كلها طين ورامل، ما كانش معاهم حاجة يعني. وكنا نتصدق عليهم إحنا بالشعير والبر والذرة، الذرة الحمراء والذرة البيضاء والشعير كنا نتصدق عليهم من اليمن صدقة يعني لوجه الله، ومع هذا ما نفعش فيهم ولا دمر فيهم المعروف، لأنه بدوي كيف يقطع فيها المعروف؟ يقطع لأنه غير حضاري. الحضاري يعني يقطع فيها المعروف لأنه بتعمل فيه معروف وتديله تتصدق عليه وتهدي، يقطع فيها المعروف يخجل، هذا ما يخجلوش. كنا نديلهم كل حاجة من اليمن، وشبابنا بعدين دخلوا في الغربة الهجرة عندهم، بنوا السعودية على أكتافهم كل الشباب اليمني، ومع هذا لا زالوا يكنوا لنا الكر والبغض والحقد، ولا يريدوا لنا أن نخطو خطوة إلى الأمام أو نطلع ثرواتنا. يعني إحنا الثروات اللي في باطن الأرض في اليمن كما قال المحللين الاقتصاديين كلهم يقول لك اليمنيين يمشوا فوق ذهب إلا أنهم لا يمتلكون ما يأكلون، وكله بسبب السعودية. كل ما خرجت من شركة للبحث عن البترول وعن الطاقة تشتريهم السعودية وتطرهم، بالذات الشركة الروسية. الشركة الروسية هي استلزمتهم بأموال كثيرة جدا، كانوا يضحكوا عليهم يقولون خلاص إحنا هنمشي بتاتا من هذا الكلام، وهاتوا 200 مليون، هاتوا 500 مليون، هاتوا مليار، هكذا كل شركة. حتى الشركة الجزائرية خجعت وخرجت واستخرجت النفط وغلقوهن بالاسمنت. تم تعد المواطن الحرة نبيان ودام المواطن الحرة مستقرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني يمني.

0: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
1: وتوفنا مع الأبرار.
2: فالله سبحانه وتعالى يقول في قصة آل ياسين عندما تحدث عن أن التهديد بلغ ذروته، وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال، هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. في من خلال الواقع والتقييم للواقع، لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة ويقولوا البطل منندس، لا تدخل راسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك، خلهم يتقاتلوا وانت تتفرج. لكن لا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، إلا ونبه رجال مقبل من هناك من بعيد. هذا إذا واقعهم مثل واقع بعض المجتمعات فأقلوا هذا مدبر، وإيش كلفه يجيب يدخل رأسه بينه ولا لا. لكن هذا رجل، هذا رجل ماذا بما تعنيه الكلمة، كلمة رجل، عارف أنه إذا منطلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق. وجاء من أقصى المدينة من طرفها، ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم، هذا جاء للمشاكل من بعيد قولتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أي، إلى آخر الآيات. أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف، يدل على أن لدينا رجال بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية. لم يقول الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى. الرجل من لا زال فيه ذرة من رجولة، فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان. وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري، ما هو هايش بهطلة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعه أكثر علينا في المراحل القادمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط، تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية، يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف. الكثير يرى، هناك الكثير يعني، وهذا شيء مؤسف، بيرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان، ذي عادة باقي لما أهنا. لا، إحنا بنرى أنه موقف جيد، لكن أما الجمالة الحقيقية هي أن نتحرك جميعا لصد هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. مثل هذه الوقفات، مثل هذه الدورات، أنا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم أداء رجالنا وضباطنا، لكي لا نواجه العدو بناس ما عاد احنا عارفين كيف نفسياتهم. القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها، كي نصل إلى المعركة برجال احنا عارفين لهم وخابرين لهم من أول اليوم. لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو، مع عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش، يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة، وكان لديه رجال. قال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بقي منهم مجموعة. لما اصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين. قال مدام العدو حقنا خرج وقذ الملك حقهم جالوت على رأس الجيش، أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة، ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم، شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط. قال يا جماعة بنمر من بين نهر، بيمروا لمرقابهم، تخيل، لكن ممنوع أحد يشرب منه. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، هذا هي القيادة العسكرية الحقيقية، وكلكم قادة، يجب أن احنا نقيم واقعنا ونقيم رجالنا قبل أن نصل إلى المعركة ويحصل لنا ما يحصل. لذلك قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. البناء ما يذوقه، مبلى النهر بعضهم بيسحط، وقال: هيا إلا من اغترف غرفة بيده. بعضهم ما هم في سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، مبلى أن فيهم حلمة وفيهم اجتهادات. قالوا: يا جماعة، طالوت كان هم زارع والباري اختاره يقودنا، ما قد شارك في المعركة، ولا لو قد شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة، بينشف ريقه أنه يخلينا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نواجه وإحنا رجال. لكن هو يشتي يعرف الآن باثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني يوم لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتين أقول لك لا، نشتين أقول لك لا، لا مبلا ما قالوا مبلا ما هو داري، ولا لو قد حارب ونشف ريقه إنه يقول أنا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا وذا ذا الحين يا رجال بنشرب وبنعبي لنا من 5 لتر وبنصل في المعركة وإحنا رجال منهم ولا بيتعطف ورجع من العطش. فشربوا منه إلا قليل منهم، صحطوا بقي معها قليلة. نفترض إن كانهم 1000 قام 700 انقلوا فشربوا منه إلا قليلا، 700 شربوا لما رويوا، ومئة وخمسين أبو غرفة، وبقي معهم 150 وصلوا في المواجهة إلا وإن قبلهم عدو. عدو تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل جمعة، يعني معناها قد معركة ما الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف قد القاضي ولا، يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذا الحيب. قالوا ليك أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عاد من لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه انهم يثبتوا 150 الآخرين. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فاستطاعوا أن يثبتوهم يتجاوزوا معي في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا والمئة والخمسين ذي أبو غرفة، وقالوا 850 جميعا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا ونأثروا على نفسيات 150 ذي بقيوا؟ يعني معنى ذلك إن كان للمعركة كان للنهر أثره البالغ في وش في معرفة وتقييم أدائهم. فمثل هذه الورش العمل أنا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكة وهيكلة واستقطاب، ورجع نشتي نتحرك ما عاد احنا عارفين الصالح من الطالح. مهم ان احنا نقف عند انفسنا، نقيم انفسنا، نربط نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا، خبراتنا الفنية والقتالية الى اخرها. هذا تعتبر مهمة جدا في كيف ننطلق للمعركة بكل زخم. قال الله: ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان بيقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على العدوهم. الباري يشتيني احنا رجال رجال نبرز على اعدائنا، ما هو وقت الوزخه احنا نوزخ لما يدخلوا يخارجون من بيوتنا، هذا فضيحه وعار علينا جميعا. فلما برزوا، ويحين فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول: يا جماعه هاتوا هب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء. ومن هنا ربنا أهلكهم، ربنا اللهم عليك بهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم. ومن ذا الكلام لا، قال بنقفز فوقهم إحنا يا رجال، وبالرغم من عزم لا قليل وعطوش أيضا. فلما برزوا قالوا: ربنا أفرق علينا صبرا إحنا وثبت أقدامنا إحنا ونصرنا على القوم الكافرين إحنا. لا تدعوا بالكم، العدو أمره محسوم مطمئنه، أهم حاجة أن إحنا نؤهل أنفسنا لأن نكون بمستوى أن يقف الله سبحانه وتعالى معنا وأن يمنحنا مؤهلات النصر. أما العدو فهو أوهى من بيت العنكبوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كل ما زاد إخلاص مع الشيطان كل ما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله ومن أجل قضية عادلة، قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأسا بإذن الله تعالى.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نستمر في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الخامس، وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر بعضا مما ورد بالأمس. مما ورد بالأمس أولا أن الحديث عن النعم يعطي أكثر من معنى، فهي من مظاهر تدبير الله لشؤون خلقه، ومن مظاهر رحمته بعباده، ومن مظاهر رعايته لعباده، ومن مظاهر حكمته وقدرته العجيبة، من مظاهر علمه الواسع، من مظاهر ملكه. فما أهم تذكرها لما تعطيه للإنسان من دروس، التذكر لها يعطي الإنسان الكثير من الدروس. ثانيا أن أهم النعم نعمة الهداية بإرسال الأنبياء وإنزال الكتب، وأن وضع نبي الله سليمان عليه السلام صاحب الملك العظيم والدنيا الواسعة في شكره لله على نعمه واهتمامه بالعمل الصالح هو الوضع الصحيح لمن يمتلكون نعما مادية ومعنوية، لا أن ينطلق الإنسان متى ما استغنى بتوفر النعم خصما لله. ثالثا أن الله خلق الأنعام وسخرها للإنسان، وفي الوقت الذي جعلها الله تحقق للإنسان أغراضا كثيرة يلحظ فيها سبحانه وتعالى جانب الجمال لتتمتع أعيننا وترتاح أنفسنا بمظاهرها في الوقت الذي كنا بحاجة إليها حتى لو كانت بشعة. وهذه سنة إلهية مع مختلف النعم التي الإنسان بحاجة إليها يكون ملحوظ فيها جانب الجمال. رابعا أن من رعانا رعاية واسعة وأنعم علينا بنعم واسعة لا يمكن أن يفرط في هدايتنا. وفي وسط الآيات التي تتحدث عن النعم تحدث عن نعمة الهداية أنها عليه في سورة النحل، وليس إلينا هذا المجال، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وفي حالة تعدد السبل الجائرة تكفل الله بهدايتنا ورسم الطريق القاصد لنا، فرسم الطريق عليه وحده وليس لطريقه بديل، ليس هناك بديل لطريق الله سبحانه وتعالى. إنما إذا أتيت أو ذهبت لتبحث عن بديل، البديل إنما هو الشقاء بدلا عن السعادة، الظلام بدلا عن النور. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه، ثم بعد هذه الآية يقول سبحانه وتعالى، يعني بعد قول الله وعلى الله قصد السبيل، وأيضا ما جاء من حديث حولها بأن نعمة الهداية هي منه ورسم الصراط القاصد الطريق عليه وحده، هذا المجال ليس إلينا، هذا المجال إليه، إن علينا للهدى. بعدها يستمر، ثم بعد هذه الآية يقول سبحانه وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ترعون فيه مواشيكم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يفهمون ما وراء هذه فهم من يعقل فيحفظ ويقف وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ما نشر من الأشياء الكثيرة من مختلف الأصناف نباتات وحيوانات وتربة وأحجار مختلفة الأصناف متعددة الأغراض إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها أليس هذا أيضا عودة إلى جانب الجمال حلية تلبسونها. إذن هنا نقطة أولى على ضوء آيات من سورة النحل
عددت الآيات الكثير من النعم المختلفة كأنزال الماء من السماء للشرب ولسقي الأشجار، وبه تنبت أو ينبت تنبت مختلف المحاصيل والثمار، كذلك نعما أخرى كالليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والبحر للصيد واستخراج الحلي. كل هذه النعم تدعو للتفكر والتعقل باعتبارها آيات لقوم يتفكرون وقوم يعقلون، يفهمون ما وراء هذه فهم من يعقل. وترى الفلك مواخر فيه، السفن وهي تمخر الماء بمقدمتها وببطنها، وهذه من الآيات العجيبة. سفن ثقيلة، هل هي تمشي على سطح صلب فتستمسك؟ لا، إنه سطح هي تخرجه وتشقه فتمخره، فمن الذي يمسكها؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي جعل في هذا الماء وفي هذه المعادن أو هذه الآليات أو تلك المادة التي تجعل من الممكن أن تسير هذه السفن الثقيلة لا على أرض صلبة بل على سطح قابل للمخر، فتمخره بمقدمتها فيتجه يمينا وشمالا، وهي تشق عباب الماء وهو عن يمين السفينة وشمالها، ترى كيف يطلع بكميات كبيرة كالجدار الكبير. هذه آية عجيبة من آيات الله، لأن الشيء الطبيعي هو أن الأشياء الثقيلة لا تستمسك إلا على سطح صلب، فالماء ليس صلبا سطحه بل هو ينشق فتمخره السفن، مع ذلك تستمسك فوقه وتجري فوقه. الحركة التجارية، وكأنه مطلوب من الإنسان أن يتحرك في هذه الدنيا، عندما يقول وترى الفلك مواخر فيه تتحرك متجهة كذا ومتجهة بالاتجاه الآخر، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، تطلبون من فضل الله بالتجارة بالصيد باستخراج الحلي من أعماق البحر، ولعلكم تشكرون. ومتى ستشكرون؟ عندما تتذكرون بأن هذه من النعم العظيمة. إذن هنا أيضا نقطة ثانية، أن السفن من آيات الله العجيبة، ولأن من الطبيعي أن الأجسام الثقيلة لا تستمسك إلا فوق سطح صلب، ولكنها رغم ثقلها تستمسك فوق سطح الماء وتمخره وهي تتحرك فوقه. إذن هذه آية عجيبة ولها دور أيضا في التجارة، وكأنه مطلوب من الإنسان أن يتحرك في هذه الدنيا ليطلب من فضل الله بالتجارة والصيد واستخراج الحلي من باطن البحر، ولعلكم تشكرون. فلاحظ كيف يأتي بالتأكيد على تذكر النعم، وأن يظل الإنسان شاكرا وهو يبني حضارة، لابد حتى تكون هذه الحضارة إنسانية حقيقية وتكون في مصلحة البشرية، أن يكون من يقوم عليها وينهض بها من هم دائم التذكر لنعم الله سبحانه وتعالى وينطلقون في شكره، ولعلكم تشكرون. متى ما غاب هذا الشعور عن الإنسان أصبحت تجارته بالشكل الذي يضر بالبشر، يتجر في الأشياء الضارة، يمارس في عملية البيع والشراء كثيرا من المحرمات، يدخل في الربا. أليس العالم الآن غارقا في الربا؟ العالم غارق في الربا، والعالم في حرب مع الله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وتجد من مظاهر هذه الحرب كسادا تجاريا، غلاء أسعار بشكل رهيب، هبوطا حتى في مواصفات التصنيع من أجل مواكبة القدرة الشرائية لدى المستهلكين. المنتجات الجيدة ألم تغب عن الأسواق؟ منتجات جيدة من الإلكترونيات وغيرها من الصناعات والأقمشة وكثير من الآليات ألم تغب عن الأسواق؟ لماذا؟ ألم تهبط الصناعات وتهبط المواصفات؟ تهبط، وكل عام ترى الصناعات تهبط قليلا قليلا في مواصفاتها في جودتها. لماذا؟ نزولا عند رغبة المشتري أو تبعا لقدرته الشرائية.
الربا هو ضرب الناس حتى ضرب الصناعات، فأصبحنا بدل أن كنا نتمتع بكثير من الصناعات الجيدة ذات المواصفات الجيدة في مختلف المجالات، ها نحن تغرق أسواقنا منتجات مواصفاتها رديئة. ومتى ما رأينا قطعة جيدة أصلية من أي منتج ورأينا سعرها مرتفعا، ألسنا نخرج من المعارض ونقول هذا سعره مرتفع؟ الحقيقة أنها أصلي لكن سعرها مرتفع، والآخر قال جيدة لكنها غالية، وصاحب المحل في

سيحاول أن يبتعد عن المحرمات في التعامل، سيبتعد عن الربا. هذه نقطة ثالثة خلاصتها أن التذكر للنعم والشكر لله عليها مهم، لأنه لا بد حتى تكون الحضارة إنسانية وتكون في مصلحة البشر أن يكون من يقوم عليها وينهض بها من هم دائم التذكر لنعم الله. ومتى ما غاب هذا الشعور عن الإنسان تصبح تجارته بالشكل الذي يضر بالبشر، ويتجر في الأشياء الضارة، يمارس في عملية البيع والشراء كثيرا من المحرمات، يدخل في الربا. لابد من التذكر لنعم الله ومن ثمارها الانضباط حتى فيما يتعلق بالتعامل التجاري. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا. الرواسي هي الجبال، لما كانت الأرض اليابسة هي في واقعها مفروشة على الماء، والماء يشكل نسبة كبيرة قد تكون أكثر من 70% من حجم الكرة الأرضية بكلها، كانت الأرض بالطبع تعتبر قطعة صغيرة فوق سطح الماء قابلة لأن تبقى تهتز وتتحرك، فألقى الله فيها الجبال تثبتها، وألقى في الأرض رواسي لترسو، فترسو الأرض على الماء ولا تكون مهتزة فيمكن الاستقرار عليها. أيضا جعل في الأرض أنهارا، أنهار المياه، جعل فيها سبلا، وسبلا لعلكم تهتدون، تهتدون وأنتم تتجهون في هذه الأرض، وأنتم تتقلبون في السفر إلى مناطق متعددة في هذه الأرض. جعل فيها سبلا، منافذ. أنت عندما تكون في الطائرة فترى منظر الأرض، تراها فعلا لا ترى فيها منطقة مقفلة، حتى فيما يتعلق بتصميم الأودية تجد كيف الجبال الشاهقة فيها شعاب صغيرة إلى أودية صغيرة، وأودية صغيرة تتجمع إلى أودية كبيرة، وتتجه هكذا باتجاه الصحراء أو باتجاه البحر. كذلك الأرض على الرغم من أن فيها جبالا، لم تكن الجبال بشكل سدود تحول بين الناس وبين أن يسافروا إلى جهات متعددة في الدنيا، بل جعل فيها سبلا، جعل فيها منافذ، لعلكم تهتدون. وأنتم تسيرون في هذه الدنيا لمختلف الأغراض، كذلك وعلامات، جعل علامات للسبل في البحر، علامات، جعل علامات للسبل في البر وعلامات في البحر، وبالنجم هم يهتدون. المسافرون يهتدون في البر، والمسافرون يهتدون في البحر، فأعلام في البر بشكل الجبال المختلفة، أليست أشكال الجبال مختلفة؟ هذا من أهم الأشياء في أن تتعرف على المناطق. لو كانت الجبال كلها بشكل واحد وتصميم واحد فهي رواسي، واحد هنا وواحد هنا وواحد هناك، قد لا تستطيع أن تعرف وأنت تتجه. لكن الجبال أنفسها وشكلها هي نفسها مما يساعد أن كانت بشكل أعلام، وأنت تسافر فترى تلك القمة، قمة الجبل هناك، ترى الطريق من عندها إلى المنطقة الفلانية فتراها قمة متفردة في شكلها، أليس كذلك؟ فيها عبرة، فيها عبر كثيرة. الجبال نفسها لعدة أغراض ولعدة فوائد، فهي نفسها تساعد على أن تبقى الأرض فلا تميد فوق البحر، وهي نفسها غير مقفلة قابلة لتحرك الإنسان عليها، هي نفسها أيضا قابلة للاستقرار عليها، بل أحيانا تكون مساحة البلدان التي فيها جبال كثيرة تكون مساحة كبيرة عندما تقيس وجه الجبل، عندما تقيس وجه الجبل من هنا ووجهه من هناك ترى كيف أنه وبتصميم الله سبحانه وتعالى الذي هو حكيم لا يضيع حتى المساحة التي يشغلها الجبل. أليس الجبل ضروريا بالنسبة للأرض؟ سيجعل الجبل نفسه بشكل يكون أوسع مساحة من المساحة التي يشغلها في موقعه، فعندما تمسح مساحة الجبل من هنا

0: كم كيلو ستكون؟ ومن جانب آخر كم ستكون؟ ستراه أكثر من المساحة التي يشغلها الجبل، لأن الله حكيم، هو لا يبذر، هو لا يضيع، هو لا يقول الجبل ضروري سنضع الجبل وإن كان كذا، أهم شيء أن ترسو الأرض فنرى الجبل هذا وسلسلة من الجبال تشغل مساحات واسعة من الأرض، ثم نراها هي لا تصلح للسكن عليها ولا تصلح للتحرك فيها، لأنها عبارة عن سدود شاهقة ليس لها أكثر من مهمة واحدة، هي أن تمسك الأرض أن تميد، وهي مفترشة فوق الماء. لا، للجبال عدة أغراض، في الوقت الذي تقوم بهذه المهمة تصلح للمهام الأخرى، فتصلح حتى أن تكون علاما. وفي هذا إرشاد، لاحظوا في كل خلق الله سبحانه وتعالى إرشاد للناس في مجال التصميمات، في مجال الصناعات. أنت عندما تصمم لك منزلا تحاول أن يكون تصميمك للمنزل بالشكل الذي لا يضيع المساحة. بعض الناس يأتي فيصمم له منزلا فيأخذ مساحة في موقع جميل ويخسر فيه مبالغ كبيرة، لكن صممه تصميما عشوائيا، فترى البيت هذا بشكله الكبير وتراه من داخله لا يفي بحاجات صاحب البيت، لا يفي بحاجات صاحب البيت من الغرف ومن الصالات وغيرها، ضيع أرضية وضيع أموالا كثيرة، وسبب ذلك كله ضعف التصميم والخطأ في التصميم. الله الذي صمم هذه الأرض لاحظ كيف يعمل، لا يضيع شبرا واحدا من الأرض بدون فائدة، فالمساحات التي تشغلها الجبال في الأرض يعوضها، فتكون مساحة الجبل أكثر من المساحة التي يشغلها. وهكذا يجعل الجبل صالحا للزراعة، يجعل الجبل صالحا للاستقرار، صالحا لأن تعيش فيه حيوانات أخرى، صالحا لأن يكون فيه مراعي. والمهمة الرئيسية له هي ماذا؟ هي أن تكون رواسي تمسك الأرض. أليس هو سبحانه وتعالى من يعلمنا هنا كيف نصنع وكيف نعمل؟ وهو من كان يستطيع ويستطيع فعلا أن يعوض المساحة التي يشغلها الجبل بقطعة أرض يزيدها من طرف الأرض، أليس هذا ممكنا؟ لكن لا يضيع شيئا. هنا نقطة رابعة وأخيرة، أن الرواسي هي الجبال، أن الجبال هي الرواسي، هي رواسي خلقها الله لعدة أغراض، فهي تساعد على تثبيت الأرض، وهي غير مقفلة بل جعل فيها منافذ، وهي قابلة لتحرك الإنسان فيها واستقراره عليها باعتبار مساحتها، وهي علامات تستطيع من خلالها معرفة المناطق والطرقات. وفي تصميم الجبال إرشاد للناس في مجال التصميمات والصناعة، كيف أن الله ما ضيع مساحة، يعني الجبل مطروح على قطعة أرض ولكن مساحة الجبل أكبر من المساحة التي يشغلها. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. نسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
8: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن، سام اف ام.

0: بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: سام اف ام 99.1 إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم.
2: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
1: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
2: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
1: على مسؤوليتي.
3: أيها الثائرون الصامدون، يا أصحاب الأرض والحق والقضية العادلة، أيها اليمانيون في كل شبر من وطن العزة والكرامة، يا أحرار الأمة الشرفاء، عبر أثير إذاعة سام صوت المحور من اليمن نحييكم بتحية الصمود والثبات، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الجماهيري على مسؤوليتي. في معركتنا الشاملة لمواجهة قوى الاستكبار، يقف شعبنا العزيز على أرضية صلبة من الوعي والخبرة والتجربة التاريخية المتراكمة. الضخ الإعلامي اليومي والتضليل المزيف الذي تبثه وسائل إعلام العدو ومنصات التواصل الاجتماعي ليس جديدا على وعيكم اليمني الأصيل. شعبنا اليمني الحر يمتلك مناعة واستيعابا عميقا لأساليب العدوان وطرق خداعه منذ اليوم الأول لشن عدوانه الأرعن في مارس 2015، يوم أن كان الأعداء يتبجحون بالسيطرة الموهومة ويكررون أوهامهم الزائفة بسنوات من مقولة قادمون يا صنعاء، فإذا بصنعاء تدك عروشهم وتسقط أوهامهم في مستنقع الخيبة والهزيمة. تذكروا أصل المعادلة وحقيقتها أيها الأحرار. العدوان الغاشم أعلن ضد أرضكم وبلادكم وأرواحكم عبر تحالف دولي جائر جمع أكثر من 20 دولة بأعتى الجيوش وأقوى الأسلحة وأسراب المقاتلات الحربية، وأمطرتم بأطنان القنابل الفتاكة في لحظة كان اليمن يمر فيها بظروف بالغة القسوة، حرم فيها من جيش وطني بعدما فككه الأمريكيون تحت ذريعة الهيكلة تمهيدا لضرب بلادنا. ترافق ذلك القصف العنيف وحصار الخدمات مع حملات إعلامية مسعورة استهدفت قصف الأدمغة وتحطيم المعنويات، ظنا منهم أن شعب الإيمان سيركع، غير أن الرعاية الإلهية والتأييد الرباني نقل هذا الشعب من الشدة إلى التمكين. تحققت فينا الشواهد القرآنية ووعد الله الصادق للمؤمنين الصابرين بالنصر والتمكين، كما علمنا الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، إن التوكل الصادق والوعي والتحرك في سبيل الله تحيل الضعف قوة والعسر يسرا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فضل الله وحده جعل اليمن يخوض معركته بوعي وقوة وتجربة ثرية وخبرة عسكرية استثنائية، فنحن البلد الوحيد في العالم الذي دخل في الحرب بلا جيش، واستطاع بفضل الله بناء جيش عظيم وقوة صاروخية وسلاح جو مسير وقوات بحرية أذهلت العالم وأرعبت حاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر مجبرة إياها على التراجع والفرار، وجعلت قادة الاستكبار أمثال ترامب يقرون رغما عنهم بأن اليمنيين مقاتلون أشداء لا يطاق بأسهم. هذه الحقائق تفرض علينا اليوم وفي قادم الأيام أن نتعامل مع أي تصعيد عسكري جديد أو أراجيف إعلامية بوعي هادئ ومتمكن وبجهوزية تامة للردع والمواجهة واقتلاع غدر العدو وأذنابه. التوكل على الله والتحرك الجاد واليقظة الكاملة هي الحصن المنيع للدفاع عن ديننا وهويتنا وكرامتنا وسيادتنا الوطنية حتى ننتزع كل حقوقنا كاملة غير منقوصة. قبل البدء بفقرات هذه الحلقة نذكر متابعينا الأفاضل أن بإمكانهم المشاركة والتعبير عما يدور في خاطرهم عبر الاتصال على رقم الهاتف 01-322-653. إذن 01-322-653 هو الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، والنصف الساعة الأخيرة من وقت البرنامج ستكون متاحة لاستقبال مشاركاتكم، لأن البرنامج برنامجكم وإذاعة سام هي إذاعتكم ومنبركم.
1: على مسؤوليتي.
3: نتناول في حلقة هذه الليلة الثمن الذي تدفعه المملكة السعودية نتيجة إجرامها وإرهابها بحق اليمنيين سواء في صنعاء أو في عدن أو في الضالع أو حضرموت أو صعدة أو أي محافظة يمنية. وسيكون الجزء المخصص لحديثكم ومشاركاتكم حول الوعي المجتمعي الذي يسقط الحرب الإعلامية وحرب الشائعات والتضليل والتزييف. حاول العدو السعودي الأرعن خلال السنوات الأخيرة، أو لنقل منذ بداية الهدنة في اليمن، حاول أن يقدم نفسه بأنه وسيط وأنه ليس الطرف الفعلي الذي يرتكب العدوان ويمارس الحصار بحق اليمنيين. حاول أن يحقق ذلك عبر المشاورات والوساطة العمانية، ولكن فشل في أن يتحول من مجرم جاني إلى وسيط بين طرف وطرف آخر لا نعلم من هو، لأن الواضح والمعلوم أن الأدوات التي يستخدمها العدو السعودي هي تتحرك بتوجيهات المملكة وبقرار المملكة ولا تملك من أمرها شيء. وبالتالي عندما حاول العدو السعودي مؤخرا أن يقدم هؤلاء الأدوات وأن يقدم هؤلاء الأتباع أو هؤلاء الشقات، خلونا نسميهم لأنه أدق توصيف لهم هو توصيف الشقات، هم شقات باليومية، حاول أن يدفع بهم لتخفيف الضغط عليه. البعض حتى هذه اللحظة لم يدرك حقيقة الضغط الذي تمر به المملكة السعودية نتيجة قرار اليمن إعلان معادلة الحصار بالحصار، والبعض حتى هذه اللحظة لم يستوعب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها المملكة السعودية سواء في موازنتها أو في تصدير النفط الخام أو على مستوى سمعتها الاقتصادية ككل. هي متورطة تورط كبير في اليمن وتدفع ثمن هذا التورط، ولكن المملكة السعودية تدرك أن الأدوات التي بين أيديها لا تستطيع أن تحقق إنجاز. ما لم يتحقق منذ 2015 لن يتحقق الآن. من كانوا يتغنون بشعار قادمون يا صنعاء وأنهم في فرضة نهم وأنهم سيدخلون إلى العاصمة صنعاء وأنهم سيشربون عصير الرمان في صعدة، وآخرون قالوا بأنه لن يأتي رمضان من أول عام للعدوان قبل 12 سنة إلا وهم في صنعاء، منهم من رحل عن هذه الدنيا، ومنهم من تم تجميد نشاطه، ومنهم من تقاعد، وبقي اليمن وبقيت صنعاء وبقي الشموخ، والصمود ثابت لا يزول. لإدراك السعودية ومعرفتها الكاملة بعدم قدرة هؤلاء المرتزقة في تحقيق أي إنجاز، كان لابد أن تتدخل القوات المسلحة السعودية وتنفذ ضربات بنفسها، ولكنها كانت تعتقد أن الشعب اليمني سينطلي عليه مسألة أن هذه الغارات هي من تنفيذ المرتزقة، ونحن نعلم أن بيوت المرتزقة وممتلكاتهم وعقاراتهم لا تملك مدرجات طيران ولا مهابط للطيران، ونعلم أن هذه الطائرات انطلقت من داخل أراضي المملكة السعودية، ولذلك استوجب الرد، وكان رد القوات المسلحة اليمنية ردا مناسبا على هذه الجرائم المرتكبة من قبل العدو السعودي. واستهدفت القوات المسلحة اليمنية شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. تعالوا نسمع بيان القوات المسلحة.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. منذ 12 عاما وشعبنا اليمني العزيز يتعرض للعدوان والحصار من قبل العدو السعودي المجرم، وخلال الأيام الثلاثة الماضية شن العدو السعودي المجرم عدوانا ظالما غاشما على شعبنا ب121 غارة جوية انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد الجوية في الطائف، استهدفت محافظات مأرب والبيضاء والحديدة وتعز والجوف، ومرتكبا جرائم كبيرة آخرها جريمة الجوف التي راح ضحيتها عدد كبير من نزلاء السجن المركزي بمدينة الحزم، بينهم نساء وأطفال من الزوار، سعيا منه لاحتلال بلدنا وقتل شعبنا في تصعيد كبير وشامل خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي. وفي إطار الرد على هذا العدوان الغاشم ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت. تحمل القوات المسلحة اليمنية العدو السعودي المجرم مسؤولية التصعيد، فكل اعتداء على بلدنا وشعبنا سيقابل برد حازم، ولن نتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد العدو المجرم السعودي بإذن الله. كل تحركات واعتداءات وتحشيدات العدو السعودي المجرم لن ترهب بلدنا العزيز يمن الإسلام والعروبة، ولن تثني عزيمة شعبنا المؤمن الحر المجاهد، شعب الإيمان والحكمة، بل سيزداد إصرارا في مواجهة كل عدوان وكل اعتداء، فشعبنا في موقف الحق وعدونا في موقف الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نؤكد أننا بحول الله وقوته مستمرون في عملياتنا باتجاه العمق السعودي واستهداف تحشيداته وفي تثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 26 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 8 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: طبعا هذه العمليات وهذا الاستهداف ما جاش مننا عبط ولا جا مننا تبلي على السعودية، بل العالم كله شاف يوم أمس كيف العدو السعودي ارتكب المجزرة الوحشية بحق المواطنين المدنيين الأبرياء في الإصلاحية المركزية بمحافظة الجوف. اليوم وزارة الصحة تتحدث عن ارتفاع حصيلة استهداف طيران العدو السعودي للإصلاحية المركزية بمحافظة الجوف إلى 19 شهيدا و7 جرحى، وكان لابد من تأديب العدو السعودي ولابد من أن يدفع ثمن عدوانه وجرائمه. احنا مش أي بلد آخر، احنا ما فيش عندنا ضرب وهرب، لا، انت تضرب وتدفع ثمن ضربك، انت تعتدي وتدفع ثمن اعتدائك. اليوم المساء كان الدفاع المدني السعودي يطلق انذارات مبكرة في جيزان، واطلاق الانذار المبكر ايضا في ابها للتحذير من خطر، واطلاق انذار اخر في نجران للتحذير ايضا من خطر، ويفرض النظام السعودي حظرا كاملا على التصوير ويصدر تعميمات مشددة للسكان. لا يريد أحد أن يتحدث عن حجم الخسائر التي يخسرها العدو السعودي جراء تورطه في اليمن وجراء تدخله في اليمن. لو تأتيوا الآن تسألوه وتقولوا له إيش كسبت خلال 12 سنة، إيش حققت، إيش أنجزت، لا وين وصلت داخل أراضي اليمنية ولا معمو حاجة. دخل العدوان خاسر من البداية، يسيطروا على منطقة بعد ما قد استنزفوا واستنفذوا تعزيزات عسكرية واستنفذوا يعني قوات بشرية وخسائر بالأسلحة والعتاد والإمكانات والقدرات، وفي لحظة فقط بمجرد أن تصل قوات المسلحة اليمنية تنهار هذه المعسكرات وهذه المناطق. ونحن نتحدث عن استهداف أرامكو والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وخميس مشيط الجوية، نؤكد لكم أن هذه العمليات جاءت بعد ساعات قليلة من إسقاط 4 طائرات سعودية جرى إسقاطها يوم أمس خلال 24 ساعة فقط.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
6: في غضون 24 ساعة فحسب أسقطت الدفاعات الجوية بعون الله 4 طائرات بدون طيار مقاتلة، وحين تفصل بضع ساعات فقط بين العملية والأخرى فتلك نقطة جوهرية لها ما بعدها في ميدان المواجهة. انطلقت إنجازات الدفاعات الجوية من محافظة تعز بإسقاط الطائرة الأولى من نوع وينغ لونغ 2 أثناء قيامها بمهام عدائية شمال غرب مقبنة. تلت الطائرة الثانية من نوع CH-4 في أجواء مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، قبل أن يتم إسقاط الطائرة الثالثة من نوع وينغ لونغ 2 في سماء محافظة البيضاء، لتعاود الدفاعات الجوية إسقاط الطائرة الرابعة من نوع CH-4 في أجواء محافظة الجوف. لهذه الإنجازات دلالاتها العسكرية وأثرها الميداني على موازين القوى، فهي تعكس تطوراً ملحوظاً في قدرات الدفاع الجوي واتساع فاعليتها لتشمل محافظات متعددة بينها مسافات شاسعة وفي توقيت متقارب، وإلى جانب القدرة تحضر اليقظة ولا يغيب الاستنفار، وقبل كل ذلك التوكل على الله والاعتماد عليه. وعلى الضفة المقابلة تبدو المنظومة العسكرية السعودية في مأزق حقيقي، إذ نجح اليمن في شطب فعالية أنواع عدة من الطائرات التي استجلبها نظام الرياض من شتى الدول، ليبقى محصورا في خيار الاعتماد على المقاتلات الحربية دون أن يضمن التفوق المطلق في الأجواء اليمنية، وهو ينظر بريبة إلى التطور الكبير للدفاعات الجوية. لا يقتصر الردع على عمليات الإسقاط وحدها، فاستمرار الاعتداءات واختراق الأجواء يدفع القوات المسلحة نحو تفعيل معادلة حماية السيادة عبر ضربات موجعة تطال العمق المعادي كما حدث خلال الأسابيع الماضية. يتكامل دور الدفاعات الجوية مع الطيران المسير والقوة الصاروخية، وقد أبدعت الأخيرة في دك تحشيدات السعودية على مدى أسابيع، وبرز ذلك جليا في مشهد استهداف القيادات والذي يجسد دقة المعلومات واحترافية الرصد والمتابعة وصولا إلى التنفيذ والتوثيق المحكم.

0: ما ظهر ليس إلا غيض من فيض وإذان بمرحلة جديدة تؤكد أن معادلات الردع قد تغيرت جذريا بعون الله، لتبقى الأنظار مشدودة إلى ما سيأتي مع ما يحمله من
1: إذن خبر عاجل الآن عن وول ستريت جورنال، تنقل عن مصادر أن الضربات اليمنية أصابت منشآت لتخزين النفط في أبها وأبقت مصفات جيزان مشتعلة وخارج الخدمة. نقلت أيضا وول ستريت جورنال عن شهود أمكن رؤية مصفات جيزان وهي تحترق من المدينة. وتقول وول ستريت جورنال عن مصادر أن الهجمات من اليمن استهدفت أيضا قاعدة خميس مشيط الجوية، وحجم الأضرار لم يتضح بعد. ومنشآت أرامكو السعودية النفطية في جيزان تعرضت لهجوم يوم الاثنين، وكانت أرامكو لا تزال تقيم الأضرار عندما وقع الهجوم الجديد. وتضيف أيضا الأخبار العاجلة التي تردنا من وول ستريت جورنال أن الهجمات من اليمن على عدد من منشآت الطاقة في جنوب السعودية صباح الثلاثاء دفعت أسعار النفط مجددا نحو $100 للبرميل. هذا جزء بسيط من الثمن الذي ستتكبده المملكة السعودية في حال استمر عدوانها على اليمن. على محمد بن سلمان أن يدرك أن اللعب مع اليمنيين أمر لا يأتي بنتائج إيجابية لمن جرب خلال السنوات الماضية. الباحث والمحلل الاقتصادي سليم الجعدبي يشرح لنا كيف تدفع السعودية اليوم ثمن حصارها لليمن.
2: الحمد لله القائل ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، والقائل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. طبعا السعودية الآن هي تتجرع من نفس الكأس الذي جرعت الشعب اليمني منه 12 عام، وبالتالي عندما نتحدث عن ميناء الحديدة الذي كانت تحاصره وكانت تصل مدة أيام حصار السفن لأكثر من 6 أشهر، وكان الشعب اليمني يتحمل غرامة تأخير وأجور شحن ونقل وتأمين، ها هي الآن السعودية الآن تدفع أو تسلك نفس المسلك الذي أذاقت الشعب اليمني منه. فبالطبع عندما نتحدث أستاذ أحمد والإخوة المشاهدين الكرام عن انخفاض الصادرات من 7 ملايين برميل إلى 3 ملايين برميل، وللعلم هذا الرقم المفصح عنه ناهيك عن كثير من مواقع التتبع أكدت أن الرقم لن يتعدى 2,100,000 برميل، وبالتالي نحن نتحدث في أحسن الظروف عن انخفاض 4 ملايين برميل، بمعنى إذا وصل سعر النفط ونحن اليوم عند سعر $95 نتحدث في اليوم الواحد عن $400 مليون، بمعنى في الشهر $12 مليار، بمعنى في العام $144 مليار. هذا الذي تفقدها الخزينة السعودية، وبالفعل كما أكد الإخوة في القوات المسلحة بأن عملية رفع الحصار عن أبناء الشعب اليمني ستكون أقل كلفة على السعودي. والدليل على ذلك أن محمد بن سلمان عندما زار فرنسا قبل أيام وبالتالي تعهد بمشروع 6 مليار يورو بإقامة مشاريع ترفيه ومشاريع حدائق لفرنسا، بعدها بأيام قليلة تطلب وزارة الخزانة السعودية قرض $8 مليار. فبالتالي يعني أصبحت السعودية في فضيحة اقتصادية، ما معنى أن تلتزم لدول العالم باستثمارات وفي نفس الوقت لا تمر سوى أيام معدودة وتطلب قروض، وأيضا تتدخل شركة أرامكو لضمان تلك القروض، وللعلم القروض بحوالي أكثر من $35 مليار. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا السعودية الآن لا تعاني مشكلة فقط من عملية التحميل. تخيل معي والإخوة المشاهدين الكرام عندما قامت القوات المسلحة يوم 26 أغسطس من عملية ضرب السفينة أمزان على سواحل أو على المياه المتاخمة لمدينة ينبع أو ميناء ينبع، ماذا فعلت السعودية بعدها بيومين؟ قامت السعودية بعدها بيومين بعملية خلسة وما يسمى عملية التحميل النفط بالخفاء وما يسمى بعملية المسافنة عبر سفن في السواحل العمانية وما يسمى بالSTS أو Shipping to Shipping. قامت بعملية التحميل من سفينة إلى سفينة وتحميل 4 ملايين برميل ومحاولة تحميلها إلى الصين. وبالتالي هذا يؤكد الآن أن الوضع الاقتصادي ووضع الشحن ووضع التأمين للقوة السعودية وكذلك للدولة السعودية أو الكيان السعودي يواجه الكثير من المشاكل. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أن هيئة الصادرات السعودية الآن ماذا قامت؟ أعلنت بأنها ستتكفل بتأمين السفن التي تتعرض لعملية ضرب من القوات المسلحة ب700 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 186 مليون دولار للسفينة الواحدة. وبالتالي هذا معناه أن السوق السعودية وسوق الشحن السعودية فقدت الثقل لدى شركات الشحن، والدليل على ذلك أيضا الإجراء الأخير الذي قامت به شركة ميرسك، والذي أكد أنها لن تقوم بأي عملية تحميل للحاويات تمر من باب المندب وتصل كذلك إلى مياه الخليج العربي والمياه المتاخمة للأراضي السعودية.
3: نعم هذا
1: طبعا بمجرد ما كان تذكر اسم المملكة السعودية أمامك تتخيل مباشرة الثراء الفاحش، تتخيل حالة الرخاء والاستقرار والثراء الذي يعيشوه أبناء المملكة السعودية، أو نسميهم باسمهم الحقيقي أبناء بلد الحرمين الشريفين أو أبناء نجد والحجاز. لكن بعد ما ورط السعودي هذه البلاد بالعدوان والحصار على اليمن، فاليوم السعودية تغرق بالديون. تعالوا نتعرف كيف تحول الاقتصاد إلى رحلة اقتراض لا تتوقف.
4: إذن 34 مليار دولار هي ديون السعودية خلال عام واحد. السعودية تغرق بالديون. كيف تحول الاقتصاد إلى رحلة اقتراض لا تتوقف؟ ذلك ما تساءل عنه الناشط السعودي المسمى خط البلدة.
5: يمضي اقتصادنا بتنويع مساراته وتأكيد قدرته على تقليص اعتماده على النفط.
6: في مايو 2026 أعلنت السعودية رسمياً أنهينا خطة الاقتراض السنوية بالكامل، وبعد 3 أشهر خرج الخبر الصادم. السعودية تطلب 8 مليارات دولار إضافية من البنوك الدولية، وأن أرامكو تجري محادثات مماثلة بشكل منفصل. فما الذي تغير في 4 أشهر؟ الحرب أثرت بلا شك. قطاع النفط السعودي انكمش 25% في الربع الثاني، وهو الأسوأ منذ جائحة كوفيد وإغلاق هرمز وتهديد باب المندب أضر بالصادرات والإيرادات. لكن هذه ليست كل القصة، فقبل اندلاع الحرب كانت الميزانية تعاني عجزا هيكليا مزمنا. في النصف الأول من 2026 بلغت الإيرادات 599 مليار ريال والإنفاق بلغ 759 مليار ريال بعجز 160 مليار ريال في 6 أشهر، والديون العامة تجاوزت 1.6 تريليون ريال. وقبل هذا القرض بأشهر اقترضت 13 مليار دولار في صفقة واحدة، ثم 6 مليارات في سندات دولية ومحلية، ثم 7 مليارات من صندوق الاستثمارات، والآن 8 مليارات إضافية. يعني في أقل من سنة واحدة اقترضت السعودية ما يتجاوز 34 مليار دولار. فأين ذهبت الأموال؟ قبل الحرب 38 مليار دولار ميزانية شركة سافي للألعاب التي انتهت بتسريح الموظفين، ومليارات أحرقت في الـIV جولف دون عوائد حقيقية، ومليارات على موسم الرياض وحفلاته الغنائية سنوياً، ومليارات على استقطاب نجوم كرة القدم ومباريات الملاكمة. وخلال الحرب نفسها حين كان هرمز مغلقا وصادرات النفط تنهار وقطاع النفط ينكمش 25%، كان الإنفاق الغير محسوب مستمر. فالنظام أنفق 55 مليار دولار على الاستحواذ على شركة إلكترونيك آرتس للألعاب. المضيق مغلق والإيرادات تتراجع والعجز يتوسع، والاستثمار في شركة ألعاب الفيديو مستمر، والمفارقة الأكثر إيلاماً. 91% من إيرادات الميزانية تأتي من مصدرين فقط: النفط الذي تتحكم فيه الأسواق، والحروب والضرائب التي يدفعها المواطن يومياً. وهنا يكمن الخطر الحقيقي. السعودية لا تقترض لأن الحرب فاجأتها، بل لأن سنوات من الإنفاق غير المحسوب على مشاريع لم تكتمل، ومغامرات استثمارية فاشلة استنزفت الاحتياطيات قبل أن تأتي الحرب. الحرب لم تخلق الأزمة بل كشفت عمقها. دولة تطفو فوق بحر من النفط، وصندوق ثروة يدعي تجاوز 1 تريليون دولار، وأرامكو أكبر شركة نفط في التاريخ تقف على أبواب البنوك الدولية في نفس الوقت الذي تتحدث فيه عن إنجازات رؤية 2030، والفاتورة في النهاية سيتحملها المواطن. وهذا ما يحدث عندما يقود الصبيان دولة أكبر منهم.
1: من عمل بيده الله بيزيده. ما حدش قال محمد بن سلمان يورط نفسه في هذا العدوان، ما حد قال محمد بن سلمان أنه يدخل هذه الدخلات.
3: سام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
8: بصف لي المسألة عشان أفهم.
9: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
8: ما لها؟
9: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
8: وما؟
9: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
10: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
11: يقول عم نلقاهم
9: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
11: عيأخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
11: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
8: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
10: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
10: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة.
10: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
10: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
10: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
7: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: سام اف ام والعود أحمد.
1: ويحنب نفسه هذه الحنابة، ما قلنا له شحنا، احنا نشتي نعيش بأمن وسلام وهو الله يرزقه ولا لنا دخل به، لكنه يشتي يتدخل بطيراننا، وشتي يتدخل بموانئنا، وشتي يتدخل بسياستنا، وشتي يتدخل بشؤوننا الداخلية. ما عاد باقي الله يتدخل يقول لنا ايش نلبس وايش ناكل وكيف نرقد وكيف نعيش وكيف. مش هو عملك يا محمد بن سلمان، مش هو عملك. من بداية العدوان لليوم من 2015، تعالوا لو نحسب أنا وانتم كم خسرت موازنة وميزانيات المملكة، كم دفعت السعودية ملايين وملايين للمرتزقة، من مؤتمر الرياض الأول لعند عبد ربه لعند مجلس الصعاليك الثمانية إلى اليوم، وكل واحد قرطهم في جبهة. طيب كم قرطوك يا محمد بن سلمان في جبهة الجوف بس؟ كم قرطوك في جبهة نهم؟ ويني جبهة نهم؟ كم قرطوك في جبهة ميدين؟ ويني جبهة ميدين؟ ايش عملت لك؟ طيب وبعدين؟ ولا متى؟ شي معك عاقل؟ شي حد ينصحك؟ شي حد يوعيك؟ شي حد يقول لك انت ترتكب اخطاء بحق نفسك وبحق بلدك وبحق شعب جار ودولة جارة؟ المجزرة الوحشية اللي ارتكبتها في إصلاحية الجوف ما هيش أول مجزرة، إصلاحية صعدة وإصلاحية الزيدية وكم وكم، كم مجازر ارتكبت وكم جرائم ارتكبت. احنا ما نسيناش مئات المجازر ارتكبت بحق شعبنا، وجاي عادك تضاعف الرصيد؟ من الصالة الكبرى لا عند أطفال ضحيان، لا عند سوق الهنود في الحديدة، لا عند كم يا مجازر الآن أنا أعد لك، من حجة لا صعدة لا ذمار، عرس هنا عزاء هناك، مدرسة هنا، أطفال هناك، بيوت أحياء سكنية، وجاي كمان ترتكب مجازر. المجلس السياسي الأعلى كان له موقف واضح بعد المجزرة السعودية في إصلاحية الجوف، وأكد أن التصعيد السعودي سينقل الأوضاع لمرحلة جديدة. هل أنت مستعد يا بن سلمان لهذه المرحلة الجديدة؟ تعالوا نسمع.
12: وأكد المجلس السياسي الأعلى أن استهداف إصلاحية الحزم والمدنيين يمثل تطورا بالغ الخطورة، محملا العدو السعودي كامل المسؤولية عن الجريمة ونتائج التصعيد. وشدد المجلس على أن دماء اليمنيين ليست مصطبحة، وأن استهداف المدنيين والمحتجزين وانتهاك سيادة اليمن لن يمر دون عقاب، مؤكدا أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي، وأن مواصلة النهج السعودي ستنقل الأوضاع إلى مرحلة جديدة يتحمل العدو كامل المسؤولية عن نتائجها وتداعياتها.
1: إذن عليك يا سعودي أن تستوعب هذا الحديث وتدرك أن كل مجزرة وكل جريمة ترتكبها في اليمن ستدفع ثمنها. ما ارتكبه السعودي بحق اليمن واليمنيين مش قليل. تعالوا نسمع هذا الخبر عن استشهاد مسن وابنته وإصابة زوجته وأحد أقاربه بقصف مدفعي لمرتزقة السعودية على منزل في الجراح بمحافظة الحديدة.
13: استشهد رجل مسن وابنته وأصيبت زوجته وأحد أقاربه بجروح إثر قصف مرتزقة العدو السعودي منزلا في مديرية الجراح بمحافظة الحديدة. ووفق شهادات أقارب الضحايا، فإن قذيفة مدفعية أطلقها مرتزقة العدو السعودي أصابت بشكل مباشر منزل أحد المواطنين في ريف مديرية الجراح، ما أدى إلى استشهاد رب الأسرة عبد الله محمد خلوف البالغ من العمر 60 عاما وابنته رحمة، وإصابة زوجته بجروح بليغة وأحد أقارب رب الأسرة، ونفوق عدد من المواشي وتضرر ممتلكاته في أحدث جريمة لمرتزقة العدو السعودي استهدفت مدنيين عزل وأقلقت السكينة العامة.
14: ذي الكرسي كان عليه حد
15: ولادي،
14: الولاد الذي استشهد مع أبوه كان النايم على الكرسي
16: الذي عمره 17 سنة.
15: برزت العدوان استهدفوا بالأخي وعدوا بالأخي كاردين وقواب ومواشي وهمين ونفرين والباقي في الحياة والموت.
14: منزل المواطن عبد الله كدر هنا في قرية بني قريبة أصيب إصابة مباشرة من مرتزقة العدوان، مما أدى إلى استشهاد صاحب هذا المنزل وكذلك ابنته البالغة من العمر 17 سنة وكذلك زوجته في العناية المركزة. القذيفة أو الصاروخ أدى إصابة مباشرة لهذا المنزل مما أنهى كل الحياة في هذا المنزل، الزوج وابنته، زوجته في العناية المركزة وكذلك ابن عمه في العناية المركزة، المواشي والدواجن، الصاروخ أنهى كل حياة هذا المنزل. مرتزقة العدوان يتعمدون أن يقلقوا السكينة ويقلقوا المواطنين الآمنين في منازلهم باستهدافهم بهذه الصواريخ على التجمعات السكانية لإقلاق السكينة العامة.
16: مع المواشي وأضرار البيت كما ترون والممتلكات
1: كلها. تخيلوا معي الآن لو هذه الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي نفذناها احنا داخل أراضي السعودية. تخيلوا معي الآن كذا، يعني خلوا خيالكم يروح لبعيد شوية، رغم أنه احنا استراتيجيتنا وقرارنا حتى هذه اللحظة أنه ما نستهدفش المدنيين، لأنه المدنيين مواطنين أبرياء ما لهمش ذنب، يعني إلا الذي قد يعني ورط نفسه وطرح نفسه في بجوار منشأة أو موقع مستهدف ولم يغادر هذه الأماكن. لكن فكروا معي كلكم الآن اللي يسمعوني، اللي في البيت واللي في الجبل واللي في الوادي واللي فوق السيارة واللي مسافر بالطريق، تعالوا نتخيل لو صنعاء والقوات المسلحة اليمنية تضرب داخل أحياء السكنية وتقتل المدنيين السعوديين كل يوم. أولا كيف بتتعامل السعودية مع هذا الأمر؟ أكيد ما بتسكتش وبتقول تشتي ترد على هذه الضربات، وهذا اللي احنا عملناه. ثانيا المجتمع الدولي المنافق لو الآن وجهنا ضربة وراح فيها 3 أو 4 أو 5 سعوديين، كيف بتسمعوا البيانات الحنانة الطنانة الرنانة من مجلس الأمن للأمم المتحدة لجامعة الدول العبرية إلى المؤتمر الإسلامي البقدشدافي إلى الدولة الفلانية تدين والدولة الفلانية تندد والدولة العربية تشجب والدولة الأوروبية تنتحب؟ واسمع لك يا هدار والله ما حيسكت. احنا السعودي يقتل 5 و7 و10 و15 و20 وهم اذن من طين واذن من عجين. وكما قد الامم المتحدة يعني قاي خازي خازي مرة تطلع تقول انهم يشعروا بالقلق. بس الان في هذه الاثناء المملكة السعودية، او خلونا نسمي بالاسم الصحيح، العدو السعودي يستهدف في هذه الأثناء بالمدفعية منطقة غور المشوات بمديرية غمر الحدودية. أتمنى أن أكون نطقت الاسم بشكل صحيح. وكان قبل قليل هناك غارة من طيران العدو السعودي على مديرية القبيطة بمحافظة لحج. هذه الغارات وهذه الجرائم هي من تدفعنا للرد ولمعاقبة هذا العدو السعودي الأرعن. احنا ما جيناش نعتدي على السعودي، احنا مطالبنا واضحة، رفع الحصار عن بلدنا، وعملياتنا واضحة في إطار رفع الحصار عن بلدنا. لكن السعودي استكبر، لكن السعودي طغى، لكن السعودي شم كوره وصدق نفسه انه خلاص بيترندع وانه ما حد بيكلمه. لا يا حبيبي، المسرحية اللي تمت بسوريا شيء، واللي انت تتعامل معه باليمن من 12 سنة يا بيبي شيء ثاني، وانت مجرب وداري. هناك سيبوا السلاح حقهم بالشوارع كالرعبو، ها هناك كانوا العسكر يحلوا الثياب حقهم بالشارع، اما هنا نقنع الجاهل من عاد عمره 9 انه جعلك من البدلة العسكري، مش وقتك، كمل دراستك. شعب كلهم بندق، ما هوش مثل ذولاك اصحاب الفندق، في اختلافات كثيرة. فلا يطششوا لك ويضحكوا عليك ولا يضغطوا عليك بالوثائق حق إبستين يا محمد بن سلمانكو. انت مجرب تشتي تكمل تجرب جرب انت حر. اما احنا اللي نعمله بحصار السعودية وحصار موانئها وحصار النفط السعودي في البحر الأحمر هو لأنك محاصر لنا من 12 سنة. أطفالنا وأولادنا يموتوا بالأمراض ومش قادرين يسافروا يتعالجوا ولا قادرين نجيب لهم أدوية.

0: الحصار السعودي على مطار صنعاء واستمرار الإجراءات التعسفية تجاه سفن إمدادات الدواء، إجراءات لا يدفع ثمنها هذا الطفل وحده وأخوه من قبل، بل يدفع ثمنها آلاف المرضى.
1: أولادي مرضى بالأنيميا المنجلية، مهند توفى قبل أسبوع، معي الآن محمد الذي يعاني من الأنيميا المنجلية نفسه أخوه. يابا ما شاء الله لي، يابا محمد توفى وهو بين يدي، والله عاجز، شعوري أبا أقول لك تألمت وأنا ما أعمل.
2: ما عاد في معي أخ سنة، وخايف أنا أموت بعده بسبب المرض.
0: لم تكن هذه الحالة هي الوحيدة، بل هي واحدة من أكثر من 40,000 حالة من مرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي الذين يواجهون خطر الموت بسبب قلة الأدوية واستمرار الحصار السعودي على مطار صنعاء، وبالتالي تعذر دخول الأدوية اللازمة جوا، وإن وصلت برا أو بحرا تصل تالفة في ظل التعقيدات والقيود القاسية.
3: طبعا بعض الأدوية تصل وهي تالفة بسبب سوء التخزين أو بقائها في المنافذ لفترة طويلة، فهذه تسبب أيضا مضاعفات للمرضى في حالة استخدامها وهي منتهية فيزيائيا. قد تكون غير منتهية صلاحية كتاريخ صلاحية، لكنها قد تكون قد انتهت فيزيائيا بسبب سوء التخزين وتعرضها للشمس والحرارة في المنافذ أو في الموانئ.
0: معاناة مرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي نموذج لمعاناة الآلاف من ذوي الأمراض المزمنة الذين يتجرعون يوميا ويلات الألم والمرض، لينتهي المطاف بالبعض منهم بالوفاة، ويبقى البعض الآخر على قوائم الانتظار تحت وطأة تهديد الموت البطيء. وهذا ما حتم على صنعاء أن تخطو نحو فرض معادلات كسر الحصار لإنهاء معاناة طال أمدها وازدادت تبعاتها من دون انفراجة تلوح في أفق التعنت السعودي. من العاصمة صنعاء،
4: على مسؤوليتي.
5: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
6: من جديد نذكر السادة المتابعين والمستمعين أن بإمكانهم الاتصال للإدلاء بآرائهم ومشاركاتهم على الرقم 01-322-653 01-322-653. الأمر الواضح لدى اليمنيين شمالا وجنوبا أن الإرهاب السعودي لم يطال منطقة معينة، الإرهاب السعودي والإجرام السعودي لم يطال فئة معينة من اليمنيين، لم يطال لون معين أو عائلة معينة أو محافظة معينة أو قبيلة معينة. هذا العدوان طال كل ما هو يمني، هذا العدوان مثل ما طال أبناء صنعاء طال أبناء عدن، ومثل ما طال أبناء صعدة طال أبناء حضرموت. هذا العدوان يقتل كل يمني ويستهدف بالأزمات كل ما هو يمني وكل من هو يمني. الوضع في المحافظات الجنوبية والشرقية ليس بأحسن حال من الوضع في صنعاء ومناطق الشمال، وهذا اللي خلى أبناء المحافظات الجنوبية يرفضوا إنهم يروحوا يقاتلوا مع طارق. بالله عليك، يعني يروحوا يقدموا حياتهم علشان يدافعوا عن طارق عفاش يرجع يتسلط عليهم مثل ما كان متسلط عليهم هو عمه وأقاربه؟ كم ارتكب عفاش من جرائم بحق شعب الجنوب وأبناء المحافظات الجنوبية؟ كم ارتكب عفاش وأسرته من جرائم بحق الحراك الجنوبي وبحق المتقاعدين العسكريين اللي قال لهم خليك بالبيت، وبحق المتظاهرين السلميين اللي واجههم بالرصاص

0: وبحق المواطنين الأبرياء الذي صادر ممتلكاتهم وصرفها الحميد الأحمر وعلي محسن الأحمر وأولاد أخوته وأقاربه وشلته. فمنه الأخبل اللي بيجي اليوم يروح يقدم روحه وحياته علشان يطلع طارق عفاش يحكمه ولا يجي واحد إصلاحي خبيث ملعون يحكمه؟ لا، الوعي عند أخوتنا في المحافظات الجنوبية والشرقية كما هو في المحافظات الشمالية، كما هو الحال الوعي عند كل اليمنيين أصبح وعي عالي، وأصبحوا يعرفوا تماما أن السعودية هي وراء كل خراب في اليمن، والسعودية هي وراء كل مصائب اليمن، والسعودية هي وراء كل الأزمات وكل البلاوي. لو ما كانش في سعودية ما كانش في مشكلة أصلا بين شمال وجنوب بيوم من الأيام. لا تنسوش أنه السعودية هي اللي كانت لا تريد الوحدة، وبعدها أيضا لما المواطنين في المحافظات الجنوبية خرجوا يعبروا عن استياءهم نتيجة السياسات العبثية لنظام عفاش، كانت السعودية هي الداعم لعفاش لقمعهم ولقتلهم. والسعودية عندما كانت شريكة هي والإمارات في عدن، في لحظة من اللحظات انقلبت على الإمارات وعلى شركاء الإمارات، الشركاء السياسيين في عدن وفي محافظات الجنوبية، وأهانتهم وذلتهم وأساءت لهم. ولا زالت سلطات الوصاية السعودية اليوم في عدن وحضرموت وبقية المحافظات المحتلة تمارس أبشع صنوف الإرهاب بحق إخوتنا في المحافظات الجنوبية. من حضرموت إلى عدن كان هناك مليونية جنوبية مدوية ترفض الوصاية السعودية وتقول لمحمد بن سلمان ولكل من يريد أن يسير محافظات الجنوب ولكل من يريد أن يحرك أبناء المحافظات المحتلة أن هذا الأمر عدى عليه الزمن وعفى عليه الزمن، ولا يمكن أن يكون أي مواطن عدني أو ضالعي أو أبيني أو حضرمي أو من أي محافظة أو أي منطقة جنوبية اليوم لن يكون أداة بيد السعودي، ولن يكون مطية بيد خدام السعودي سواء كان طارق عفاش أو الإصلاح أو غيره. تعالوا نسمع هذا الخبر عن المسيرة المليونية اللي خرجت من حضرموت إلى عدن.
1: هنا حضرموت، وهنا الأرض التي لا تنحني، وهنا شعب إذا قال فعل، وإذا انتفض لا توقفه الحواجز ولا ترهبه القوة ولا تسكته مشاريع الوصاية السعودية. فهنا حضرموت وهي تخرج من صمت المراحل كالعاصفة من قلب العاصفة، وتكسر جدران الخوف وتدق أبواب المشهد بقوة لا تستأذن وبإرادة لا تساوم، وعلى الرغم من محاولات القمع والترهيب وفرض الحواجز الأمنية، إلا أن أبناء حضرموت خرجوا كالسيل الجارف، جمهورا بعد جمهور وصوتا بعد صوت، حتى أصبحت الساحة مرآة لإرادة شعب يرفض أن يكتب مستقبله بإرادة غيره. فحضرموت اليوم وهي تجسد جنوبيتها وهويتها، تؤكد صمودها وثباتها في مواجهة مشاريع الوصاية السعودية، وتجدد تفويضها الكاملة والمطلقة للمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، ومواصلة النضال حتى استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.
0: قالت السعودية لإخوتنا في المحافظات الجنوبية أنها بترجع لهم عدن مثل دبي، الله وكيلكم حتى مثل الصومال ما لقوش مساكين.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أخي المواطن،
4: أختي المواطنة،
3: تفقدوا مياه المنزل وغطوها بإحكام،
4: وتخلصوا من كل مياه غير نافعة مهما كانت قليلة،
3: كي لا تجد بعوضة حمضانك وبعوضة الملاريا متنفسا لوضع البيوض والتكاثر.
5: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: حا حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
8: سبفون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: سام اف ام، والعود أحمد.

من إذاعة سام أف أم، نشرة الأخبار الرئيسية والبداية بالعناوين. الإعلام الحربي ينشر مشاهد أولية لكسر زحفات وتحشيدات العدو السعودي شرقي الجوف. القوات المسلحة تؤكد أن تنصل العدو السعودي من جرائمه في اليمن لن يعفيه من تبعاتها. وزارة الخارجية تؤكد تمسك اليمن بموقفه الداعم للقضية الفلسطينية. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. نشر الإعلام الحربي مشاهد أولية توثق كسر زحفات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي شرقي الجوف وسقوط قتلى وأسرى في صفوفها، إلى جانب إحراق وتدمير عدد من آلياتها. وتظهر المشاهد انكسار التحشيدات رغم الإسناد الجوي السعودي والخسائر الكبيرة في صفوف تحشيدات العدو السعودي. هذا وأكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت اليوم تحشيدات تابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف وأحرقت عددا كبيرا من الآليات. ومقابل هذا الفشل، شن العدو السعودي اليوم أكثر من 50 غارة على محافظات الجوف ومأرب والتعز والحديدة وصعدة. وفي وقت سابق كشف المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع تفاصيل جديدة بشأن العدوان السعودي على السجن المركزي بمدينة الحزم في محافظة الجوف الاثنين الماضي، والذي أسفر عن استشهاد 43 مدنيا بينهم أطفال ونساء. وأوضح العميد سريع أن طائرات حربية تابعة للعدو السعودي من طراز F-15SA أقلعت عند الساعة 4:30 عصرا من قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط ونفذت غارتين على السجن قبل أن تعود إلى القاعدة عند الساعة 4:45 دقيقة. وأكد العميد سريع أن محاولات العدو السعودي التنصل من الجريمة لن تعفيه من عواقب وتبعات عدوانه على اليمن. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين تمسك الجمهورية اليمنية بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية للأمة، مشيرة إلى أن هذا الموقف ينطلق من اعتبارات إيمانية وأخلاقية ومبدئية وإنسانية، وأن اليمن يتعرض اليوم لاستهداف سعودي بسبب موقفه منها. وأوضحت الوزارة في بيان أن محاولات السعودية إغراق اليمن في المشاكل لن تنجح في صرف اهتماماته عن قضيته المركزية، لافتة إلى أن اليمن حذر مرارا من أن الحصار والعدوان السعودي المستمر يمثلان خدمة للعدو الإسرائيلي واستهدافا للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن الرياض أثبتت تنفيذها لأجندة صهيونية في اليمن والمنطقة. ودعت الوزارة النظام السعودي إلى الخروج من عباءة العدو الأمريكي والإسرائيلي والعودة إلى جادة الصواب وتوحيد الجهود ورص الصفوف لنصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة العدو الإسرائيلي. استشهد شخص اليوم إثر غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية على طريق مرج حاروف زبدين في النبطية، فيما وصل جيش العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار باستهداف بلدات ومناطق جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن طيران الحربي أغار على وادي زبقين ووادي السلوقي، فيما قصفت المدفعية وادي زبقين ونفذ جيش العدو تفجيرات في بلدتي القنطرة والمنصوري بالتزامن مع تحليق مسيرة على علو منخفض في أجواء بعلبك وقرى الجوار. وصلت قوات العدو الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 335 على التوالي وسط تصاعد معاناة المدنيين والنازحين. وأفادت مصادر في القطاع بأن مدفعية العدو قصفت شرقي جباليا وشمالي مخيم البريج وقرب جسر وادي غزة بتزامن مع إطلاق قنابل إنارة شمال القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية للعدو النار باتجاه المناطق الشمالية الغربية للقطاع. وفي الضفة المحتلة وصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وسط حماية قوات العدو الإسرائيلية، وشملت الاعتداءات طوباس والتجمعات البدوية، حيث دمر المستوطنون خطوط مياه في منطقة يزارة واعتدوا على الأهالي في خربة إزبيق، كما هجموا تجمع الحثورة شرق القدس، فيما امتدت الهجمات إلى نابلس وقلقيلة ورام الله
وشملت رشق المنازل والمركبات والاعتداء على الأراضي والممتلكات. وتدخلت قوات العدو لحماية المستوطنين وأطلقت النار والرصاص الحي على الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي للاعتداءات. توغلت قوة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي اليوم مؤلفة من 5 آليات عسكرية تقل جنودا داخل قرية المعلقة بريف القنيطرة جنوب سوريا، ونصبت حاجزا مؤقتا قرب مدرسة القرية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوة بقيت نحو نصف ساعة قبل أن تنسحب باتجاه منطقة الحيران مرورا بقرية الرفيد، ثم تحركت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل عودتها إلى الأراضي المحتلة. الخبر الأخير. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران أنه سيتم حرمان أي سفينة عبر المنطقة الخضيعة للعقوبات في مضيق هرمز بعد الإعلان عن إحداثياتها عن الخدمات البحرية والتأمينية والدعم حتى في حال مواصلة إبحارها عبر المضيق. وأوضح المتحدث الإيراني أن المنطقة الخاضعة للعقوبات تمتد تقريبا من جهة شهبار وصولا إلى أجزاء من بحر عمان وبحر العرب. النشرة انتهت، نعود ونذكر بالعناوين. الإعلام الحربي ينشر مشاهد أولية لكسر زحفات وتحشيدات العدو السعودي شرقي الجوف. القوات المسلحة تؤكد أن تنصل العدو السعودي من جرائمه في اليمن لن يعفيه من تبعاتها. وزارة الخارجية تؤكد تمسك اليمن بموقفه الداعم للقضية الفلسطينية. كانت هذه نشرتنا الرئيسة، نشكر لكم كرم وطيب المتابعة وكونوا بخير.

0: قالت لهم إعادة الأمل، ولكن أخوتنا في المحافظات الجنوبية لم يروا سوى خيبة الأمل وعودة الوصاية بالفجر الجديد تصطدم بواقع الأزمات.
1: بعد 8 أشهر من الوعود المعسولة بتباشير فجر يطوي سنين العجاف والمعاناة إثر المؤامرة التي هدفت إلى إزاحة المجلس الانتقالي الجنوبي من المشهد السلطوي، يجد المواطن في عدن نفسه اليوم غارقا في مستنقع غير مسبوق من الأزمات المعيشية الخانقة. وعود يناير في مهب الريح، وباتت سلطات الوصاية السعودية عاجزة تماما عن تقديم أي حلول حقيقية لتتحول الشوارع إلى مسرح لطوابير من الذل، حيث ينتظر أصحاب حافلات النقل ساعات طويلة للحصول على لترات معدودة من الوقود تضمن لهم قوت يومهم، وتصطف الأسر المكلومة في طوابير موازية بحثا عن أسطوانة غاز للطبخ تقيها شر الجوع، في مشهد يعكس قمة العجز الإداري والسياسي في الوقت الذي ترزح فيه المدينة تحت وطأة انقطاعات التيار الكهرباء القاتلة وشح المياه وطفح مياه الصرف الصحي التي تغرق الشوارع وتحاصر الأحياء السكنية. تلتزم السلطة وحكومة الوصاية صمتا مطبقا ومريبا تجاه هذه المعاناة الإنسانية المتفاقمة، صمت لم يعد يجدي نفعا مع شارع غاضب لم يعد يحتمل المزيد من المسكنات المؤقتة، لسيما بعد سقوط الشماعة التي طالما علقت عليها أدوات الوصاية أسباب الفشل طيلة السنوات الماضية بذريعة الشراكة مع المجلس الانتقالي الذي بات اليوم خارج السلطة تماما إثر التدخلات السعودية السافرة مطلع العام الجاري. وأمام هذا التخاذل المستمر لم يجد المواطن الجنوبي بدا من كسر حاجز الصمت والخروج إلى الشوارع في احتجاجات غاضبة بعدد من مدن الجنوب مترافقة مع عصيان مدني جزئي يعبر عن حالة السخط العارم لرفض سياسة التجويع وركوب موجة الإذلال، فيما يبدو أن المشهد الحالي في العاصمة عدن يلخص بوضوح الفشل الذريع للوصاية السعودية في إدارة الملف اليمني والجنوبي على وجه الخصوص، وينذر بموجة غضب تتجه نحو مزيد من التعقيد والتأزم ما لم تتدارك الأطراف المعنية الموقف وتسمع للصوت الجنوبي الذي يطالب بحريته واستقلاله وحفظ كرامته المسلوبة.
0: احنا نقول لإخوتنا في المحافظات الجنوبية إن همنا وهمهم واحد، لأن الذي يمارس بحقهم هذا الإرهاب هو منذ العام 2015 وهو يمارس بحقنا ذات الإرهاب. إخوتنا في المحافظات الجنوبية الآن شعروا بمرارة الظلم الذي يمارس السعودي بحقهم، وإحنا حاسين بهم ونشعر بهم ونشعر بوجعهم ونشعر بالأزمات اللي مروا فيها، ونقول لهم يا إخوتنا السعودي كان يطلع يتبجح وهو يستعرض سيطرته على أجواء اليمن، ويستعرض حصاره على مطار صنعاء الدولي، ويستعرض حظره الكامل على موانئ اليمن في وسط تخاذل عالمي مريب، ولا حد يراجعه ولا حد يقول له وبع وي برر وين رايح. اليمن دولة الحالة والسعودية دولة الحالة، ها ووه وي وي دلا دلا، ما حد راجعه، عالم منافق. طالما يستلموا الشنط حقهم من البقش، وطالما أن هذه الممارسات تخدم المشروع الشيطاني التدميري للمنظومة الغربية، فعادهم شجعوه قالوا له أيوة أيوة حسنت، يعني أنا ما قد شفت بالعالم كله مثل هذه البلطجة، أنه يطلع المتحدث العسكري حقهم ويستعرض سيطرته على أجواء بلادنا. الآن للي يشوف ليش احنا محاصرين السعودية يتذكر السعودية ايش عملت فينا، يسمع هذا الكلام. اسمع،
2: ونؤكد على ذلك انه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية او بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار او في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطع البحرية لقيادة التحالف في فرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ
3: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والمواني اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
4: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
5: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
6: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 22-16. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
7: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل لديه. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.
0: أنا أستغرب كيف يفكر النظام السعودي، يعني حقيقة للآن مش مفهوم هو من وين يفكر. يعني إذا محمد بن سلمان يفكر بدماغ ممكن يكون النتيجة مختلفة، بس أعتقد مش عارف إذا هو يفكر من مكان آخر، الله لا حملني، بس أنا متأكد إنه يفكر بمنطقة غير الناس، يعني أكيد يحاصر شعب ويقفل عليه المطارات والموانئ ويوقف عليه المرتبات ويقول لذا الشعب أنا أقتلك وجوعك وحاصرك واشتيك تخرج معي علشان أنه أنت تأيدني. يعني على الأقل أنه اغري هذا الشعب بشيء، عمله شيء، ساعده بشيء، مش أنه تجي تقطع عليه الماء والكهرباء والاتصالات والطيران والموانئ والمواد الغذائية والخدمات الصحية وتعاقبه بكل حاجة وبالأخير تقول له أنا جاي أحررك. وفي المحافظات الجنوبية نفس الشيء، يحاصرهم بالأزمات، يرسل لهم فرق الاغتيالات، تصفيات، انفلات أمني، فوضى بكل ما تحمل الكلمة من معنى، قطع عليهم المرتبات، حاصرهم بالكهرباء وبالماء وبالخدمات أيضا. الناس ماتوا من الحماء، ما قدرش يحل لهم مشكلة الكهرباء، لا هو قادر لو يشتي. الآن أزمات الغاز السعودي ما يقدرش يحلها، والله لو السعودي يشتي يحل مشكلة الغاز في تعز ولا في عدن لا يشبك غاز للبيوت بمواصير وعدادات، قال لك ما يسكيش. السعودي هوايته انه يعذب اليمنيين، بس انا مستغرب كيف تعذبهم وانت متوقع منهم انهم بيجوا يقاتلوا الان معك. يعني مثلا ابناء عدن والجنوب عموما تعمل فيهم كل هذه العمايل وتقول لهم يلا انطلقوا روحوا قاتلوا مع طارق عفاش، روحوا شقات تحت طارق عفاش اللي هو طارق عفاش شاقي معي اللي انا شاقي مع الامريكي، ليلة بو وليلة بو. اليوم الوضع في الجنوب كارثي بكل ما تحمله الكلمة، الوضع في الجنوب مأساوي جدا. تعالوا نسمع سوا المحلل السياسي الجنوبي هشام الجاروني ايش يقول.
8: نسمع شعارات، نسمع اصوات عالية عن انجازات وعن مكاسب وعن مش عارف ايش، لكن الوضع انا اقولها بصدق، الوضع كارثي في الجنوب وبالذات في عدن. اقول اليوم نحن في عدن الاول مرة نسمع ان الناس تعتمد على الحطب في نعم.
9: يعني كل تلك الوعود التي جاءت بعد حدث يناير أين ذهبت؟
8: هم كانوا يظنون المسألة سهلة، أعتقد أنه الأخوة في المملكة العربية السعودية أو اللجنة الخاصة كانت تظن المسألة سهلة وأنه ممكن يتجاوزوا الأزمات اللي موجودة هنا، لكن الأزمات متأصلة لأن الحكومة بالأساس، الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي الحالي الآن هم جزء من المشكلة، فانتجد الحل من طرف هو يعتبر جزء من المشكلة، أعتقد أنه شيء في غاية الغباء وفي غاية الاستخفاف في قضايا الناس. الحكومة اليوم جزء من مشكلة كبيرة جدا
10: الحكومة السعودية لا ترى في حكومة اليمن إلا هي وسيلة الوحيدة وطريق الحل الوحيد، وهذا خاطئ. المناطق المحررة تحتاج إلى جهد أكبر، تقدير أكبر، مسؤولية أكبر. للأسف هذا مفقود عند الحكومة، ولا أظنها ستقدمه في القريب العاجل نهائيا.
0: سعودي العدو السعودي أراد تجويع أبناء المحافظات الجنوبية حتى يجبرهم ويرغمهم على أن يكونوا وقودا لمعاركه، لكن أبناء المحافظات الجنوبية قالوا للسعودي بصوت واضح: لن نكون وقودا لمعاركك، ولن نكون يوم من الأيام ضمن حساباتك. تعالوا نسمع هذا المواطن الجنوبي ماذا يقول.
11: إيه عسكري رجب، إلى متى تجلس معه؟ إلى متى؟ إلى متى تجلس كلينكس يستخدموك لوساختهم وقذارتهم ورموك في الأرض؟ وش معك هروالة واحدة؟ إيش معك أنت؟ لا داخل تعز، لا يخصك ولا يعنيك، لا من قريب ولا من بعيد، ولا يعني عامل نفسك أبو الهول تروح تحرر ناس ما يبغوا يتحرر. لا طلبك ولا استنجد بك ولا دعاك ولا أداري، وين أنت؟ إيش مع أبوك تسوق نفسك لا داخل تعز؟ يعني تفجع أهلك وتفجع ناسك عليك علشان من؟ علشان من؟ يعني لا انت يعني لا انت محور الكون، ولا انت اسد الله، ولا الجندي اللي ننقش اسمه بالاساطير. من انت حتى تروح تحرر الارض ما يبغوا اهلها يتحرروا؟ ايش دخل عصك بما لا يخصك؟ معنى جبهات مفتوحه، ما تفرد عضلاتك، افرد عضلاتك وانزل الجبهات المفتوحه في الجنوب. من بين اقل شيء بين اهلك تلقى ناس يعني اقل حاجه لا يغدر بك ولا يقتلك من خلفك ولا يطعم بك، ليش تروح؟ من خصك بدل الكلام؟ علشان 500 ريال استعبدك ولا 1000 ريال؟ انت مجرد عبد، وايش انت يعني بفكر نفسك فرنكين وربع؟ ما فكرت ليش ما يحركوا جيش الدجاج اللي لها 11 سنه؟ ولا بس شاطرين يحركوه للبقره الحلوب لحضرموت؟ ليش ما يحركوا الجيوش داخل المارب ويتقدموا ويحركوها للجهات الى الساحل الغربي ولا كل مكان؟ ما سألت نفسك؟ ما عندك انت ايش من طينه؟ انت ايش من طينه؟ ايش من طينه؟ ايش من بشر انت؟ وايش من بشر؟ ولا عندكم حس، ولا فيكم مروءه، ولا فيكم، ولا عندكم غيره على اخوانكم وزملائكم اللي قتلوا وسحلوا بصحاري حضرموت؟ ما عن وش من انت؟ وش من وش كان يخلقك الله انت؟ وش كان يخلقك؟ اقسم بالله انه باطل على البنادق وعلى الاسلاب ذي على ظهوركم، باطل باطل بندق وسلب ما يخليني اطنخ من داخل مشي واقرح بحريتي. الله لا بارك فيه من سلب ولا رده من سلب. روح الله لا ردكم، الله لا يردكم، ولا تعنونا، والله لا يعنينا، اعلم انه لا يعنينا انتصارك ولا هزيمتك ولا تحريرك ولا تبريرك ولا زبادك ولا رحادك، ولا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد.
0: هذا هو الوعي، هذا هو الوعي الذي يسقط كل المؤامرات، هذا هو الوعي الذي لن يسمح بأي اقتتال داخلي، ولن يسمح بأن يرفع يمني السلاح في وجه أخوه اليمني. ومن سيرفع السلاح ومن سيحمل السلاح مقابل المال السعودي فهو بلا شك سيكون في خانة العدو، وسيكون دمه من دم العدو. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى حالة الوعي كل يوم تزداد عند شعبنا اليمني، وهذا سيكون هو محور حديثنا في اتصالاتكم ومشاركاتكم الذي أصبحت يعني الآن وقت استقبالها على الرقم 01-322-653. نعيد الرقم لمن يريد أن يتصل ويشارك للإدلاء برأيه، الرقم 01-322-653. في ملاحظة صغيرة، أنه كثير من الإخوة الذي حاولوا يتصلوا بالبرنامج لأول مرة ما يقدروش يوصلوا للبرنامج بسبب كثرة الاتصالات، وبسبب أنه في بعض الإخوة الأعزاء اللي احنا نحبهم كثير ونسعد بسماع صوتهم، ولكن هم متصلين دائمين. أنا أتمنى أنه يسمحوا في بداية المساحة أنه نستقبل اتصالات من مشاركين جدد لجل نسمع أصوات جديدة، لجل نسمع وعي جديد، ونخلي الدقائق الأخيرة لاستقبال اتصالات المتابعين والذي هم يعني جمهور البرنامج وجمهور إذاعة سام، وهم متصلين دائمين. بالبرنامج. نذكركم أنه رقم الاتصال هو 01-322-653، والحديث سيكون حول مستوى الوعي اليمني، الوعي المجتمعي الذي يسقط الحرب الإعلامية والشائعات. لو لاحظتم أنه خلال الأيام الماضية كان هناك كم كبير وضخ كبير في وسائل إعلام العدو وفي منصات التواصل الاجتماعي، كلها تتكلم أنه خلاص معركة التحرير ومش عارف إيش، وقد سيطروا على حيس، طبعا حيس هذه قد سيطروا على 110 مرة، وقد سيطروا على مش عارف وين في, في, في الوازعية، وهذه المنطقة قد أعلنوا 80,000 تريليون مرة سيطروا عليها، وإنه قد هم بيوصلوا لصنعاء، وإنه يا الله والكاذب. ما إحنا نتذكر، ما نسيناش، والله ما نسينا، متذكرين الخرط حقكم من 2015 لليوم؟ مثلا في الجوف تكلموا من أمس إنه دخلوا اليتمى وسيطروا على اليتمى، وأنه خلاص قد هم واصلين لصنعاء. والله الذي تابع الأخبار من الخارج واللي هو مش يمني ولا مش عارف الحقيقة ولا ما تابعش مستجدات العدوان هذا من أوله بيصدق، يقول أوه يعني والله القوات التابعة للسعودية قد تتقدم باتجاه صنعاء. مش من الخبر خبر. يلا قبل ما نبدأ باستقبال أول اتصالاتكم، تعالوا نسمع تفاصيل تطهير مدينة اليتمى يوضحها مدير مكتب الإعلام بمحافظة الجوف الأستاذ محمد النوعة.
12: طبعا حصل اليوم في سوق اليتمى هو أن أبناء منطقة اليتمى الأحرار الشرفاء هم أولئك الذين كانوا ولا زالوا باقون على العهد، هم أولئك الذين كانوا طلائع المقاتلين في عملية فجر الصحراء، والتي كانت قبل ما يقارب عدة أعوام تحروا فيها الأخوان والعمراء من سوق اليتمى ومن اليتمى بكلها، ووقعت معهم اتفاقيات على أن لا يكون هناك أي تمركز أو تواجد للجيش في مناطقهم مقابل حماية المنطقة من قبلهم، وعدم السماح لأي خونة أو عملاء أو مرتزقة أن يدخلوها مرة أخرى. بالفعل القبائل الأبية والحفة والوفية ما قصرت، قامت بدورها وواجهت واستبسرت حتى أتتها طلائع المقاتلين من الجيش، وما هي إلا ساعات فقط حتى وصلنا إلى منطقة سوق اليتمى، ومن هناك التقينا بالقبائل والتقت جموع المقاتلين من أبناء الجيش مع القبائل الأبية والوفية في مشهد بطولي أسطوري سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه، وتؤكد الجوف مع قبائلها ومع جيشها أنها لا ولن تسمع أو تساهم لأي شخص أو أي مجاهد على أن يأتي إليها غازيا أو على دبابة المحتل. فاليتمى اليوم معززة مكرمة محررة، والهالة الإعلامية التي يعتمد عليها العدو والماكر وأساليبه القذرة قد بات يعرفها الكثير، سواء كان من محافظة الجوف أو خارج محافظة الجوف. بالأمس اللبنات على مستوى يعني في سياق الموضوع حاولوا التقدم وفي منطقة مفتوحة وصحراء مفتوحة تربط محافظة الجوف بالربع الخالي، يأتي المتسللين ويأتون أحيانا مرة هنا ومرة هناك، وبطبيعة المعركة لا أحد يثبت موقف الصحراء تحت حرارة الشمس، فيتقدمون مرة هنا ومرة هناك ثم يقولون نحن تقدمنا وأنجزنا وفعلنا. نحن كإعلاميين ميدانيين نزلنا لنتأكد بأنفسنا، وجدنا أن هناك العشرات أسرى في قبضة الجيش، والتقيت أنا بهم شخصيا اليوم، منهم قادة كتائب وقادة سرايا التقينا بهم اليوم، هناك جرحى أيضا منهم، وهناك أيضا اليوم أسرى جدد في منطقة اليتمى، هناك جثامين كنا قبل قليل مع فرق الإسعاف والإخلاء من الميدان أخذت بعض الجثث ومنهم قادة سرايا. انتصارات عظيمة تسطرها القبائل الأبية الوفية هي التي تنجز هذه الإنجازات. القبائل الجوف كعادتها هي التي كانت صاحبة السبق الأول في سوق الاثنين عندما دخلوا المرتزقة إلى وسط الجوف وفتحوا لهم مجالا للعبور، وبعد أن دخلوا كانوا هناك كان ذاك الدخول بمثابة دخول إلى الموت، وكان كمينا محتملا لم يستطع أي مرتزق الخروج منه أبدا إلا إما قتيلا أو جريحا. واليوم ما حصل في سوق الاثنين حصل في اليتمى، وما حصل في سوق الاثنين حصل في الصحراء باتجاه معسكر اللبنات. أوجه عبر قناتكم المباركة التحية والتقدير لكل قبائل محافظة الجوف التي هي سباقة بالخيرات ووفية دائما مع الجبهات ومع المقاتلين سواء في اليتمى أو في غيرها من المناطق. ما انتشر بعض المناطق دخلوا من بعض الأماكن إلى القرب من سوق اليتمى، وبدأت للأسف الشديد بعض القنوات الفضائية التي لم تحترم حتى المهنية والصحفية المهنة الصحفية ولم تحترم الإعلام ولا الشفافية والعقلانية والمنطقية والوضوح، وبدأت تروج وكأنها سيطرت على القدس وكأنها حفظت القدس من قبضة الاحتلال وكأنها صنعت انتصارا عظيما ومساحا للاسف الشديد. ماذا عشاها تقول اليوم ابناء الجوف في اليتمة والغزاة مدحورين ولا لم نسمع لهم اي تواجد؟ ما عليها الا ان تقدم اعتذارها لقبائل الجوف الابية والوفية ولابناء محافظة الجوف. قالوا ان ابناء الجوف هم يحررون محافظتهم وجزء القتلى هم من خارج محافظة الجوف ومن مختلف تشكيلات قطعان القزو والارتزاق التابعين سواء لقوات درع الوطن او لقوات وحدة الطوارئ. نعم.
13: على مسؤوليتي.
14: نعم على مسؤوليتي. انا عبد الحافظ معيب وهذا اثير اذاعه السام.
0: نشكر مدير مكتب الاعلام بمحافظه الجوف محمد النوعه على كل التفاصيل الذي قدمها اليوم، ونعمل مقارنه سريعه. يعني اللي يسمع قنوات العدوان ويسمع الجزيره ويدخل مواقع التواصل يقول خلاص الجيش السعودي قادوا داخل العاصمه صنعاء، لكن في الواقع ولا بوشي. يعني لو تتذكروا قبل فترة لما كانوا يرجفوا ويهنجموا بموضوع فدغم، خلاص خلوها محلقة نقدهم يدخلوا صنعاء ثاني يوم. والآن هكذا هم فقط استنزفوا المعنويات، يحاولوا يستهدفوا النفسيات، يحاولوا الذي هو يعني ضعيف إيمان، الذي عنده كذا قلق، عنده توتر، ذا يستهدفوا. أما المؤمن الواثق الذي هو عارف بمآل الأمور وعارف لوين رايح الأمور فهو مطمئن ومتوكل على الله سبحانه وتعالى. نبدأ بأول اتصال. ألو مرحبا. انقطع الاتصال.

0: نذكر أنه رقم الاتصال هو 01-322-653 01-322-653. نأخذ أول اتصال. ولو مرحبا.
1: يا مساء الخير بالأستاذ حافظ معجب.
0: حياكم الله.
1: الإعلام يا الكبير.
0: حياك الله أخي. تفضل معك دقيقتين.
1: أحييك وأحيي المصري وجميع كادر الإذاعة. يا أخي كريم ما حصل من التصريحات من الجو.
0: نعم.
1: ذكرنا بهذاك الإعلام البحرين الذي كان يقول كذا إحنا في مطار صنعاء في مدرينا. جالسين يكذبوا مكانهم ما تعلموش.
0: نعم.
1: لو تعلموا من القائد الأمريكي حق حاملة الطيران عندما قال أنا واجهت ناس أفضل ذكرنا بالحرب العالمية الثانية.
0: نعم.
1: فعليهم أن يكونوا يتكلموا سوا ويعني قواتنا بإذن الله تعالى وأفرادنا إن منتصرين بإذن الله تعالى.
0: وإحنا كيف لازم نتعامل مع هذه الأخبار ومع إعلام العدو؟
1: هذا لك الزادنا الإعلام العدو. والله إن معنويات الجبهات من أروع ما يكون. نشكرهم وأحييهم جميعا أفضلنا يعني هؤلاء الكذابين الإعلاميين جزالهم 15 سنة ومكذبوا. شكرا لك يا
0: شكرا لك وإحنا نحييك ونشكرك وفعلا الذي يعني حياك وسلمك يا أخي العزيز. إحنا جربنا إعلام العدو على مدى سنوات وشفنا كذبهم وتضليلهم وتزويرهم وأصبح عندنا مناعة في التعامل مع هذه الأكاذيب والتضليل. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
2: يا أخي كيف المعنويات أولا يا أستاذ عبده؟
0: حياك وسلمك. المعنويات عالية فل الفل.
2: أفضل الله.
0: تفضل أخي.
2: أيضا تحية لك يا أستاذي. تحية للطاج.
0: شكرا لك.
2: ولكل المستمعين.
0: تابعتم إرجاف وكذب إعلام العدوان تضليلهم وادعاءاتهم الزائفة وإيش نقول اللي يصدق إعلام العدو وكيف لازم نتعامل مع أخبار وإعلام العدو؟
2: لازم أخذ الحذر والحيطة.
0: نعم.
2: من هؤلاء الجواسيس والجواسيس العبيد الأبسينيين. اليمني حر يبقى واعي.
0: نعم.
2: ما الباقي بعد 12 سنة.
0: الله.
2: نتوقع أن الشعب بعد 12 سنة إن ما يكون واعي.
0: الله. بعض الناس ينسوا ينسي كم قد كذب العدوان وكم قد ظلل وكم قد زور.
2: لازم على كل إنسان الالتزام.
0: نعم.
2: الوعي.
0: بارك الله فيك.
2: البصيرة معنا كل شيء حتى على مستوى الانتاجات الانتصارات الاستهدافات معنا نعطيك رسمي.
0: نعم نعم. حتى الآن الذي صدقهم أمس وهم يتكلموا عن سيطرتهم على الجوف ودخولهم الجوف واليوم يشوف الإعلاميين الوطنيين الأحرار يتجولوا داخل اليتمى وداخل سوق اليتمى يعرف أنه لازم نستقيل معلومات من مصدرها الصحيح. أيوة. ومصدرها الرسمي. أنا أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك أخي العزيز. ولازم كل واحد لما يسمع خبر يتذكر أنه أنا مصدري مش الجزيرة وأنا مصدر إخباري الذي لازم يخبرني ولازم أصدقه مش العربية ولا الحدث ولا صفحات الفيسبوك ولا الأخبار العاجلة بالتليجرام ولا مجموعة الواتساب. أنا لازم أخذ الخبر من مصدره الرسمي. لو كان خبر عسكري فأنا أخذه إما من بيانات القوات المسلحة اليمنية أو من إحاطات العميد يحيى سريع أو من الإعلام الحربي أو من الجهات الرسمية العسكرية. لو خبر سياسي فأنا أخذه من المصادر السياسية. لو خبر لازم أخذه من وكالة الأنباء سبأ من قناة المسيرة من المصادر الرسمية. مش أدخل الفيسبوك وقد هم يتكلموا قالوا خلاص قد سيطروا واقتحموا ودخلوا وحققوا وأنجزوا وأبدأ أصدقهم. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
3: الله أخي عبد الحافظ.
0: حياك وسلمك.
3: ابو هاشم عبد الملك ابو طالب.
0: اهلا وسهلا بكم يا ابو هاشم. تفضل
3: يا سيدي. اصلا هلك القنوات.
0: نعم.
3: هي معروفه.
0: نعم.
3: معروفه من يعني من سنين.
0: الله.
3: الحدث.
0: نعم.
3: الجزيره. نعم. العربيه سكاي نيوز.
0: نعم.
3: يعني قنوات متعدده.
0: صحيح.
3: هذا ايضا القنوات هذا يمين شباب سهيل. هذا القنوات قنوات الفتنه. هذه. نعم. قنوات التضليل. هذه قنوات الكذب. هذه القنوات الإعلام الهابط.
0: نعم.
3: أنا أنصح الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشعب اليمني إنه يستقي المعلومة، ما يستقيها من عبر الواتساب أو عبر التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
3: بجتة أنواع.
0: نعم.
3: لأنه الذي بيفسبك هو فرد، ما هو جهة رسمية أولا.
0: نعم.
3: يعني مسؤول، يعني الجهة الرسمية بتكون مسؤولة عن هذا الخبر.
0: نعم.
3: الذي نزلته، لكن هو يعني خبر يجر خبر وذي يفسبك وذي ينشر وذي يسمع لك ما ويهبطوا يعني معنويات المجتمع اليمني.
0: نعم.
3: الحقيقة حقيقة انه لابد ان احنا نستقي الخبر من موضوعه. مثلا عندما يجي الناطق المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني.
0: نعم.
3: يا سريع.
0: نعم.
3: احنا نصبر لو ما يجي البيان وينزل البيان وما اعتنا من الجهات الرسمية نشرنا وتكلمنا.
0: نعم.
3: فيه وما لم يأتنا منهم الأفضل والأحسن والأنسب.
0: نعم.
3: إن إحنا ما نخذ فيه ولا نتكلم منه.
0: أحسنت.
3: هذا هو الوعي الحقيقي.
0: صحيح.
3: يعني لو ما ينزلنا الخبر في المسيرة خلاص معناتنا إحنا نتداول الساعة.
0: واضح.
3: لكن ما نزل الخبر في المسيرة ولا نزل في الوكالة الرسمية وكالة سبا للأنباء.
0: نعم.
3: اليمنية، معناتنا إحنا نحفل من فوزنا ونقع عوادم وما ننشر، ما نتكلم، ما نستبق الجهات الرسمية أبدا، لأن لهم سياسة ولهم يعني أهداف. أي متى ينزلوا الخبر؟
0: نعم.
3: متى؟
0: أنا أشكرك أبو هاشم، واسمح لي فقط أضيف توضيح للسادة المستمعين وأقول لهم يعني بتوضيح أكثر للذي أنت تقصده. الآن لو مثلا إحنا أولا إحنا عارفين كلنا أن إحنا بحالة تصعيد مع العدو، إحنا بحالة مواجهة، ما احناش عايشين يعني في مصيف ولا في شاليه ولا في منتجع، احنا في بلد يواجه عدوان وحصار ويخوض حرب، يعني ايش اقول لكم، حرب قارحة مع العدو. فبالتالي لما تسمع صوت قارح ليل صبح ظهر نهار بأي وقت سمعت صوت قارح، مش ضروري تنبع او تنبعي تكتب في الفيسبوك او في المواقع انه سمعت الان انفجار في كذا كذا، يا رب سترك، يا الله حفظك، اهداء ارزاء. ليش؟ تعرف ليش انا اكلمك واكلمك؟ انا ادي لكم مصلحتكم الان. لما انت الان تخرج تكتب هذيك اللحظه انه الان صوت انفجار قوي في مكان كذا، او حتى لو ما ذكرتش اسم المكان، انت مش عارف هذا الانفجار هو وارد او صادر. ها فاهمني لما اقول لك وارد او صادر، يعني انت مش عارف هذا الانفجار هو ناتج عن صاروخ راح ولا صاروخ اجى. فالعدو يرصد بهذيك اللحظة، إذا مثلا والله صاروخ انطلق في هذيك الأثناء إلى أرامكو أو إلى موانئ العدو أو إلى سفينة في البحر الأحمر أو إلى إغلاق مضيق باب المندب أو أي شيء، يا أخي احنا بحرب، تمام؟ فالعدو يرصد، ولما يرصد يدخل يشوف الآي بي حق حسابك ويشوف الآي بي حق الإنترنت اللي انت تفسبك أو تأنتر منه ويعرف موقعك، وبالتالي يبدأ العدو يحدد هذا النطاق الجغرافي انه نطاق خرجت منه صواريخ. فبكره لما يجي العدو يضرب بيبدا من عند بيتك يا خجع، بيبدا من عندك يا خضعي، لما تقوم تنبع هذه الساعه انفجار قوي، يا الله حفظك، يا الله لطفك، اهدا ارزاء. حتى وان سمعت، مش كل شيء للكتابه، ولا لو تكون انت في منطقه فيها اشتباك او في منطقه فيها خطوط تماس او شيء وتقدمت قواتنا وسيطرت وأجى أحد من أبناء المنطقة وقال لك ولا قال لك إنه والله قواتنا اليوم الأبطال الله يقويهم والله ينصرهم تقدموا في المنطقة الفلانية، وأنت تروح تنبع بساعتك ولا بساعتك، يلا تقدم قواتنا في قرية بقدش دافي، أيوة، ويكون القوات المسلحة أصلا متكتمة على هذا الموضوع علشان يكملوا إجراءاتهم لتأمين المنطقة. أنت بأول ما تكتب العدو على طول يستهدف، العدو على طول يضرب هذا المكان. خلونا نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
4: معك الشاعر محمد الغيلي من محافظة عمران مدينة خمر يا أستاذي.
0: حياك يا غيلي، تفضل.
4: بالله يا حربي اشتدي ويا صنعاء أهني ورعدي.
0: ترعدي.
4: ويا صنعاء أهني ورعدي للمملكة دقي وشدي هالحصار لمنشآتهم هدي.
0: هدي.
4: وبعد الصواريخ اطلقي من نوع متشطي شديد الانفجار يماني على عهدي وثابت موقفي حلق العدو نسري من البر والبحار أن الأعراب متحدي وصفي واحدي شعبي معي جنبي نكمل هالمسار يلي تحبي لتشطة المعتدي للزحوفهم صدي ودكوا على الأوكار مع الحيدري نمضي نحرر الأرضي ونسترجع الحقي ونبني هالديار ونبني هالديار وسلامتك يا أستاذي
0: ونبني هالديار. شكرا لك محمد الغيلي من عمران, شكرا جزيلا لك. هذا الوعي المتنامي عند الشعب وعند الناس وفي أوساط المجتمع عند الصغار وعند الكبار, لما الواحد يعرف معلومة ويكتم هذه المعلومة, لما يعرف خبر ويكتم هذا الخبر ويترك الخبز لخبازه, احنا ساعتها بننتصر في معركة الوعي. ناخذ اتصال اخر. ألو مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, تفضل اخي. صوتك مش واضح, ارفع صوتك لو سمحت.
5: مبارك العملية العسكرية.
0: نعم.
5: لاستهداف شركة أرامكو.
0: نعم.
5: من أي الحاصل الملاحي للمعجم السعودي.
0: عظيم. وكيف لازم نتعامل مع أخبار إعلام العدو والإرجاف الذي يحاول يضلل فيها الناس ويخدعهم والحرب النفسية اللي تشن علينا؟
5: هذا يعني ما نستمع للأخبار إلا من أين كان منافس.
0: نعم. تفضل. شكرا جزيلا لك. ولازم كل واحد قبل ما ينقل أي خبر أو قبل ما يكتب أي خبر أو قبل ما حتى يرسل رسالة, على فكرة لا تفكروش أنه الخطورة فقط أنك تنشره على وسائل التواصل بالصفحات العامة, حتى الرسالة بالخاص هي خطيرة. لما ترسل رسالة بالمحادثة أو بالواتساب أو بغيره, أنت مش لحالك يا حبيبي, والله ما أنت لحالك, جالسين جنبك الموساد من هنا والسي اي اي من هنا والمخابرات السعودية من هنا ومش عارف من هنا, كلهم هكذا فوق راسك. هاي شيء ترسله أو تستقبلهم يشوفوه ويقرؤوه ويبنوا يعني تحركاتهم على هذه المعلومات. ناخذ اتصال آخر. ولو مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله أخي, تفضل.
6: يا أخي نتعامل مع الإعلام هذا المضلل يا أخي, إذا أنا وطني أنا لحن أبو معكم في الجزيرة ولا هذا ولا أصدقكم. لازم بنحب بلدي.
0: أحسن.
6: ما بصر وما براد. يا رجال عند بقى كان هذا محمد عرب قالك مضارب ما أعرف أطول حسن عليها المذيعة. لكن قعد أطلع واحد أخذ من ذوي بلدنا. يا أخي لا نستقل فتبتين هذا ونبحثي. عندنا إعلام رسمي ومصدر رسمي. يا أخي دلنا بنحب وطني والله لو اسمه جزيرة. يقولوا قدم بابك هذا بايتي ما أصدكم من الحل حبتهم. لأنه ما بصر مصر يخيفني مصر يرهبني. يا أخي إحنا نعتز بالله ومعانا إعلاميين مؤمنين ونصدقهم, أما بالنسبة لهذا كان قالوا قادمون قادمون يعطون على كل من حنب بني حسين, لا أكلوا لا حنب من حنب ولا أضابوا من زبيبه. كانوا دحنا الآن يقولوا نادمون يا صنعاء نادمون.
0: الله الله.
6: نعم, لأنه أصحاب الأمل ذول الأمل أصحابهم حتى ضيعوا زنزبية عينوا طارق وعينوا كذا. يا أخي يرجعوا إلى رسهم ومن بيجي من لهم والله يرجعوا إلى وضنهم, كانوا يستقلوا فرصة العفو. يا أخي ما يحتاج. أما هذا عمد بالنسبة للجوار ولا هذا يستقوا والله يستخدموا منظومة لا أدري مدري الله أعلم. يا أخي ما يجوز يقول لهم هذا تبتقلي وما بيسبقوا ويجوز يقولوا هذا الأشياء وما بيستمعوا اللام زي باللهجة حكنا هكذا حين يقولوا مدقنان مدقنان ملاعي. يا
0: شكرا شكرا.
6: الله كتم بالتوضيح وبالتوضيح.
0: الله الله. أنا أشكرك أشكرك على كل هذه التوضيحات, وأضم صوتي إلى صوتك بمسألة مقاطعة إعلام العدو. الآن خلونا ندشن في هذه الأثناء ونطلق في هذه الأثناء حملة حذف قنوات العدوان من تلفزيوناتنا ورسيفراتنا ومن بيوتنا. كل واحد في هذه اللحظة يروح لا عند قناة الجزيرة والعربية والحدث ويعمل لها حذف نهائي ويريح راسه من وجع الراس ويخلص من كل هذا الكذب والتضليل والتزوير. هذا إذا عد فيه ناس أصلا يتفرجوا التلفزيون, أما أغلب الناس هم توجهوا للتليفونات. وهنا معانا المشكلة الثانية في التليفونات من التضليل بالمقاطع والمنشورات الكاذبة, وأي واحد تشوف أنه بيلوث تفكيرك أو بيبدأ يأثر على نفسيتك ومعنوياتك اعمل له حظر فوري فورا. ناخذ اخر اتصال. ولو مرحبا.
7: السلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. معك دقيقة تفضل.
7: الموضوع رائع وأكثر من رائع. يا سيدي العدوان
0: نعم
7: لم يكن على جماعة أو على ما أعلن أنهم يعيدوا الشرعية.
0: صحيح.
7: بدليل أنهم قصفت واحتلت مناطق لم يصل إليها أنصار الله في صنعاء.
0: صحيح.
7: مثل شبوة حضرموت
0: نعم.
7: وغيرها وغيرها.
0: نعم.
7: الحرب هي على اليمني.
0: صحيح.
7: بنفسه بكل طرقها اقتصادية عسكرية صار نواحي الإنسان ما خلوا شيء.
0: وعلى اليمن أرض إنسان.
7: نعم. وبالتالي نقول لليمنيين أنتم المستهدفون بذاتكم. صحيح. لمجرد صحيح. أنكم يمانيون.
0: نعم.
7: فعقلوا مسألة كل واحد غير بتمشي وجرد تلفون وتصل حتى لو به ويتصل عند هات وعبيك شيء.
0: نعم.
7: ما وعبيك ما إليه ليش تخدم العدو وانت داري وبدنا اليوم 12

0: بتخدم العدو.
1: صحيح.
0: وزي ما تفضلتوا قبل قليل عندما بتتكلم هو على القدق وعاد شيء يضرب لنا أحباك هم تلفوا لك
1: الله.
0: وربما أمشي بيتك بين أولادك
1: نعم
0: أو في السوق في دكانك وعلى غيره. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
1: الله.
0: واحد مثل ما قلنا وسادي جربنا خريطهم 12 سنة
1: الله
0: هنقدر نصدقهم.
1: كم مرة أعلنوا اغتيال القادة اغتلنا فلان قتلنا فلان سيطرنا على فلان.
0: كلنا مرة في حرب 94 كنت في بين المفاعة الوازة في التحرير ما قد كبلش طبعا السيارة قمت نسيت باهي الأشياء اللي تشتيها بين تصلهم البنك أول إذا عندي الشيشير تدبيع البنك زي بحرك وإحنا جنب البنك.
1: الله الله هذا كان نموذج حي
0: يعني كان يسقطها معه يسقطها الإعلان.
1: نعم نعم أنا أشكرك.
0: ليش يضحكوا علينا وليش نخدمهم إحنا وبعدين نرجع نبكي.
1: الله الله يبارك فيك و...
0: ما هذا تضوج عليكم.
1: شكرا شكرا جزيلا لك سامحني لأنه وقت البرنامج انتهى. كل الشكر والتقدير لك. ونذكر السادة المتابعين وكل أهلنا أنه الوعي الوعي والبصيرة الوعي الوعي وتذكروا من 2015 كم خرط وكم كذب وكم ديل إعلام العدوان والمعذرة من اللي عدهم يتصلوا لأنه وقت البرنامج انتهى. إن شاء الله في الأسبوع القادم نستقبلهم بأول الحلقة. أيها الأحرار الصامدون في كل مكان إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الجماهيري على مسؤوليتي. الدرس الأكبر الذي تجسد تجربة شعبنا الصامد أن الحق ينتصر حين يقترن بالوعي والبصيرة والإيمان بالله والتوكل عليه وأن كل أراجيف العدو وحروب النفسية تتبدد وتتلاشى أمام ثبات أصحاب الأرض والقضية. خياراتنا ثابتة وواضحة. التحرك التام والتصدي الشامل لحروب التضليل والجهوزية العالية في الميدان دفاعا عن الكرامة والسيادة والمضي بثبات يقيني خلف قيادتنا حتى انتزاع الحقوق وتحقيق النصر الكامل الناجز. تقبلوا تحيات طاقم العمل في هذه الحلقة. كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، الإخراج المهندس صهيب الجرافي، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، نائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، المدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. دمتم ودام اليمن عزيزا حرا شامخا متسلحا بالوعي والنصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
3: نعم على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة سام
2: على مسؤوليتي. برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب. تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء كل ثلاثاء ويعاد 4:00 عند الساعة 4:00 عصرا ومساء الجمعة عند الساعة 11:00 على مسؤوليتي.
4: سام اف ام
5: كادر ومعرفة،
4: خطة ومنهج،
5: علوم ومعارف،
4: قضايا وتواصل،
5: جماهيرية تامة
4: ومنوعة بامتياز.
5: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
6: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
7: قرآنيون.
8: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا اخوه الاخوات ورحمه الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ليش الموقف ذيه؟ يعني اهميه التوقيت، يعني لابد ما نستوعب ليش الموقف هذا كان ضروره، الموقف اللي اتخذها السيد القائد بالحظر البحري الشامل والحصار بالحصار. ليش هذا الموقف ضروري؟ لاحظوا يا اخوه، الحصار المفروض على شعبنا وحجم المعاناه قد وصل الى درجه كبيره، وصل الى درجه كبيره. الواقع الشعبي الحالة مشرفة على مجاعة حقيقي في أوساط فئة واسعة من أبناء الشعب، فئة واسعة من أبناء الشعب وضعهم مشرف على المجاعة الحقيقية، والمعاناة قد زادت يعني إلى حد كبير. والعدو السعودي ومن وراءه الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي بيحرصوا على أن تزداد المعاناة ويستثمروا هم أول شيء على مستوى التثوير للوضع الداخلي، يعني يتجهون الحالة الشعبية تكون على نطاق واسع ساخطة جدا على الحكومة وعلى الجانب الرسمي وعلى المجاهدين، وعلى أساس يعني مثل ما قال المثل ضربني وبكى وسبقني واشتكى، يشتوي يخلوا التهم كلها بدل ما هي عليهم هم الذي بيحاصرونا وبيستهدفونا، يشتوي يخلوها على الحكومة وتلصق التهمة بالحكومة والمجاهدين وأنهم السبب في ما وصل إليه الوضع. وأيضا يشتوي يستثمروها على استغلال المجاعة نفسها والحصار في الاستقطاب المعادي، يعني هم بيعملوا في قاعدة جوع كلبك يتبعكم، ما يحترموش الشعوب، لا يحترموا المجتمعات، يتعاملوا في هذا القاعدة جوع كلبك يتبعك، كيف يستغل المجاعة والحصار في الاستقطاب المعادي، كيف يعمل عملية استقطاب معادي يعني بالنشاط كبير جدا على أساس يستثمروا الظروف الصحية والمعاناة الكبيرة في الاستقطاب المعادي على كل المستويات للشخصيات والمشايخ. يعني مثلا الذي بيسافروا عبر الأردن، عيني عينك الضباط الأردنيين بيكلمهم يلا تشتغل معنا وإحنا نفعل لك كذا ونسوي، أي واحد حتى الذي يمشي يصير يتعالج، يعني إذا بالإمكان استقطابه يعمل عميل للإسرائيلي والأمريكي والسعودي وغيرهم وغيرها من أساليب الاستقطاب، يعني كيف أنهم يجندوه مرتزق معهم، كيف يفعلوا تشكيلات احتلال للمرتزقة، يعني هكذا من كل النواحي. فبتكون هناك عمليات استقطاب على مستوى الشخصيات والمشايخ وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى خلايا الاستقطاب في مسارات متعددة كلها مسارات عدائية وتخلخل الوضع الداخلي. إذا لاحظوا كيف السعودي ومن وراءها الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي بيحرصوا أن المعاناة تزداد ويستثمروها أولا في التثوير الوضع الداخلي، ثاني شيء في استغلال المجاعة والمعاناة والحصار في استقطاب الخونة، استقطاب المقاتلين معهم، استقطاب الشخصيات، استقطاب، وكلها طبعا في إطار تفكيك الوضع الداخلي. فالعدو هذا بيستثمر المعاناة الذي صنعها هو يعني، وهي معاناة مع الوقت اشتدت وتعاظمت وتفاقمت، والكثير يا أخوة من الناس باعوا كل ما كانوا يدخروا يعني من إمكانات وسائل، البعض باع الذهب حقه والبعض باع السلاح والبعض باع من أغراضه المنزلية، وبدأت تدخل المعاناة على مستوى الوجبات اليومية وعلى مستوى الاحتياج الضروري يعني. وللأسف الشديد أن العدو قد كان في مراحل القوة التقليدية السابقة كان رباه فئة واسعة من أبناء الشعب اليمني ينتظروا للمنظمات والمساعدات الشهرية والتغذية، وهذا توقف كله بشكل كامل. يعني لاحظوا يعني أنه استطاع يخلي كثير وفئة واسعة يعني تقدر بالملايين من أبناء الشعب اللي كان مزارعين وكان بيعتمدوا على الزراعة والرعي والثروة الحيوانية يعتمد على التغذية والمنظمات والمساعدات الشهرية وفجأة وقف الموضوع، وقد ضرب الدافعية العملية عند هؤلاء لما كان رعوي سابق، يعني خلاص كده متعود يجي له من المنظمات ويجي له التغذية ويجي له فلوس ويجي له، فالمعاناة كبيرة جدا وربما أكثر من أي وقت مضى، والعدو بيستثمر الموضوع استثمار كبير جدا وبيحرص على أن تكون هي من العوامل الرئيسية الذي يستغلها لحسم المعركة والتمكن من السيطرة على البلد. كلما تأخرنا أكثر كلما زادت هذه المعاناة، وكلما حقق العدو نتائج في الاختراق الوضع الداخلي، بمعنى أن احنا يعني الخطوة هذه كانت ضرورة، يعني ما هيش القضية أنها عنترية ولا كذا ولا لا، كانت ضرورة، يعني هذا الموضوع كان ضرورة للتحرك الفاعل وضرورة لإيقاف عملية الانهيار للمجتمع الذي بيسعى لها العدو. لاحظوا يا أخوة لا يوجد في الواقع، على أساس نستوعب أهمية وضرورة هذا الموقف، لا يوجد في الواقع أي أفق ولا أمل أصلا في معالجة الخروج حالة هذا الحالة والخروج منها في مسار المفاوضات. المفاوضات لها سنوات طويلة، جولات بعد جولات، ولقاءات بعد لقاءات، تواصلات تراسلات، ما بشي أي توجه جاد من الجانب السعودي والذي خلفه، يعني من الأمريكيين والبريطانيين، ما معهم أي توجه جاد على أساس يصلوا إلى نتيجة في مسار المفاوضات من أجل مشكلة الحصار، يعني ولا حتى نتيجة معهم في قضية كيف نستفيد من ثروتنا الوطنية، إيرادات النفط والغاز، لأنهم حريصين يحسموا المعركة يعني، وحريصين أنهم على هدفهم الرئيسي في السيطرة الكاملة على البلد. هذا هو هدفه، يعني هذا هدفه الرئيسي، كيف يحسم المعركة وكيف يسيطر سيطرة كاملة على البلد، يسيطر سيطرة كاملة على البلد. ولذلك واضح أن أنشطتهم الرئيسية، عشان نستوعب المسألة، أن ما هي القضية بالنسبة لهم، المفاوضات عبارة عن تكتيك، وعبارة عن سموها الاستثمار للوقت ومماطلة على أساس يصلوا إلى هدفهم الرئيسي، يعني هو السيطرة، يعني بعد ما يكونوا قد أوصلوا المجتمع إلى حالة من الانهيار وحالة من التدهور، وبعدها يفعلوا ضربتهم يعني. وذلك لاحظوا كيف أنشطتهم الرئيسية، كل أنشطتهم الرئيسية في البلد بناء تشكيلات عسكرية ضخمة وكبيرة، يعني تشكيلات عسكرية ضخمة وكبيرة من المرتزقة بضخ مالي هائل، يعني تشتيجي لك زلط وقع مرتزق من أهل جهنم، تأتمر بأوامر الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وتقاتل أبناء شعبك، وأنفعلكم في تشكيلات قتالية وندي لكم فلوس، أما أنهم يبنوا البلد ولا يفعلوا شيء ولا يخففوا المعاناة، لا شيء، لا في المناطق الحرة ولا في المناطق المحتلة التي هي أكثر معاناة وأسوأ معاناة يعني من المناطق الحرة. فأنشطتهم الرئيسية في بناء تشكيلات عسكرية متحركة، ويهيئوا بس الظروف الأفضل في خلخلة الوضع الداخلي، ومسار المفاوضات عندهم مسار هامشي يعني، والهدف منه قضية المراوغة حتى تهيئ الظروف من جوانب متعددة بالشكل الذي يساعدهم على الحسم العسكري، يسيطروا ويحتلوا البلد سيطرة كاملة واحتلال كامل على البلد. هذا أيضا من النقاط اللي لابد أن احنا نستوعبها ونركز عليها ونتحدث حولها بشكل كبير جدا. لاحظوا حتى على المستوى السياسي، كل خطواتهم هي خطوات تهيئ لهم مستقبلا وضعية أقوى مما كان عليها الحال في مراحل التصعيد. على المستوى السياسي بتلاحظوا كل خطوات متحركة هي خطوات تهيئ لهم مستقبل وضعية أقوى في مراحل التصعيد، وهكذا يعني بقية التفاصيل، يعني ما بشيء أفق، يعني ما بشيء أفق، حتى في مسار القيود على البضائع، على دخول البضائع مسار تصاعدي، يعني أينما جاء من وقت يزيد ويزيد ويزيد القيود على موضوع البضائع، والتأخير في التفتيش في جيبوتي تتأخر، ويحضروا أصناف كثيرة وتصل سعر السلعة 4 أضعاف نتيجة التأخير حقهم، يعني الناس هكذا أين ما جاء من وقت يزدادوا في هذا الموضوع يعني. وهذا موضوع ينبغي أن احنا ندرك أنه لابد أمام مثل هذا الموضوع، لابد أن ندرك أن أمام مثل هذا الموضوع احنا لابد ما نتخذ إيش موقف، يعني نتخذ موقف حقيقي، يعني ما هو شل، والموقف الذي يعيج عدو الله ذيه هو هذا الموقف، يعني لما نبرك السعودي، يعني لما نبرك السعودي هذا الموقف هو الذي يعيج أعداء الله، يعيج موجع كبير جدا يعني، وهذا الذي مفترض أن احنا نتحرك على أساسه، نتحرك على أساسه. فالموضوع أنه مظلومية شعبنا لابد ما نتحدث حولها يا أخوة، لابد ما نتحدث حول مظلومية شعبنا على أساس نعزز موقفنا ذي، نعزز موقفنا من خلال هذا المظلومية، المظلومية الكبيرة التي من خلال هذا المظلومية الكبيرة نعزز موقف شعبنا، ونستعين بالله ونتحرك تحرك قوي وفاعل، والله سبحانه وتعالى أيدنا. يعني الآن الحظر الشامل للبحري ذي هو ضربة كسر الظهر للسعودي، ما يقدر يتحمل يا أخوة، ما يقدر يتحمل يعني، أبلا نستعين بالله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حيار.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله وآيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد العلامة المولى بدر الدين الحوثي، جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء بما قدم من تيسير آيات الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 45 من سورة مريم التي لازلنا في رحابها، ووصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا قول نبي الله إبراهيم لأبيه حين دعاه إلى عبادة الله. ونواصل قراءة الآيات التي تليها ما تيسر من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. المعنى أحبتي الكرام، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، الرغبة عن الشيء عدم الحب له، هكذا يقول السيد بدر الدين، الرغبة عن الشيء عدم الحب له أو قلة الحب له، والسؤال سؤال إنكار وفيه مبالغة. إذا كان الرغوب عنها هو الزهد فيها فهو ينكر عليه الزهد فيها فضلا عن عداوته لها. وترك فيه التعطف، فلم يقل يا بني، لم يقل يا بني، قال يا إبراهيم، كما لم يقل يا بني كما قال إبراهيم يا أبتي، لأنه قد غضب على إبراهيم ولذلك توعده لئن لم تنتهي لأرجمنك، أي لئن لم تنتهي عن الكلام في آلهته أو عن الزهد فيها. والظاهر أنه توعده بالرجم بالحجارة إما ليقتله أو ليجرحه. واهجرني مليا، أي ابتعد عني ولا تقربني بعد كلامك هذا زمنا طويلا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال سلام عليك، قال الشرفي في المصابيح أظهر الإنقياد لذلك الأمر بقوله سلام عليك، أي سلام توديع ومتاركة، سلام توديع ومتاركة، انتهى قول الشرفي. سأستغفر لك ربي، يقول هنا السيد المولى بدر الدين: الراجح عندي أن استغفاره طلب ألا يعاجله الله بعذاب لاحتمال أن يبدو له في المستقبل أن يسلم، ولم يعده بأن يستغفر له من عذاب الآخرة، فهي تدل على أن الإمهال مغفرة ورحمة. ويحتمل سأدعو لك بالهداية إلى الإسلام ليغفر لك الشرك، وهذا صحيح على معنى سأطلب لك المغفرة كائنة بواسطة الإسلام، أي بالهداية إلي. إنه كان بي حفيا، في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام الحفي، إنه كان بي حفيا، الحفي اللطيف، انتهى قول الإمام زيد. ويقول السيد المولى بدر الدين: وفي هذا تذكير لأبيه بالفرق بين دعاء إبراهيم لربه ودعاء أبيه لما لا يسمع، إنه كان بي حفيا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها على لسان نبي الله إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هكذا قال إبراهيم لأبيه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، هجرة للمشركين والشركاء، وأعتزلكم يهجرهم هجرة للمشركين والشركاء، وأدعو ربي أي أطلب منه حاجاتي فلا أحتاج إلى غيره، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هو قاطع بأنه لا يشقى بالدعاء، فالأولى أن هذا الكلام لمجرد التعريض بالمشركين مع الرفق في التعبير بذكر أقل أحواله، أنه يرجو ألا يشقى بدعاء ربه. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يقول هنا السيد المولى بدر الدين لعله تعالى ذكر إسحاق ويعقوب دون إسماعيل لأن الخطاب من أول السورة احتجاج على بني إسرائيل في غلوهم في عيسى ومريم وفي تكذيب اليهود بعيسى، فكان ذكر أبويهم أنسب لبيان النعمة عليهم، وفي ترتيب النعمة على الهجرة دلالة على فضلها وأن الله تعالى ييسر أمر من هاجر إليه ويعينه. ويقول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. المعنى: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي ذكرا حسنا صدقا رفيع القدر، ومن هذا الذكر ذكرهم في القرآن الكريم. إذن أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي، وعند هذه الآية نختم هذه الحلقة. إلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة جديدة بإذن الله سبحانه، إلى يوم غد بإذن الله. إلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الحين أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ابتهاجاً وفرحاً بمقدم مولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله، وفي إطار الفعاليات التحضيرية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف للعام 1448 للهجرة، وتحت شعار الموالد النبوية في المساجد اليمنية الذي تقدمه على حضراتكم إذاعة سام اف ام ومؤسسة الإمام زيد الثقافية، والذي يجسد الهوية الإيمانية اليمانية وارتباط اليمنيين الأنصار الوثيق بنبيهم جيلا بعد جيل. يتلو المولد الأستاذ عبد الخالق البحري بعد الصلاة على النبي وعلى

النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى في ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى في ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى

بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات الشيخ الصوفي عبد الرحيم البرعي الشاعر اليماني الذي مقبور في قرية النيابة في محافظة الحديد. رب هب لي من المعيشة كسوري واعف عني بحق آل الرسول وسقني شربة بكفي علي سيد الأوصياء وزوجي البتول سيدي أنت مقصدي ومرادي أنت حسبي وأنت نعم الوكيل من لك الملك والملوك عبيد

فأسرع عبد المطلب يحرمتي آمنا، وإذا بقيوم صادقة على حيضان دار وسحابة بيضاء تقضل الدار بأجمعها. فلما

وتتصدع تهدي. فوثبت آمنة ودخل عبد المطلب فنظر إلى وجهها فبدا النور الذي بين عينيها وقال ويحك يا

لست أرى عليك أثر النفاس. كانت إذ نادي الطيور التي ترى الأرض التي دار الفماس عنيه منذ وحده. كان عبد المطلب عني حتى أنظر إليه. قالت إنه حيل بينك وبينه. فاشتد على عبد المطلب ذلك وقال لئن لم تخرجيه لأقتلن نفسي. أتمنعيني من ولدي وولد ولدي؟ قالت وفي ذلك لم تمدح مجالك. ووجب عبد المطلب يدخل فصاح

مصطفى.

اجعل صوائف صوادي ورواتي بركاتي على عبد دورس سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلوات عليه وعلى آله. اللهم افسح له مفسحا بظلك، اللهم وأزي مضاعفات الخير من فضلك، اللهم وعلي على بناء البانين بناء وشرف لديك منزلته وعظم برهانه، اللهم ارفع له قدره، اللهم اعطي الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة يا رب العالمين. اللهم اجمع بيننا وبين رسول الله في برد العيش وقرار النعمة والمشاوات وأهواء اللذات ورفع الدعج ومتطمئنة وتحب الكرامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم ارزقنا التأسي برسول الله وآله الطاهرين، وارزقنا محبة رسول الله وآله الطاهرين، وارزقنا الاقتداء برسول الله وآله الطاهرين، وارزقنا التأسي والاقتداء برسول الله وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم احفظ سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين، واجعلنا له سامعين مطيعين يا رب العالمين، وفي رضاك يا الله في رضاه ساعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وانصر المجاهدين وثبت أقدامهم وجدد رميهم واغفر ذنوبهم بحق محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد، واغفر لنا واغفر لمن حضر هذا المولد وصلى على رسول الله وعلى آله، واحفظ هذه المدينة من شر كل شر. ونسألك يا الله أن تحفظ هذه المدينة وأن تجعلها عامرة بذكر الرحمن وتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النار وحراسة الديان والصلاة على سيد رسول الله وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد، واحضر واحفظ من واغفر واغفر يا الله لمن حضر هذا المولد وصلى على رسول الله وعلى آله، ولمن سمع هذا المولد وصلى على رسول الله وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، وارحم امواتنا وامواتكم واموات المؤمنين والمؤمنات، وشاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، وشاف جرحانا ورد اسرانا ورد مفقودينا سالمين غانمين يا رب العالمين. واجعلنا من جندك واجعلنا من حزبك واجعلنا من اوليائك، فان اولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وارحم شهداءنا واجعلنا يا الله من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجعلنا يا الله من المتقين المستقيمين يا رب العالمين، وارزقنا التوبة والإنابة والرجوع إليك يا أكرم الأكرمين، ووفقنا لمرضاتك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد، وارزقنا الحب والتأسي لرسول الله وآله، وارزقنا العشق لرسول الله وآله. اللهم ارزقنا من أنوار رسول الله وآله، فإنه النور الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، فإنه الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، فإنه الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خاتمة الدعاء أثابكم الله.

0: مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على خير العمل. حي

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا إلهي، أنت تعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أهتز معه وأنا حريص على نهج الاستجابة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
3: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبعفون، أصالة وتواصل.
5: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-45 أو 01-25-99-85.
6: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
0: سام اف ام والعود احمد.
7: هنا اذاعه الحكمه اليمانيه واثير ثقافه القران سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: جارح بشليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على النبي وآله، اللهم صلي وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. وعده حامي، وعده حامي بيننا احنا والسعودية، خلع الخلع قد وقع له ضرب له ولقلافده ولا أدواته، يضيب النفس ولا رضا يفكر ولا رضا يستقم، خلاص يعني بيقول لك ما شو حانبك، ومن عجزه ومن نذالته ومن هيانته ما يفعل، يقوم يضرب لك أبرياء. أبرياء مواطني يا آدمي، هم ذلا حمران العين، هم ذلا رجال الله، هم ذلا بينكلوا بجدويك أنت وأدواتك وشقاتك وعملاء، هم ذلا ما فعلت ما سويت، صواريخنا ما بتطرح إلا فوق الوجع، أرامكو مطار سلاح مخازن أفراء قادم متجمعي، هذا لا هدف مشروع، لا عم فلتهم ولا احنا متساهلي، يلا تجي غير الفرصة القد جلده، هو ما يفعل يرجع لك طريق المساكين الذي ما بيفعل ولا حاجة، لا لهم لا حول ولا قوة، يرجع لك طريق الأبرياء. أوادم مساجي يقوم يضربهم، هي بالله عليكم ما تفسروها هذه يا ناس، هذا آدمي هذا سفي أو ما تحسبوا، بالرغم ان احنا طرحنا يدينا فوقهم قعلهم عملي حالي، لكن متألمين على ما بيفعل، والله انه بيدخل في ذهوننا لو ما تبصر أوادم داخل يسج، وقد ذا قام يضربهم، هي هذا يقاتل هذا بيحسب النصر، هذا من بيسلي لو ما بيفعل هكذا. يا رجال اليمن، هذا من عجزه، هذا من ذله، هذا من ما قضي على الظلم، ولا القتله بيتقاتل والناس كلهم قاتله، الإعلام ما صح شيء، بقبقوا وتنبلوا ولبجوا لو ما افتقعوا، قد الناس دارين ما عاد بيصدقوش، ما عاد حد بيصدق له، يرجع لك طريق المساكين. الله الله من حقاره، ما نفعلهن شحنا هذول ولا نتقدر، قلنا قد الأسرى لا هانك لا هانا، اصبروا به حقه يطيب النفس، ما نتحاكش احنا، ما بالله تجاهنا ناس عقل مننا وعرف مننا ولهم الأولوية، لو ما تسمعوا البيان الذي عيتيه عيطول في عمره الناطق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سري، اسمعوا الحكاية باقي حاجة ما لا قد دخلت في الإعلام ولا قد اكتشفت، وعادي مغطى ساعة جنبها الصيفاني، فضايح السعودية فضايحهم وجرائمهم وما وقع فيهم، تمام هذا أسره، وقام يضرب لك أسره ويستهدف لك أسره ناو، وبهيبته والكبار وبسلاحه وبدولته وبدعي تحالف يتحالفوا معه، لا ساعة وانه ذا قام لك فوق بيت مواطن، نام ذلا هروينا رجالتك، قم ذلا مذلا حمران العينها الذي بيقرض والحديد ما فعل، ياي كنا قدمها خبق من داخل السعودية، لكن لو ما طير الوديعة وقع للمجلعي، قالوا يا ماذا حينه ارقدت لا فكناو، ما عاد يسووا، قاموا يفعلوا لهم خبر وعلم، سمعت في البيضاء وفي مارب والجوف ما اشتاري انك الضواو عدو بيجهجه، ضواو نقول لكم يا ناس ضواو كلام عصب علي، هو كلام رجاء، والرجال هي ما تحبل من الأساسين، والواحد بيثمن نفسه بكلمته، ونقول لكم ضواو، قولوا لك الحمد يا الله ولك الشكر، مسألة صبر ذيئها بس، ما والله تسمعه إلا هو بيصحي غيرته، المطارات حقهم بتحن ودرعت حريق، أرامكو بتكتر وعادوا بيقامر، هي قصدي يسلي الناس، سمعت يقولون نوضك ونعم به، بيننا يا ذره حل الصراع، وانتو يا رجال اليمن الوع الثبات الصبر الانفاق، داعم للقوة الصاروخية التصنيع العسكري بشكل عام، رخوا يديكم الشيشتي وحقهم الأعلى. لا تصدقوش لا تصدقوش، اجمعوا أحساسكم، هم من أول الوعد بيشلوا الدنيا بلقافهم ويفعلوا لهم انتصارات في القنوات، ما في الواقع ما قد سواها، تصيروها قدود ذا قبال العين، يرجع يتكتر لك فوق ضعفه ومساكي، والذي بيوزروها الحصير ما قدر يفعل ولا حاجة. لك الحمد ولك الشكر يا علام الغيوب، يا الغرور وبها، ولا واحد يختار ولا يتخيل نفسه، النعمة تشتي حمد وشكر، وهذا هالانتصارات هي بفضل أرحم الراحمين وتسخر من الباري، احنا غير سبب علينا، بس سبب بنبذل السبب بس، والباقي هو أرحم الراحمين. قولوا لك الحمد يا الله، زيدوا حمد وشكر ودعم لكافة التصنيع العسكري، ادلي بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة برعاية الرحمة.
1: جارح بشليل.
3: سام اف ام تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار.
5: التاسع من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطن وأصيب 20 جراء استهداف طيران العدوان لمطاحن البحر الأحمر في الحديدة، فيما شهدت مدينة الحديدة أكثر من 40 غارة هستيرية على مناطق متفرقة في المحافظة، وشن العدوان أكثر من 40 غارة على منطقة كيلو 16 والأماكن المجاورة لها في مديرية الحالي، تسببت في دمار واسع وأضرار فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.
6: شغالي نظافة، يمكن نسم دقيق ننظف نفل، ده شغل احنا. بعدين خرجنا الساعة 12 وقت راحت أمياني وقدحنا، وصلنا جنب المطعم لو في ضربة في المسجد اللي هو ورا المطعم، دخلنا الاستراحة جنب المطعم، ضربوا جنب المطعم، قالوا لنا المدراء والمسؤولين اخرجوا اخرجوا اخرجوا، خرجنا نجري، كنا نجري لا عندهم لا داخل، مش ندخل داخل المصنع، ضربني شطايف رجلي من هنا ومن هنا، ودي ضربناها في ظهرها المطاحن في القابلة.
7: أنا مسؤول الأمال، رجعت الأمال قلت لهم دخلوا المسجد، ورحت على الأمال الباقيين، حتى أنا مشيت شوية دخلت للمطعم، لأنا أشوف الضربة أجت المسجد، خرجت هارب من المطعم، رجعت قلت يمكن الأمال حقت أوروا، أرجع للمسجد قدرنا قريب من المطعم ضربة ثانية في المطعم.
8: المسجد داخل المصنع حق مطاحن البحر الأحمر، كنا داخل والضرباجن داخل وهربنا للنجر.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة غافرة بمديرية الظاهر، استهدفت سيارة المواطن قاسم علي قضاعي أثناء إنزالها مواد إغاثية للفقراء في المنطقة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل وتلف محتوياتها، وشن غارتين على منطقة قحزة شمال مدينة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 17 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي عبس وحرض في محافظة حجة، وشن غارتين على مديرية ميز بصعدة، واستهدف بغارة مدينة الربوعة في عسير المختلف.
9: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارة على مدينة حرض بمحافظة حجة، كما شن 9 غارات على مديرية رحبة، واستهدف بأربع غارات أخرى مديرية مدغل في محافظة مارب، كما شن 3 غارات على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وشن غارة على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 274 خرقاً في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وشملت الخروقات تحليق 6 طائرات تجسسية في أجواء الخمسين والدريهمي والجاح والجبلية، و27 خرقاً بقصف مدفعي، و236 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان 7 غارات على مديرية صرواح وغارة على مديرية مجزر بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 97 خرقاً في الحديدة، من بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس والجبلية، وتضمنت الخروقات 28 خرقاً بقصف مدفعي و57 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 99 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية وقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي والبريطاني عدواناً جوياً استهدف بغارة منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة في محاولات أمريكية مستمرة لإيقاف الموقف اليمني المساند لغزة، فيما شن العدو السعودي قصفاً مدفعياً استهدف القرى الحدودية لمديرية باقم بمحافظة صعدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ زلزال 3 على المنطقة الصناعية في ظهران الجنوب بعسير، وأكدت وحدات الرصد أن الصاروخ أصاب هدفه وحقق إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ زلزال 3 على تجمعات الغزاة والمرتزقة في معسكر ماس بمأرب، كما لقي عدد من المنافقين مقتلهم إثر تصدي المجاهدين لمحاولاتهم المتكررة بالزحف على مديرية الغيل في الجوف، وقتل عدد منهم وجرح آخرون في تدمير عتاد عسكري كان بحوزتهم خلال تصدي المجاهدين لزحفهم باتجاه منطقة كرش في لحجر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أعطبت وحدات الجيش واللجان الشعبية في محافظة تعز ضقمين مسلحين للمرتزقة بمنطقة المقاطرة في سوق الربوع في المحافظة، كما تمكن الأبطال من إحباط محاولة زحف جديدة للمرتزقة من قرى السعودية الحدودية باتجاه تبة الدفاع في أطراف صحراء ميدي، وقتل وأصيب العشرات خلال محاولة زحف على تبة الدفاع في أطراف صحراء ميدي، وفر من تبقى من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شنت طائرات العدوان 3 غارات على مجاميع كبيرة من المرتزقة في منطقة الربيعة بمديرية صرواح، وقتل وأصيب ما لا يقل عن 30 مرتزقا، بينهم نجل قائد المنطقة العسكرية 3 عبد الرب الشداد المعين من قبل تحالف العدوان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون في استهداف صاروخي على مثلث عاهم وحيران وجنوب حرض، ولقي 9 مرتزقة مقتلهم بعمليات قنصن استهدفتهم جنوب حرض ومثلث عاهم، كما قتل 3 خونة في صحراء ميدي قنصن، وقتلت وحدة القناصة 9 خونة في أماكن متفرقة من حيران، وتم تدمير آلية عسكرية للخونة وقتل من كان على متنها بعبوة ناسفة غرب مثلث عاهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة استهدفت مواقع المنافقين في محيط مجمع المتون وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، كما استهدف قصف مدفعي مرابض المدفعية في جبهة حام بالمتون وحقق الاستهداف إصابات دقيقة.
10: ولا الجيش ولا الجان الشعبية.
11: يا ألف واحد. يا أنبع الله وتوفيقه السيطرة على موقع الجبهيني. والله ما الله أكبر.
10: الإسلام. هذه هي آلية الجيش السعودي سفر الآن وكما تشاهدونها.
11: ونعاهد الله ونعاهد قائد المسيرة أن احنا نكون لهم بالمرصاد.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 عاود سلاح الجو المسير استهداف مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف كي 2. المسيرة استهدفت أهدافاً عسكرية وحساسة داخل المطار وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية مشتركة عسكرية استهدفت هدفاً مهماً في عاصمة العدو السعودي الرياض بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار وأربع طائرات صمات 3 مسيرة. وتوعدت القوات المسلحة النظام السعودي المجرم والمعتدي بعمليات مؤلمة وموجعة.
9: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2 من النوع الانشطاري متعدد الرؤوس على عدة أهداف حساسة في محيط مدينة القدس المحتلة، وحققت العملية هدفها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية بثلاث طائرات مسيرة استهدفت مطار رامون وهدفين حيويين في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها الإسنادية ولن تتوقف حتى إيقاف العدوان والحصار عن غزة.
12: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيدا على ثبات موقف اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية ولليوم الثاني على التوالي عملية عسكرية نوعية بثلاث طائرات مسيرة استهدفت مطار اللد في يافا ومطار رامون في أم الرشراش وهدفا حساسا في ديمونة في فلسطين المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. تبارك القوات المسلحة اليمنية العمليات الجهادية المباركة في القدس وغزة والتي أكدت حيوية الشعب الفلسطيني وقدرة شبابه على تنفيذ عمليات نوعية، كما أظهرت هشاشة الإجراءات الأمنية للعدو مهما تشدد فيها. فبوركت جهودكم وبورك جهادكم وصدد الله رميكم، ونحن معكم وإلى جانبكم حتى النصر بإذن الله تعالى، مستمرون في إسنادكم والوقوف إلى جانبكم حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 16 من ربيع الأول 1447 للهجرة الموافق 8 سبتمبر 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
5: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
13: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
14: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
13: بصف لي المسألة عشان أفهم.
14: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
13: ما لها؟
14: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
13: وما؟
14: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
13: أوهو.
14: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
15: يقول عن القاهم
14: متواجدين على مدار 24 ساعة.
15: عاي أخرونا.
14: بالعكس، سوي فحصك وروح.
15: والنتائج
14: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
13: أوهو.
14: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
16: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
17: في دعم صراعات اليمن العسكرية
18: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
17: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
18: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
17: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
18: 555555.
16: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: بقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ليس هذا وعد، يتطلب إيمان. صدقوا ووثقوا بمثل قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدقوا بوعد الله ووثقوا بقوة الله وعزته. صدقوا وهو يتحدث عن واقع أعدائهم، حيث يقول فيما يتعلق باليهود والنصارى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. فسيتحدث عن واقع أعدائهم وكيف سيكون لهم في ميدان المواجهة معهم. صدقوا ووثقوا، آمنوا. وبمثل قوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. صدقوا بمثل قوله تعالى وهو يأمرهم بالجهاد: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلموا وصدقوا ووثقوا. صدقوا بوعد الله للشهداء، حيث يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنوا، صدقوا ووثقوا. صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم من الوعود المهمة، من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: بلاستيك بلاستيك امريكا بلاستيك يا سعوديه.
1: الإعلام الحربي يوزع مشاهد نوعية لخسائر التحشيدات التابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف.
2: ونقول لهم خشيتم، ما هي مدرعاتكم تحترق؟
0: هذا مصير كل مرتزق،
3: ستكون نهايتهم هكذا وإن شاء الله بإذن الله سوف يكون الفتح والنصر القريب بإذن الله.
1: القوات المسلحة تكشف تفاصيل العدوان السعودي على إصلاحية الحزم بالجوف وتتوعد بالرد على الغارات المستمرة. إصابات إثر عدوان إسرائيلي على مربع سكني وسط قطاع غزة. وفي لبنان الجيش يؤكد عدم التزام العدو بما يسمى اتفاق الإطار. إيران ترفع تكاليف حرب الناقلات على واشنطن وتؤكد أن الوضع القائم لن يتغير حتى يتم تحقيق الشروط الإيرانية. من قمة جبل الشيخ السوري، المجرم نتنياهو يتباهى برؤية دمشق والسيطرة المطلقة على مناطق واسعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تتكشف مشاهد جديدة للحرائق المستعرة في منشأة أرامكو متأثرة بضربات يمنية دقيقة أثبتت عجز المنظومات الدفاعية الغربية وما تقوم به القوات المسلحة ليس إلا ومضات من قوتها الكامنة وترسانتها الاستراتيجية، تاركة للنظام السعودي فرصة حساب كلفة التصعيد وإدراك حجم التبعات المدمرة لإصراره على العدوان، منطلقة أو مطلقة تحذيرات حاسمة عقب أكثر من 50 غارة على عدد من المحافظات، متوعدة بالرد والعقاب. وقد خبرت الرياض قسوة هذه الردود في محطات سابقة في ظل هشاشة واضحة لمنشآتها النفطية والحيوية. يتزامن مشهد الضربات في العمق السعودي مع مشاهد نوعية وزعها الإعلام الحربي أظهرت حجم الخسائر في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي شرق الجوف بين قتلى وجرحى وأسرى وتدمير آليات ومدرعات لتنسف السردية التي يشتغل عليها الإعلام السعودي وتوابعه، وقد غرقوا في وهم التقدم والسيطرة قبل أن يصابوا بهزيمة موثقة تفاصيلها بالصوت والصورة. وفي المشهد الإقليمي تتهاوى منظومة الهيمنة الأمريكية ويتجلى الرد الإيراني الحاسم على استهداف واشنطن لناقلاتها النفطية ليؤكد فشل خيارات التصعيد الذي تراهن عليه إدارة المجرم ترامب. أما في الجنوب السوري فقد وقف المجرم نتنياهو على قمة جبل الشيخ متفاخرا برؤية العاصمة دمشق متحدثا عن سيطرة مطلقة وإن ضمن تبعية نظام الجماعات المسلحة، لكنه يعيش حالة القلق الدائم من طوق جبهات محور الجهاد والمقاومة التي ترسخ معادلاتها الإقليمية لإغلاق الأبواب أمام الأوهام التوسعية للصهاينة تمهيدا لوضع الكيان أمام حتمية الزوال، وذلك وعد غير مكذوب.

إذن وثقت مشاهد جديدة الحرائق الضخمة في منشآت أرامكو النفطية إثر عمليات الرد اليمني على العدوان السعودي.

0: وأظهرت صور أقمار اصطناعية الحرائق في مصفات جيزان السعودية مع بقاء أعمدة الدخان واضحة فوق المنشأة، في مؤشر على تواصل آثار عملية الرد الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة. وتكشف الصور الفضائية استمرار تصاعد الأدخنة الضخمة من داخل نطاق المصفى، بما يشير إلى أن الحرائق الضخمة لم تخمد حتى وقت التقاط الصور، وتوفر المشاهد مؤشرا على حجم الضربة التي استهدفت مصافي المنشأة التي تعد واحدة من أهم المنشآت الاستراتيجية للنظام السعودي على الساحل الغربي جنوب المملكة. ويثبت النسق اليمني معادلات القوات المسلحة كلها من الحصار بالحصار إلى غيرها، وكل هذه الحرائق في عصب الصناعة النفطية السعودية ينذر بأن عمليات الرد اليمني ستفتك بالخاصرة السعودية.
1: حرائق منشآت أرامكو لم تنطفئ، من نجران إلى جيزان في أبها سحب الدخان تظلل جنوب مملكة العدوان السعودية. مضى على اندلاع ألسنة النار وتصاعد دخانها يومان وهي مرشحة للاستمرار. مدعت الرياض أنه حريق جرى السيطرة عليه، تظهر مشاهده على محدودية ما ينشر خلاف ذلك، وتروي أن هجمات ضخمة وقعت وهي غير محدودة الأثر وتهز أمن أكثر المواد استراتيجية في العالم. يجرب اليمن بعض قوته الكامنة ويترك للمملكة قياس وحساب نتائج اختبارها كلف المواجهة ورفض دفع استحقاقات جوارها. تلتهم نيران الانتقام والمظلومية اليمنية عصب الصناعة النفطية السعودية، واحتراق منشآت عملاق الطاقة العالمي يأتي في وقت يجد نفسه في شرنقة الحظر اليمني للملاحة البحرية وضغط كاف لتقويض ورقة البقرة الحلوب، ما يعني أن كل شيء أمامها معقد وغير متوقع المآلات. تدرك مملكة الشر السعودية أن من العسير احتواء تأثير ورقة الحظر للملاحة واستهدافها كمنظومة كاملة من البنى التحتية المختلفة، بداية بالحقول وخطوط الأنابيب إلى المصافي والموانئ والخزانات وأرصفة التحميل وأسطول النقل ومسارات الإبحار. لا يتركز الأثر في مجمع جيزان الصناعي فحسب، لكن خطره هناك يتفاقم بالنظر إلى ما يضمه من كبريات مصافي النفط السيادية. شلل مرافق التكرير يفرض اختناقات حادة ومباشرة في إمدادات الوقود المعالج وفق ما أكدته تقارير استخباراتية واقتصادية دولية. شظايا تداعيات العمليات اليمنية تعبر قطاع الطاقة المباشر لتلقي بظلالها على أسواق الأسهم وأدوات الدين، وتخلق حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد السعودي. والعمليات في الوقت الحاضر ترهقه بالأعباء وتثقله بفواتير أرقامها مفتوحة وهي إلى الأعلى على مدار الساعة، وهكذا تفعل حرائق الصراع. هذا النسق اليمني يثبت معادلات القوات المسلحة كلها من الحصار بالحصار إلى غيرها، ولعل كل هذه الحرائق وما يرتبط بها من إنذار مبكر عيون وآذان قريبة تكفي السعودي استشعار مغبات العدوانية المفرطة تجاه بلد الإيمان والحكمة. فتك عمليات الرد اليمني بالخاصرة السعودية محاكاة بالحديد والنار لما سيتشكل من صور متزاحمة في مكامن الطاقة، والمراقبون يرون أن تحريك الغزو من الداخل يرشح احتراق الذهب الأسود، وأنه لا ينجو كلما اتسعت المواجهة في رقعة الجغرافيا اليمنية على تخوم المياه أو كثبان الرمضاء.
0: أكدت وكالة بلومبرج المختصة بالشؤون الاقتصادية لانخفاض إنتاج أوبك من النفط الخام بشكل حاد في أغسطس، منهيا تعافيا استمر شهرين بعدما تقيد إنتاج السعودية أكبر منتج في المجموعة بفعل التهديدات التي تواجه مساري تصدير النفط لديها. وأظهر المسح أن إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول انخفضت بمقدار 900,000 برميل يوميا الشهر الماضي، لتبلغ في المتوسط 19,091 مليون برميل يوميا. وتراجع إنتاج السعودية بما يزيد قليلا عن 1,000,000 برميل يوميا. وأوضحت الوكالة أن إمدادات السعودية تتعرض لضغوط من جهتين، إذ تؤدي الهجمات المتصاعدة على ناقلات النفط في مضيق هرمز إلى تعطيل التدفقات من الخليج، فيما تعرقل العمليات اليمنية الصادرات عبر مسار البحر الأحمر الذي تستخدمه الرياض بديلا احتياطيا. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات جديدة تابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف. وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات تابعة للعدو شرق الجوف وأحرقت عددا كبيرا من الآليات. ووزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لكسر محاولة تقدم للتحشيدات التابعة للعدو السعودي شرقي الجوف وقتل وأسر عدد منهم وإحراق آلياتهم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: وسائل العدو تزيد الماء.
3: تعود أدبيات الجبهة إلى الشاشة من جديد مع أولى مشاهد الإعلام الحربي عن عملية شرق الجوف. الصورة مزدحمة والصوت بهيج، والسردية التي بدأت بالتكبير تنتهي بالموت لإسرائيل وإن ناب عنها غيرها للقتال.
4: يا ربي لك الحمد، يحاولون أن ينقذوهم ولن يستطيعوا
5: يا ربي لك الحمد، يا الله يا ربي، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أهواء الدخان يتصاعد إلى الجو.
3: لم يكن للزحف هدف واضح ولا

0: مهدت طريق الأرتال ضربا على أهداف ضمنية بين التباب الصغيرة والمتارس الرملية، بينما اندفعت الآليات بأنواعها صوب المنطقة المستهدفة شرقي الجوف. ومع كل تقدم يكبر وهم الإنجاز ويتعاظم لدى المنافقين الشعور بالانتصار، بينما يختبر المجاهدون بعض خططهم القتالية على هامش معركة إشغالية، ومنها إغراء الزحف عن عمد برد أقل من المتوقع عبر مقاومة محدودة ومشتتة لإيهام الحشود المندفعة بالضعف بهدف سوق أنساقها إلى النقاط المرسومة مسبقاً، إلى أن تصل الجموع إلى مربع الاستدراج أو نقطة الإجهاز، حيث تقرر الإثخان وبدأ التنكيل قتلاً وأسراً وضرباً لكل بنان.
1: فيتم بعون الله استهداف تجمعات الأعداء.
2: وانا اقول لهم خشيتم، ها هي مدرعاتكم تحترق، وها هي مدرعاتكم تحترق في الجهات الاخرى، ونحن لكم بالمرصاد.
3: هذا مصير كل مرتزق،
4: ستكون نهايتهم هكذا، وان شاء الله باذن الله سوف يكون الفتح والنصر قريب باذن الله، وسوف نتحرهم حتى اخر شبر من هذا الوطن.
5: وان عدتم عدنا، وعاد الله معنا.
0: سريعة وخاطفة كانت المعركة، لكن درسها أو سرها الذي كشفته مشاهد الإعلام الحربي أطول عمرا من العملية ذاتها. وإن كانت الهجمة غير محسوبة، إلا أن التصديات محكمة ومدروسة، فن من فنون معارك الصحراء بدأه المجاهدون ولا يزالون يبدعونه مذ رابطوا فيها وقاتلوا عليها قبل أكثر من عقده.
6: هذا جزاء الجيش السعودي لقالنا بعفو صنعان، ها اليوم معارك الصحراء ومعداته وبلاده.
0: وإثر كل معركة تحتفظ الجوف خبها وشعفها ويتامتها ببعض من بقايا الغزاة أو عظام المنافقين، وتضع الغنائم بصمة في جدول مخازن عتادها وأسلحتها.
7: الذين باعوا عرضهم وأرضهم مقابل ريال سعودي.
8: مشاهد الإعلام الحربي وثقت حطام طائرة تابعة للعدو السعودي بعد إسقاطها بصاروخ مناسب.
9: أنا وتعالى إسقاط هذه الطائرة مساء أمس تابعة للعدوان السعودي أثناء قيامها في مهام عدائية في محافظة الجوف، وهذا حطامها.

0: الآن بعون الله وتوفيقه إسقاط طائرة مسيرة للعدو السعودي في محافظة الجوف. وأنا أقول للعدو السعودي كما قلنا للأمريكي من قبله، القادم هو أعظم. وكما تحطمت طائرتكم على أيدي الأبطال المجاهدين، سنكسر أنوفكم بالتراب إن شاء الله. هذا بتوفيق الله وتأييده، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: توعد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع بالرد والعقاب على العدو السعودي إزاء الغارات والعدوان المتواصل على بلدنا. العميد سريع أوضح أن الطيران الحربي التابع للعدو السعودي شن خلال 12 ساعة 54 غارة جوية استهدفت محافظات الجوف ومأرب وتعز والحديدة وصعدة والبيضاء، وذلك بمقاتلات حربية من طراز F-15 SA أقلعت من قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، مضيفا أن طائرة حربية من نوع تايفون أقلعت من قاعدة الملك فهد بالطائف وشنت غارة على محافظة الجوف. 15 دقيقة ترسم مسار جريمة إصلاحية الحزم بالجوف. وفق ما كشفه متحدث القوات المسلحة بدءا من إقلاع مقاتلة للعدو السعودي في خميس مشيط إلى تنفيذ غارتين والعودة، كما أضاف أن أكثر من 50 غارة انطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف خلال الساعات الماضية.
2: الساعة 4:30 عصرا من يوم الاثنين 7 سبتمبر تقلع طائرة حربية تابعة للعدو السعودي من طراز F-15SA من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، كما كشف عن ذلك متحدث القوات المسلحة اليمنية. وجهة طائرة العدو السعودي الإصلاحية المركزية بمديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف. وقتها كانت الإصلاحية تستقبل زوار النزلاء بينهم نساء وأطفال. تصل طائرة العدو السعودي إلى منطقة الاستهداف وتنفذ غارتين جويتين على الإصلاحية وفق ما أعلنه متحدث القوات المسلحة. بعد تنفيذ الغارتين تغادر طائرة العدو السعودي مسرح الجريمة عائدة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وعند الساعة 4:45 تهبط طائرة F-15SA في القاعدة التي أقلعت منها. 15 دقيقة فقط فصلت بين إقلاع الطائرة المقاتلة التابعة للعدو السعودي واستهداف إصلاحية الجوف بغارتين جويتين ثم عودتها إلى قاعدة الملك خالد الجوية. كشف القوات المسلحة عن نوع الطائرة وقاعدة إقلاعها وهبوطها رسالة واضحة في مواجهة محاولات النظام السعودي التنصل من مسؤوليته عن الجريمة. ولا تقف المعطيات عند جريمة إصلاحية الحزم، فخلال 12 ساعة الماضية شن الطيران الحربي التابع للعدو السعودي 54 غارة جوية استهدفت محافظات الجوف ومأرب وتعز والحديدة وصعدة والبيضاء. وبحسب ما أعلنه متحدث القوات المسلحة فقد نفذت هذه الغارات بمقاتلات حربية من طراز F-15SA وأقلعت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وفي مسار موازن أقلعت طائرة حربية من طراز تايفون من قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف وشنت غارة على محافظة الجوف. تؤكد القوات المسلحة أن هذه الغارات والعدوان المتواصل على اليمن لن يمر دون رد وعقاب.
1: أعلنت وزارة الصحة والبيئة ارتفاع حصيلة ضحايا جريمة استهداف العدو السعودي للإصلاحية المركزية في محافظة الجوف إلى 32 شهيدا وإصابة 7 آخرين، فيما تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث والانتشال لبقية الضحايا.
3: من بين الأنقاض تتواصل عمليات البحث والانتشال لجثامين نزلاء إصلاحية الحزم مركز محافظة الجوف بعد جريمة قصف طيران العدوان السعودي الذي استهدف المبنى. فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى بقية الضحايا بعد انتشال 27 جثة، بينهم امرأة زائرة وطفل، ولا تزال بقية الجثث تحت الركام.
4: بوابة السجن الإصلاحية المركزية بحزم الجوف جاءت المواطنة نورة مع طفلها لزيارة زوجها النزيل في الإصلاحية المركزية، ولم تكن تعلم أن اللقاء سيكون هو اللقاء الأخير.
3: المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني ومركز عين للحقوق الإنسانية التي زارت مكان الجريمة اعتبرتها أنها من أبشع الجرائم التي تضاف إلى السجل الإجرامي للعدو السعودي، مؤكدين أن استهداف السجن يكشف حجم الحقد الدفين تجاه أبناء الشعب اليمني عموما وأبناء محافظة الجوف على وجه الخصوص.
5: ولا زالت فرق الإنقاذ تنتشل الضحايا، ولا زالت تنتشل الجثث من مكان الجريمة التي استهدفت بغارتين جويتين استهدفت الإصلاحية المركزية لسجناء مدنيين محميين بالقوانين المدنية بالقوانين الدولية والمواثيق والمعاهدات الدولية. استهدف أبناء محافظة الجوف من قبل طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي من بداية العدوان من عام 2015 26 مارس إلى يومنا هذا. هذا آخر جريمة ارتكبت بحق أبناء محافظة الجوف وبحق السجناء والنزلاء في الإصلاحيات وفي أماكن الاحتجاز.
6: كما نؤكد أن دماء الشهداء الذي راحوا ضحية العدوان لن يذهب هدرا ولن يسقط بالتقادم.
3: أبناء وقبائل وأهالي النزلاء بمحافظة الجوف أكدوا أن ما حدث لن يمر مرور الكرام، مجددين العهد بمواجهة العدوان السعودي وتحشيداته واستعدادهم لرفض الجبهات بالمقاتلين والمال والسلاح.
7: أنا أبو الشهيد هذا جبريل ربيع خرصان الذي في سجن الحزم في السجن الاحتياطي، وضربهم الطيران السعودي الغاشم. هذا نقولهم إن احنا لا نأمل ولا نقل ولا يعني تخوفنا هذا الضربات حقهم.
8: رسالتنا للعدوان السعودي ومن يقف خلفه الأمريكي والإسرائيلي أن هذه الجرائم لن تثني أبناء محافظة الجوف ولن تثنيهم عن مواصلة الصمود.
9: متكاتفون بعضنا مع البعض، وسنرفد جبهات المواجهة ضد التحشيدات السعودية وضد العدو الصهيوني والسعودي والأمريكي.
10: لسيدي ومولاي نقول له أن أبناء الجوف كما عهدتم سابقا باليوم بالأمس يقصفون أطفالنا ونسائنا، واليوم ننتشلهم وغدا سنحمل إلى الجبهات.
3: العدوان السعودي الغاشم مستمر على محافظة الجوف، حيث استهدف بعدد من الغارات مديرية خب والشعب وشرق حزم الجوف ومنزل المواطن أحمد أبو عشال في مديرية الزاهر، مخلفا أضرارا مادية. من مديرية الحزم بمحافظة الجوف، محمد النوعة، المسيرة.
1: جدد طيران العدو السعودي تصعيده ضد الأعيان المدنية في محافظة تعز، حيث طالت الغارات الجوية مدرسة في مديرية التعزية تزامنا مع قصف لمرتزقة طال سوقا شعبيا في مديرية مقبنة.
2: في مشهد يعكس ذروة السقوط الأخلاقي والإفلاس العسكري، يواصل العدو السعودي استهداف الأعيان المدنية، حيث شن غارة على مدرسة الروض في منطقة الربيعي بمديرية التعزية بعد أن كان قد استهدفها ودمر أجزاء منها قبل 4 أعوام في سلوك هستيري يفضح العدوانية السعودية تجاه اليمن ومقدراته ومستقبل أبنائه.
11: مرتين يعني قبل 4 سنين استهدفت أنها داخل ولا يقول شيء، وهذه المرة ضربت مرة ثانية قالوا أن داخلها 23 طاق مدرعات، هو لا يقول أي شيء، ولكن كيف يعني يضربوا المدارس المدنية والمساجد حتى يعني يهدموا إيش البنية التحتية. ونقول لهم مهما يقصفون ومهما يدمرون فإننا صامدون صامدون بإذن الله عز وجل، وسيتم النصر والاستقلال من أدوات العدوان من السعودية وأدواتها.
12: ولم تتوقف دائرة الإجرام عند هذا الحد، بل امتدت أيادي الغدر عبر التحشيدات التابعة للعدو السعودي التي استهدفت بشكل مباشر سوق الكمب الشعبي بمديرية مقبنة بالصواريخ والمدفعية، ما خلف دمارا واسعا في ممتلكة المواطنين ومحلاتهم التجارية، ولم تسلم حتى المساجد.
13: في آخر الليل ونحن في منازلنا آمنون، إذ بنا نتفاجأ بصواريخ تنهال علينا مثل المطر. طبعا وهذا مسجد، مسجد الرحمن طبعا، وكذلك الصاروخ الآخر وقع هناك بين البساطات.
14: الساعة الثانية بالليل يضرب العدوان السعودي قدور تشري قدامك، قدور وثلاجات كسران عليهم، ما هو اللي الفائدة؟ لا في لا صاريخ ولا في غرب، نطلب الله هنا بالشارع ثلاجة قدور.
15: يعني احنا مواطنين ضابحين نشقى بعد أسرنا، والضربة هذه تقيل لنا فقع. هذا الشعب غلبان، ما عندنا شيء، حصار من البر من البحر من القوم، برضه هم لاحقونا في أرضنا. حسبي الله ونعم الوكيل.
12: الدماء الزكية والدمار المتكرر لا يكسر شوكة اليمنيين، بل يرسخ عقيدة الصمود ويزيد الشعب قناعة راسخة ويقينا قاطعا بأنه لا سبيل لخلاص اليمن إلا باقتلاع الاحتلال والمضي في معركة التحرير الشامل. من محافظة تعز جميل المقرمي، المسيرة.
1: تزداد معاناة المرضى اليمنيين جراء استمرار الحصار السعودي منذ 12 عاما، خاصة مع انقطاع الأدوية أو تأخرها بسبب الإجراءات التعسفية تجاه سفن إمدادات الدواء.
16: ما يحش يعني بقيمة العلاج إلا المريض من به يعني على علة أو به مرض، أما الذي هو بخير ما هو يعني محتاج لحاجة.
17: معاناة المرضى اليمنيين تتفاقم يوما بعد آخر إزاء استمرار الحصار السعودي الأمريكي على اليمن منذ 12 عاما، ما جعل حياة المرضى تحت تهديد الموت، لا سيما مرضى السرطان.
18: هناك معاناة شديدة، وهو يعني أن الدواء أصبح الآن ينقطع بأشكال بصفة متكررة في المركز الوطني لعلاج الأورام، وتوفر الدواء معناها يعني استمرار حياة مرضى السرطان. انقطاع الدواء معناها الموت أو انتكاسة المرض، وبعد الانتكاسة بعدها للأسف قد يفقد المريض حياته. هذا الدواء في مرض متضلة، في الكلى، في الأورام، في اللوكيميا، في الحروق، في أي مكان.
17: الحصار على مطار صنعاء الدولي والإجراءات المعقدة براً أديا إلى تعطيل سلاسل الإمداد المبردة، وخاصة الأدوية الموجهة التي تحتاج إلى نقل في ظروف خاصة ومبردة، مما أدى إلى عزوف عشرات شركات الدواء عن التوريد وانعدام الكثير من الأصناف الدوائية في السوق المحلية.
19: إن عدم في السوق أو شح في السوق عدد من الأصناف ما يقارب 1630 اسم تجاري عن السوق، بما يقابل تقريبا 98 اسم علمي، وذلك بسبب الحصار والعدوان. وكذلك من عدد المستوردين الذين توقف نشاطهم ما يقارب 83 شركة، وعدد الشركات والمواقع التصنيعية التي أغلقت سوقها في اليمن ما يقارب عدد 16 شركة عالمية ودولية.
17: في هذا السياق يوضح رئيس الهيئة العليا للأدوية بعض الإجراءات السعودية التعسفية تجاه سفن إمدادات الدواء.
19: تجلس أشهر حتى تصل إلى عندنا البلاد. أحيانا الفروض الذي أول الحصار المفروض علينا يؤدي إلى انتقال الأدوية إلى مثلا إلى جيبوتي.
20: من أي دولة مصنعة
19: ضروري ما تمشي إلى جيبوتي عشان ترجع إلى مطار الحديدة. تصل في جيبوتي ويأخذ عليها إجراءات صارمة وتأخير بأشهر عديدة، أشهر عديدة. الآن مع يوجد لدينا شحنات لها أكثر من 6 أشهر وهي لازالت لحد الآن في جيبوتي، لم نستطيع إطلاعها للبلاد، وهو ذلك بسبب الحصار والعدوان بحجة أنها يعني تتعرض لعملية التفتيش.
17: على طوابير الانتظار يقف المرضى بكل ألم على أمل إيجاد فرصة للعلاج والتعافي في ظل التعقيدات الكبيرة جراء الحصار السعودي على اليمن منذ 12 عاما في معاناة إنسانية تتفاقم يوما بعد آخر. من العاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.

0: أصيب 6 فلسطينيين جراء قصف للعدو الإسرائيلي استهدف منزلا ومربعا سكنيا كاملا خلف مول أبو دلال وسط مخيم النصيرات في قطاع غزة اليوم الأربعاء. وأفاد مجمع العودة في النصيرات باستقبال 6 جرحى جراء القصف الصهيوني، فيما أكدت مصادر فلسطينية في القطاع أن الاستهداف طال مربعا سكنيا كاملا خلف مول أبو دلال وسط المخيم في اعتداء صهيوني جديد طال المناطق السكنية المكتظة بالسكان وسط قطاع غزة. أكد الجيش اللبناني أن قوات العدو الإسرائيلي لم تلتزم بما يسمى اتفاق الإطار، مسجلا نحو 7700 خرق منذ توقيعه بالتزامن مع استمرار الاعتداءات وأعمال الهدم والتفجير. ورأى الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الصهيونية لا يترك مجالا للشك في نوايا الكيان العدوانية، مشيرا إلى أن العدو يسعى إلى ضرب مصداقية الجيش في الداخل اللبناني وأمام المجتمع الدولي حد تعبيره. قال مستشار قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران أن المنطقة بأكملها تخضع لرصد ومراقبة استخبارية دقيقة وشاملة من جانب القوات المسلحة الإيرانية. وأضاف أن التحالف الأمريكي الصهيوني الذي يسعى إلى إضعاف الشعب الإيراني عبر إشعال الحروب ليس أمامه سوى الاستسلام أمام حقيقة الميدان، محذرا من أن إصراره على حساباته الخاطئة سيجعله أمام مفاجآت إيرانية أخرى فريدة من نوعها. رفعت إيران تكاليف حرب الناقلات التي بدأها العدو الأمريكي بهدف البحث عن تنازلات من طهران، في وقت أكد الحرس الثوري أن الوضع القائم لن يتغير حتى يتم تحقيق الشروط الإيرانية.
1: محرقة السفن، يوم مختلف تفرضه طهران خلاف حسابات واشنطن. الولايات المتحدة فتحت بابا صعبا في الحرب بهدف الضغط على الجمهورية الإسلامية. ترتد تداعيات المسار رياحا عاتية تعصف بحركة الاستقرار في المنطقة. إنها حرب الناقلات، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية ولا تزال تكابر، تقول ناقلة بناقلة. إيران جعلتها ناقلة بثلاث، فبعد استهداف جيش العدو الأمريكي 5 ناقلات نفطية إيرانية، ردت إيران بضرب 10 ناقلات دفعة واحدة ورفعت الرقم لاحقا، وهو رد لم يكن متوقعا في إدارة ترامب. فوق ذلك، موجة الصواريخ الإيرانية التي ضربت قواعد أمريكية في الأردن بدت كجرعة مضاعفة عن العمليات الإيرانية السابقة، في حين أن الإنكار الأمريكي هروب مؤقت من التبعات. تؤكد إيران أن الوضع الراهن لن يتغير دون شروط كانت جزءا من مذكرة التفاهم، ومضافا إليها شروط جديدة: رفع الحصار عن اليمن على أنها مشمولة في وحدة الساحات، البند الرئيسي في المذكرة. يتجاوز النفط 100 دولار للبرميل صعودا من 93 دولارا قبل التصعيد الأمريكي الأخير، دليل آخر على الإرباك وسوء التقدير المحاصر لإدارة البيت الأبيض، ويشهد الداخل الأمريكي بها ويتحذر لتأكيدها في الانتخابات النصفية المقبلة. وفي العمق يبدو الانتقال من الحصار إلى العقوبات إلى حرب الناقلات، انتقالات تعمق الأزمة الأمريكية وتبقي ترامب معلقا في هرمز من دون خيارات مجدية.
0: في هرمز تصطاد إيران غواصة أمريكية غير مأهولة وترد على استهداف ناقلاتها بضربات ترسخ معادلة الردع وتوسع دائرة الاشتباك.

0: تتصاعد المواجهة وتتسع دائرة الاشتباك من الناقلات والسفن إلى عمق المعادلة العسكرية. المشهد البحري يدخل مرحلة أخطر. البحرية الإيرانية تعلن اصطياد غواصة أمريكية ذكية وغير مأهولة عند مدخل مضيق هرمز. رسالة مباشرة: البحر ليس مفتوحا أمام واشنطن.
1: المياه المحيطة بمضيق هرمز لن تكون مسرحا للتحركات الأمريكية. القوات المسلحة الإيرانية ترصد بدقة جميع التحركات، واصطياد الغواصة الأمريكية غير المأهولة يعني بلغة بسيطة أن إيران تبسط سيطرتها على المضيق وتفرض معادلاتها.
0: العين اليقظة ترد بالنار. ناقلات النفط الإيرانية تحت الاستهداف، والرد يأتي سريعا. مدمرات أمريكية تدخل دائرة النار. قواعد واشنطن في المنطقة تحت الاستهداف، وسفن تحاول العبور عبر مسارات غير آمنة في هرمز تواجه المصير ذاته. ضربة تقابلها ضربة، وأي تصعيد لن يسلم من الرد.
2: الاستراتيجية الإيرانية لم تعد تحتمل الغموض أو التأويل. إذا ضربتم فسنضرب، وسيأتيكم الرد أقسى وأوسع. طهران اليوم لا تكتفي بالرد، بل تنفذ ضربات استباقية وتعمل على تحديد منطقة محظورة عند مضيق هرمز، وهذا ما حدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
0: استهداف كل ناقلة إيرانية يفتح موجة جديدة من الرد، وكل تحرك أمريكي يرفع مستوى المواجهة. الخليج يغلي وهرمز في قلب النار. هنا ترسم قواعد الاشتباك بالقوة.
3: تتبدل الحسابات بإيقاع متوازن، كل استهداف يستدعي ردا، في مشهد يؤكد تمسك طهران بزمام المبادرة وترسيخ معادلة القوى. علي جعفر، المسيرة، طهران.
4: من قمة جبل الشيخ السوري، أعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أن قواته تفرض سيطرة مطلقة على الميدان، مؤكدا التمسك بالوجود العسكري في المنطقة. وبالتزامن، وقع انفجار داخل مستودع للذخيرة بريف إدلب أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. المزيد حول تطورات المشهد السوري في سياق هذا التقرير.
5: في تطور يختصر المشهد السوري بأبعاده الإقليمية، رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو رفقة وزير حربه ونائب رئيس الأركان في جولة أعلى قمة جبل الشيخ السورية، متحدثا عن سيطرة مطلقة وغير مسبوقة تمتد من تاج الحرمون حتى نهر اليرموك.
6: نضيء من قمة جبل الشيخ ونرى دمشق ولبنان والجولان، ونفرض سيطرتنا على كامل هذا الميدان. نسيطر سيطرة مطلقة وغير مسبوقة تمتد من تاج الحرمون حتى نهر اليرموك وبحر العرب والبحر المتوسط. لن نسمح لأي جيش إرهابي بالتمركز والتأسيس على حدودنا، وهذا أحد الإنجازات العظيمة لحرب النهضة.
5: رسالة نتنياهو من أعلى نقطة احتلها العدو في سوريا لا تبدو منفصلة عن الوقائع الميدانية المتسارعة، فقوات العدو المتمركزة في ثكنة الجزيرة استهدفت بالرشاشات الثقيلة وادي قرية معرية بريف درعا بعد توغل بخمس مصفحات انطلقت من قاعدة تل أحمر باتجاه كودنا وعين زوان، في وقت تؤكد فيه لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا أنها وثقت إقامة نقاط تفتيش مؤقتة وبنية تحتية عسكرية ثابتة للعدو في القنيطرة ودرعا، كما حددت هوية 49 سوريا احتجزهم جيش العدو داخل الأراضي السورية ويعتقد أنه نقلهم عبر الحدود. وفي السويداء يستمر قطع طريق دمشق السويداء بما يعرقل حركة النقل ودخول البضائع والمواد الغذائية والخضار والمحروقات، بالتوازي مع اتصالات إقليمية ودولية تجريها الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا وبدعم أمريكي لتطبيق نموذج الاتفاق الذي جرى مع قسد على السويداء عبر إبقاء الفصائل المحلية ودمجها فيما يسمى الجيش السوري، ولكن أي صيغة تبقى مرتبطة بمصالح العدو الإسرائيلي الذي يبرر تدخله بذريعة حماية الدروز. وبين الجنوب والشمال تبدو الصورة أكثر اضطراباً، ففي إدلب ارتفعت حصيلة انفجار مستودع ذخيرة قرب مخيم الكمونة بريف المدينة إلى 15 قتيلاً ومصاباً في حصيلة غير نهائية وسط مخاوف على المدنيين والنازحين. وبين توغل للعدو يتوسع وطرق تقطع وتسويات تبحث خارج الحدود وانفجارات تهدد المدنيين، تبدو الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا أمام مشهد أمني يتسع، فيما يتحول الجنوب السوري إلى ساحة نفوذ مفتوحة يدفع ثمنها السكان.
4: اختتمت في العاصمة صنعاء فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم بإعلان نتائج المسابقات العلمية للمؤتمر وتكريم الفائزين من الباحثين المتفوقين بأبحاثهم وأوراقهم العلمية.
7: فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم تختتم في العاصمة صنعاء بعد جلسات علمية متعددة شهدتها الأيام الماضية. في الفعالية الختامية يشيد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي بجهود القائمين على المؤتمر، يؤكد خلالها تبني الوزارة لمخرجات المؤتمر البحثية وتضمينها في المناهج التعليمية والبحثية الأكاديمية.
8: هذه المؤتمرات وهذه اللقاءات وهذه الاحتفالات وهذه الفعاليات لا بد منها لترسيخ هذه الفكرة وهذا المعنى العظيم وهذا المفهوم الأساسي الذي ينبغي أن يصبح قناعة لدى الجميع، لأن العالم اليوم وقد أصبح يعاني كل هذه المعاناة في كل الجوانب والمجالات. أمريكا والصهيونية العالمية أفسدوا كل شيء.
9: فإذا كان اليمانيون قد فتحوا قلوبهم وبيوتهم وبذلوا مهجهم ونفوسهم في الزمان الغابر الأول، فها هم اليوم يفتحون قلوبهم وبيوتهم ويسفكون دماءهم حبا وعشقا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس أحد على هذا الكوكب يقيم مؤتمرا دوليا للرسول.
7: مؤتمر الرسول الأعظم الدولي الرابع خرج ببيان وتوصيات أكد فيها حاجة الأمة للاستفادة من النهج النبوي المحمدي في واقعها المعاش وضرورة تحصينها من الاختراق الصهيوني.
10: إدراج القيم النبوية وفق المنهج القرآني وأعلام الهدى في البرامج التعليمية والتربوية وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، صياغة خطاب إعلامي سندي للقرآن الكريم والهدي النبوي وأعلام الهدى لمواجهة التضليل والهجمات الإعلامية والثقافية.
7: في ختام الفعالية تم إعلان نتائج المسابقات العلمية للمؤتمر وتكريم الفائزين من الباحثين المتفوقين بأبحاثهم وأوراقهم العلمية المقدمة في المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم. من العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
4: شيعت محافظة صنعاء كوكبة من الشهداء الأبرار الذين ارتقوا على طريق القدس في موكب التشييع، ثوبات وإصرار على مواصلة المشوار والمسير حتى الانتصار.
11: وسط إصرار وعزيمة على مواصلة الدرب حتى التحرير والانتصار، محافظة صنعاء ودعت في 4 مواكب 5 أبطال نالوا وسام الشهادة في ميادين القتال. فإلى روضة دار الشريف بجحانة خولان سار هذا الموكب الذي حمل الشهيدين الشهيد عبد الكافي محسن أبو هاشم من الطيال والشهيد ياسر صالح أحمد حفيظ من جحانة. وإلى روضة الهجرين مديرية الحصن سار موكب الشهيد عبد الله عبد اللطيف الكبسي.
12: ودعنا كوكبه من الشهداء من قبيلة السهمان وقبيلة مسور، عظماء بذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله من أجل إقامة الحق والعدل وإقامة الدين وإعلاء كلمة الله.
13: وين اليمن مقبرة الغزاة؟ وين إحنا ضد العدو في الشرق أو في الغرب؟
14: وسنستعيد كرامة اليمن برا وبحرا وجوا، ولن نتردد بالرد إليكم حتى نحرر الأقصى الشريف بإذن الله.
15: ولن يكون الأول والأخير، ونحن على دربه سائرون ومستعدون لتقديم القوافل من الشهداء في سبيل الله وفي سبيل نصرة المستضعفين
16: حتى يتم تطهير البلاد بأكملها.
17: ونحن سنضحي وسنبذل وسنقدم حتى نهزم العدو الصهيوني ونهزم كل متكبر وظالم.
11: مواكب العظماء امتد إلى سنحان، فإلى روضة الشهيد الصماد سارت الحشود بموكب الشهيد لطف محمد زيد راجح من أبناء القفر. أما الشهيد بدر السواري محمد السواري فشجع إلى روضة الجحادب بالحيمة الخارجية.
18: كلما شيعنا شهيدا كلما اندفعوا عشرات المقاتلين إلى الجبهات.
19: إن دماء الشهداء التي سفكت في الميدان سوف تجرفكم إلى قعر جهنم بإذن الله.
20: يا سيدي نحن رجالك ونحن عصاك الذي لا تعصاك، وبإذن الله سنقدم الشهيد تلو الشهيد، ودماء شهدائنا ستجرف عروش المستكبرين.
21: ونحن جنودك ونحن يدك اليمين ونحن بندقك الذي لا يخيبك أبدا.
22: هذا ابن عمي الحمد لله قدمنا الشهيد في سبيل الله، ونحن مستعدون إلى آخر نفس.
23: سام اف ام إذاعة المحور. سام اف ام وقفة إعلانية.
24: صحتك في وعيك.
25: أخي المزارع، ريك للأراضي الزراعية من خلال غمرها بالمياه لأكثر من 5 أيام يسمح بتشكل تجمعات مائية صغيرة تساعد البعوض الناقلة للملاريا وحمى الضنك على وضع البيوض فيها. لمنع ذلك يجب عليك استخدام وسائل وشبكات الري الحديثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
26: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوع وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
27: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
28: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي، للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
0: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
28: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
0: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
28: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
0: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
28: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
0: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
28: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
0: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
23: سام اف ام، والعود أحمد.
8: هنا سام.
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام.
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
10: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عادل مطهر.
4: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
7: لا تستهلكوش إلا حبوب بلدي، قوي المناعة، خلي جسمك مثل حديد ولا يقدر لك مرض. واللي مش مصدق اتمل بصحة أجداده اللي تعمروا ولا قسمعناهم يشكو ولا منه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين لبرنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في فترة جديدة فيها الخير والفلاح والنصر والتمكين يا رجال الله، وألف مبروك يا أستاذ عادل.
0: الله يبارك فيك. على الانتصارات ما شاء الله عليهم.
1: من جديد وما عايصح شيء.
0: فعلا. قدر الجولاني ذا حنقضوا ناصر للسلفين من هذا
1: التواعش.
0: عرفنا أينما التواعش في تعز.
1: نجاسة. لأنه
0: من هالك بيقول لك التواعش معي فكهم شو القذعة
1: معي فلتهم
0: وارسل المجاهدين حق والمقاتلين إن شاء الله يرجعوا في توابي
1: يجو
0: إن شاء الله.
1: الصهيوني فوق بك لعه
0: ما بيقطعش فيه، ما هذا هو أخوه، ما يضر الشلي ربه إلا أنه قد ولي أمره بعدها بالتربية، هالتربية بتقطع فيها الجولاني، لكن المخوة العربي والإسلامية ما بتقطعش فيه.
1: الوهابي والصهيوني وشان عمل واحدة.
0: أيوة، لكن كما قلت وشان عمل واحدة، وقد انضلك ذاحن جو المجاهدين وعنردتهم له حاليا مغلفين في صناديق. عنردتهم له بأمان بس قد مغلفين ممسنتقين.
1: هذا النعم من الله، إذا غضب الله على ذل ريشت.
0: ريشت.
1: ولا
0: لا لك بطي.
1: حميل يمه.
0: أيوة.
1: هذا يسموه استدراج إلهي.
0: هذا استدراج إلهي.
1: الجرائم والفضائح والنثانة والسفاهة والتناءة
0: الله الله الله
1: واحدة بواحدة
0: الله.
1: وآيات للمؤمنين والعالم يبشروا.
0: وأيضا السعوديين ما لهم شيء، قد يقعوا لهم ضربتين مدري ثلاث، لكن
1: رازع
0: وما بكي ولا من الضربات الأخيرة الذي صابت التمام وصابت الجيزان
1: أبخا.
0: أيوة، خمس مناطق، خمس ضربات بعدد كبير من الصواريخ والطيران المسير. الله يثبتهم، الله ينصرهم، الله يأيدهم.
1: يستاهل عرق اليهودي.
0: ما هو يستاهل، وعيب ذا الحين بالرقص والغناء من أجل النصر.
1: كلام.
0: أيوة، الرقص والغناء حقه هم ذاحين بيرقصوا لهم من أجل النصر، والنصر عندما يحتفلوا به في الرياض برقص وغناء حيكون النصر عكسي
1: عكسي
0: عكسي.
1: احنا احتفلنا يوم المولد بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم احتفلوا باليوم العالمي للكلاب.
0: الله
1: الوكيل الله
0: الله.
1: ودعوا الفنان أنغاء تحضر عندهم سلع على شيء. أي نحن وين هم؟
0: ما فرق كبير،
1: شتان
0: فرق كبير بين الشعب اليمني والشعب والسعودية، يعني من منتمين لها، ما أبناء نجد والحجاز ما نقول فيهم الله كل خير.
1: صح أنه قرنا شهد المهار
0: أخواتنا وأخوالنا وانسابنا، إحنا ويهم هو نجد والحجاز أسر واحدة.
1: لا عجبني يا أستاذ عادل وقاطعك، فعلوا ضجة سوريا مهانك والجزيرة وباكستان والزبرجة اليوم، وشهد أولي بعد الغداء من الجوف، الأسرى أسرى والقتلى قتلى والانصارات والحريق حريق، نسفت كل ما فعلوا في لحظة.
0: هم دخلوا اللبناء، الناس صبروا عليهم سواد الليل، زل سواد الليل وجاء الصبح، والصبح بين كل شيء،
1: بين كل شيء.
0: السيارات حقهم والمعتات محيدوهن، ورجال الله قبضوا على حقهم المجاهدين العملاء
1: المنافقي.
0: أيوة،
1: والطريقة حق الطقم قد يدحلق، والطريقة بالتن مطريقة شغالة.
0: أيوة، ما شاء الله عليهم.
1: إذا نحمد الله أننا منتصرين في كل الجبهات الثقافية، السياسية، العسكرية، الاقتصادية، الزراعية، التعبوية.
0: نعم.
1: ها، ومنها الزراعية الذي نحن بصددها
0: اليوم.
1: اليوم
0: اليوم الزراعية هي أهم الجبهات، وهي ثاني جبهة في المواجهة.
1: نعم
0: نعم، الجبهة الزراعية تعتبر ثاني جبهة، وانتي المقدمة حتى البرنامج.
1: انتيها
0: هي كان معنا، كان ماش كان
1: معنا،
0: عدو معنا
1: من الإعداد ومن الإخراج المخرج الرائع وليد الأكوع، إشرافا عاما الأستاذ
0: إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
1: أما المتابعة البرامجية أستاذ محمد عبد الله قاضي وخالد حسين.
0: إشراف فني زراعي مهندس ماجد هاشم المتوكل.
1: الإعداد والتقديم والحضور والمواكبة والإثراء الوالد العلامة الأستاذ آدم ظهر في منبره ومترسه الزراعية الأول سام اف ام.
0: وإلى جانبي ما أقول الزميل الولد جبران الشيخ قدوم زميلي.
1: حياك أهلا وسهلا. بل تلميذك على مدى الأزمان حياك أستاذ عادل.
0: الله يحييك.
1: ونذهب إلى الموجه وفاصل له.
0: موجه ما موجه السيد وفاصل بعده.
2: في بلدنا اليمن في إجراءات أو في مصروحات ودراسات سابقة وصلت إلى نتيجة أن محافظة الجوف ومحافظة مأرب ومحافظة حضرموت كافية في توفير ما نحتاجه في اليمن من القمح. دق عنك بقية المحافظات، كل المحافظات الجبلية الصالحة للزراعة من مختلف المنتجات والمحاصيل الزراعية، تهامة كذلك تعتبر سلة يعني غذائية لليمن وذات قدرة كبيرة جدا على إنتاج مختلف المحاصيل المهمة الزراعية. المشكلة كما قلنا لا تعود لا إلى كثرة السكان، فتمثل كثرة السكان ثروة بشرية، والثروة البشرية هي من أهم الثروات على الإطلاق.

بفضل الله يا شعبي زرعنا ذهب من يزرعه في أرضها غناه يسمى فونسويا عاشت اسماه مصنف صنف نادر وإن لهجة وهو ذاها أمام العين شفناه وأما الفائدة الله الله ومن بها يشتريه يهناه يهنا محلي من يمنه.

0: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء، نذكر بالأرقام.
1: وماله؟
0: أرقام التواصل
1: لمن أراد الاتصال على الرقم 01-322-6-5-3، أما الرسائل على 70-991-991، يتصلوا ويشاركوا
0: ويراسلونا
1: ويراسلوا.
0: ولا وإحنا هنا أتينا من أجل خدمة المتصل والمراسل والمزارعين كلهم، كلهم نخدمهم من فوق عيوننا ورؤوسنا. نعم، المزارع بغبرته بترابه بحذيته نشل فوق رؤوسنا تاج
1: يتوج
0: به
1: لا
0: هذا الدرجة وأكثر. المزارع المقاوم المناضل الثابت في أرضه والزارع لأرضه والمنتج لنا المستهلكين. نجاوب التلفون.
2: ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله من جاء يا حسين.
2: حياكم الله، كيف الحال؟
0: الله يحفظك ويبارك فيك.
2: يبارك لي بالانتصارات العظيمة.
0: ما شاء الله، الحمد لله الحمد لله.
2: واليوم من أول الخامس.
0: اليوم هو أول الخامس. نعم،
2: اليوم أول الخامس.
0: نعم،
2: ونحس الوطن بالمرابطة والجد والجهاد.
0: نعم،
2: وعاد احنا غير عرفنا كلمة صلى الله عليه وسلم السمد الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
2: حنقل يدن دبني ويدن دحني احنا في حاجة الآن.
0: نعم،
2: أقول له لمن رابط وجاهدوا على أرضنا وبلدنا ووطننا.
0: الله،

0: مزارعين أحمر مظهر. قال ارحب يا علان يا صوت الفن والجمال في جميع الوديان، يا صوت الخريف والصعيد والمراعي والغواني تقول يا ما ما هو والغواني تقول مدري ما هو من من هذا من ملاوي صبر أو من مناظر تامة هذا. ألو جاوب التلفون.
1: الله بالخير والعافية.
2: حياك الله جبران أنت وعم عظيم ذهب.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا يا متقي، كيف حالك؟
2: الله الحمد لله ونسلى عليكم، كيف أنتم؟
1: حياكم الله. أنت إذا هنا؟
2: إيه نسلم معكم.
1: لا قوة، ما لكم شيء؟
2: الحمد لله. دحين كنت كملت الروابع منك؟
0: أي كملت، كملت اليوم.
2: أدوى اليوم هذاك اليوم؟
0: اليوم واليوم أول يوم في خامس على.
2: أيوة. يا رب تعوضنا الباري
0: ان شاء الله.
2: مسعي الله يديلكم العافيه يا رب، انصرنا جاهزين يا رب، انصر القوه نسل على الهي سيدي، وانصرنا على قوم الكافرين حول البيجي نفوسهم في جهنم. الله يعاقبهم ويجعلهم مصائب في الدنيا وفي الاخره، ولا المسلمين الله يرحمهم ويجعلهم في الجنه الشهداء.
0: ما احنا قد بنقول شهداءنا في الجنة وقتلهم في النار. الشهداءنا في علين وهم في صقر، ما بش معهم غيرها، وبنرسلهم لا صقر. الذي بنقتله والصاحين بنأسره، ما بنفلته.
1: والجرح بنعالجه.
0: والجرح بنعالجه ايضا.
2: ولا عزب من خير واسف في كل جريح، وذا واحد من عندنا هو من بس عمر اللي عندنا في المحالي، والله اللي هالرجلة اليمن هذا قد مكسور من مرة وفعلوا رجل صناعي ما شاء الله وشر الجبع.
0: ما شاء الله علي، ما شاء الله.
2: والله العظيم إنه شر الجبع حتى الألم هذا مكسور مرة. قلنا الله تلك العبكي زندي أمرك الحمد لله وشكر الله. قلنا تاكي جاء أنا كدي سلم عليك المجال بتحك بليل عدل ها اللي عندنا هذا البيت حياك يلا. قلت الحمد لله على سلامتك عدو المريض معني وجدي يا عدو جاغ مستاجر جري
0: ما شاء الله
2: بيت ناصر. وبعد قلت الحمد لله على سلامتك الله يسلمك يومتك يا كيف انت. قلنا حمد قلنا حمد وانت كيف انت بخيري الحمد لله. قلت الله يكتب رميتكم ويحفظكم ربي ويحاجة عليكم وكل شيء وجعلكم مستورين في الدنيا وبلاكم.
0: الله
1: شكرا لك متقي.
2: على اللي عندك كل يسلموا عليك كلهم. قلت الله يحفظكم جماعة.
1: الله شكرا جزيلا على المشاركة القوية والرائعة.
2: الله يعطي لك العافية يا جبران. والله نحن لكم أقسم بالله الله يزيدكم قوة وضياء
1: الجميع إن شاء الله.
2: وأنتم الجاهزين وأنتم الجبهة الإعلامية وسلم على أحمد شرف وكلكم اللي في الإذاعة كامل
1: يوصل.
2: الله يحفظكم ما في يد الله ما عاد تحتاج.
1: في أمان الله ما نستغنيش.
2: الله ينور قلبك قطع الحراجب
1: في امان الله. يرقد ما على تفاي
2: ها
1: يرقد ما عليه
2: وزي على الله
1: يحفظكم في امان
2: الله. حي السامعين والمجاهدين وكل ما كان يقول
1: يلا في امان
2: والعم العمنا الاصل والله يحفظكم عيون الشارف.
1: شكرا جزيلا في امان الله. ايوه عم عادل انقد احنا في علان.
0: في علان وخامس علان هو صيف الـ يعني الخامس علان أول معلم من معالم الصعيف. صعيف الحين عن نختلف صعيف والعلف يحشوه ويعلفوه ويشرفوا الدرة كلها. الحين هذا النجم هو نجم الخامس نجم الزراعة. ألو
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
3: كيف حالكم؟
1: حياك الله.
3: الله يدي لكم العافية.
1: الجميع من معنا؟
3: معاكم واحد مواطن يرحم الله.
1: الله يحفظه.
3: الله يحفظكم. ما بلا قلت ايش يسأل خرشنا قولوا للباش مهندس خرشنا اللوز. وهو بيقول الأسبوع الأول قال ايش اسمه أنا نخرجه وبعدين نفعل له ذبل من حق العام.
0: ايوه ذبل بلدي نعم.
3: بس فن في حوالة المغرس
0: انا في الارض هناك حول المغرس ودخرجه تقلب مع التربه
3: عاد مخرشه هنا اليوم
0: انا زيد لو ما تفعلوا الذبل وقع خرشه كذيب في الهواء على ما يقتلب بين التراب
3: ويحن سكي
0: والسكه سكي ذا الحينه

0: بعد ما تضيف لها دبلوسكي، بعدها تعمل مثلا شهر وزد سقيت السقية أخيرة.
1: بعد شهر؟
0: أيوه.
1: الله يحفظكم.
0: وياك الله يبارك.
1: الله يدي لكم العافية.
0: الله.
2: صلوات الله على محمد.
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما قالوا في الرسائل قد بين بسر
2: خيرات
0: هيا عليك
2: عن قريب وبعدها
0: جاوب التلفون.
2: نقول ألو مساء الخير.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك؟
2: الحمد لله
3: يا أخي. معنى هذا الجرب بيع الجفلقات أسلاك أكيد على
0: الله. الجرب علاجه بسيط جدا.
3: زيت
0: معدني، زيت معدني من عند أصحاب المبيدة، ومبيد حشري، أي مبيد حشري جهازي.
3: كيف الجهاز الزيت المعدني؟
0: الزيت المعدني يجي علبة مثل السم، مثل السم، وتستخدم منه 2 ملي لكل لتر ماء، ومن المبيد الحشري نص ملي للتر الماء.
3: يعني
0: كذا
3: عن صاحب السمعة.
0: أيوة كل زيت معدني، زيت معدني ماشي يطير لك زيت فلكون، زيت معدني يقول له.
3: وما المعنى إيش ما هي؟ مثل إحنا ذا ما.
0: أيوة.
3: مثلنا إحنا بس ينضربون يعني. ما إحنا قاعدين أشي يقولوا له مدري من أي بلاد مدري إيش كان يسموه يعني. إحنا نقول له الشعب من وهو ماشي. بل خلينا ما بيضا يجد علينا.
2: مش كل شيء الله يسمعنا خير. جد مقصع قطب أخطأ بعدك.
3: هذا عبد أحمد غدادة يا أخي. قال أنا اسمع عبد أحمد غدادة من مدينة بس ما احنا دائما أي قرية.
2: ما دام هو كذا.
3: بيباع يشتروا منا نحن.
2: الله يشتروا ويجمعنا خير.
0: انا ورقه مبايعه ودي شهاده خبره للحمار انه عندك خبره.
2: ما بلا بسلو كيف ما دخلوا الدنيا كذا فوضى.
0: الله معك. وياك ان شاء الله.
2: هذا خبر مهم بالله.
0: انه ضروري شهادة خبره وسلوك وشهادة عينه
2: للي عفو.
0: ايوه كيف هو حماء. ما لعبه
2: بتحمل الزبيب مش دايما فوق.
0: ايوه الله. جاوب الطلب.
2: نقول الو مساء الخير. الو
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله وبركاته.
4: كيف حالكم؟
2: حياكم الله.
4: الله يحييك.
2: تفضل. أين أنت؟ أين ذهبت؟
4: أيوة موجود.
2: تحاكى.
4: والله ما بالله يا أخي معانا جوافة تحمل ويتناطل وعدم يعني صار.
0: إن هذا الأيام ما بش فيها حمو. دحين ما بش فيها.
4: يعني كانت تحمل من أول.
0: أيوة دحين تسقيها مرة ثلاث بعدها تمنع عنها لا سنة لا عجي لا الفقع. يعني لا بعد شهر واحد من شهر 2 سكيها.
4: أيوة لكن يعني من يعني مسكة.
0: تمام دحين مسكة تمام. بعدين دمنع عنها الماء بعد الزيت تعمل لها سقية 2 ودمنع عنها الماء تماما وترجع تسكيها في شهر في 11.
4: ها سابر ويا أخي معانا باسمه الأنم ما نعمل لهم يعني مجربات.
0: الجرب عند رقم الدكتور البيطري وانت عمل الرسالة ولا اتصل بها اتصال وعيدتي لك الخبر حكاً كله.
4: يا الله تدلي رقم الدكتور.
0: يا الله بشر بها الآن.
2: معك الكلام.
4: أنا بسمعهم أنا من الإذاعة ويسجلوا من الإذاعة.
0: يا الله تمام غلق التلفون.
2: قول 3 7.
4: أيوه.
2: 5 6.
4: ايوه
2: 4-5
4: ايوه
2: 6-0
4: وصل الرقم
2: قوة القوة
4: الغاز يعني الغاز الذي يعني الغاز يابس يعني يابس علي الغاز يابس الغاز يعني الأرض مخضر ويابس بين عودي 2-3 عواد
0: هذا ملوحة في التربة هذا قد من ملوحة عندك يمكن الماء عندك مالح أو بالله بتسمد بسماد أبيض وبحديدي إذا كنت بتسمد بالأسمدة هذا امنع السماد عنه
4: ما ناسي سقى الغاز نظيف يعني ما بش عندي ما ناسي سقى نظيف
0: ما بتسكش بلاص
4: أبدا
0: ما بالله على المطر
4: أيوة على المطر يعني يا بس العواد بين الأرسة يعني الأرسة الجاي خضراء يا بس بين 3-4 عواد
0: جرم بش للغصن اليابس وقلعه
4: ما مشتيش يعني دمر
0: الغال لا لا لا تدمرش دلا وانت توقع عليه دلا من هذا وجرب خش 20 سنتي عند العروق وضيف تراب جديد من تربة نظيفة
4: ها يعني هو يعني بقى
0: ايوه بقى والقط بقى يحيى واليابس بعده
4: يلا سابر سابر ويعني معنا يعني مثلا البقرة الذي يعني تخيب استكع مبلغ
2: تسنف واستقعت وسط
4: يعني
2: استفل
0: هذا
2: الرقم عندك
0: هذا بيجي فيها العكاش هذا تتصل بالرقم اللي اتينا لك ده الحين اللي سجلته بالدكتور البيطري
4: وعلاج السقط
0: علاج ايش
4: يعني السقط صنافير يبدون للغرس
0: صنافير كل الدكتور وعيدتي العلاج كله
2: كذي بضاعة المنتاجر
4: يلا سابر يعني ويحتاجين الجواف اللين يعني دبل
0: الا دبل
4: يحتاجين دبل من حق
0: كل عمي كل ايوه نعامي دبل عامي ما ايش من تحت البقر ولا الغنم لا فو لا بين الاشياء ناد قدو عامي ودخل لا تحت الشجر
4: يلا سابر ملا اي خدمات
0: شكرا
2: شكرا
4: انا نطلب جامل منكم
2: على ذوقك الزراعه وما هو
4: الطاش البطاش انا اشتري الزامل الطاش البطاش لو سمحتوا اطلب الزامل هذا
2: نتيه ان شاء الله بعد شويه
4: ايوه
2: بعد البرنامج
0: ايوه
4: يلا احفظكم الله
2: يلا في امان الله محمد الجعفري قال لقيت هذا اليوم كله في سوء يا استاذ عادل ما هو من كل المطر او لا من بيجي هذا
0: لقيت كن حللها وان لا تكون تسال لقيت العفيس تشتري اشتري كذا
2: كذا هبل ذي
0: وسط
2: هو يشغل واحد ما العفيس
0: العفيس ما نطلع ما تخزن بعفيس
2: يا رب يشغل واحد
0: أيوة
2: لكن ما أخلش خير هذا هذا
0: بالبتاع أيوة ألو
2: ألو ألو بيقطع حاول ألو ها مع من معنا بيقطع عيد الاتصال مرة ثانية ما بيقطع ما ينفعش خليك في تغذية ولا عيد الاتصال معك العديني قال ما هو هذا النجم
0: هذا خامس عمّا الخامس
2: كذا
0: نعم
2: قال جر يا عديني جر
0: أي والله
2: كيف في هذا سعادة
0: مش أنا أدري بها بين اسمعها منك
2: عن سنتها
0: خلاص بعد ما ذكرها رسالة
2: يا ويل من وتف ذي باع المبادئ وشرف يوم با يحذفنا التاريخ ما عاد شيء أسف والمتزق يحرق مضاير به ورق تحياتي أبو عمرة
0: أهلا وسهلا يا أبو عمران ألو
2: غلق الراديو وسمعنا من التليفون
5: أسمعك أسمعك يا شيخ
2: حياك الله كيف حالكم
5: أسعد مساك
2: كيف الدنيا
5: الحمد لله سابري
2: من أين اتصالكم
5: من بعدان
2: لا قوة القوة
0: أهلا وسهلا
5: حياك الله معنا يا جبران
2: ها
5: معنا البر مدحل من المطر
0: هذا قدو الدحل هو قدو موجود بس تشتري علاج للمكافحة مبيد فطري جهازي من عند أي مركز بيبيع المبيدات
5: مبيد فطري جهازي
0: أيوة وعملت للرشة وخلاص وقديه
5: يلا إن شاء الله يا بزي ومعنا مطر كثير كثير اليوم أول نجم علان وهو مطر
0: ما شاء الله ما شاء الله النعم النعم
5: أمانة من عصر لما أذن مغرب
0: ما شاء الله النعم من الله النعم من
5: الله الحشيش والعلبين اسمه خمد أبو
0: الله
5: الحمد لله
0: الله الحمد لله الشكر
5: الحمد لله على كل حال
0: يلا على خير
5: معنا هذا الطالح بان اسمه ما أتركم تدوا لنا حلنا
0: ما نعملش حل قال على الطلحة قطع راسه والطلحة ما يبعدوهاش
5: اي والله ان فيها حموله عينا ولا بالواحد يجي قلا
0: ايوه
5: حقنا للقرناط الجوال فوق عندي يدعسوا علينا الحشيش والشام والطحنة واحدة
0: بركة
5: اي والله اني بركة
0: امانة بركة
5: يلا سعد الله مساكم
0: مساك بالخير
5: في امان الله
0: مع سلامة الله.
2: علاج البرد للقات
0: الهيومك ايوه الهيومك استخدموه جروه من عند صاحب المبيدات تطلب منه الهيومك واعمل اديت تلفون واعمل يعني استخدم الرش على الورق نعم الصباح بدري وخلاص
2: ما انا سلامه
0: ايوه كل عام
2: الو مساء الخير ايوه مساء الخير
6: الو
2: اي مساء الخير التقديم من عندك ضعيفة
0: مساء النور والعافية الصوت ضعيف لو تعمل رسالة أحسن بدل ما هذا يخسرك التلفون اعمل رسالة وارسل أيوة لأن الصوت عندك بالتقديم ماشي سوا
2: مساء الخير يا مهندس عادل وجبرة ما نفعل البلس هذه الأيام تحياتي لكم صالح شاكر
0: البلس ما تفعل الشيء لقطة خلاص وذاحين وقت البلس التركي يشتغلوا ينظفوا تحتي ينظفوا بين السريف والصريف والبلس العربي ما يفعلوا للشيء جاوبت ترى
2: ألو
6: يا مسنور
2: يا مسنور
6: هاي بسر
2: حياكم الله
6: ما بلا ما نفعل البرد بلبي على السري
0: اللي بيع السلين دي عمل لهن بسم الله ميتالكسين 5% ايوه
6: ملاك اكيد انا استودع
0: ويبيع ان اللي بيع السلين البرقو بيجي فيهن زي العسار
6: ايوه
0: بعدها يبس الورق يبس العودي
6: ايوه
0: وتشكل وتشمس ان العسار هو خطير اذا واحد اهمله وان عالجته ما بش اسهل منه اعمل من العلاج ديه بمقدار حق الصلصة الصغير حول الشجرة وسقيهن
6: انت بيجي طالع
0: ما عليك انت اعمل بين التراب على ما بين اقول لك وتأمل للي طالع كيف عيد موت ما ينفع عنك ما ينفع عن العلاج ديها اللي قلت لك ميتالكسيل 5% محبب ايوه 5% محبب
6: يلا شكرا يا استاذ
0: العفو
2: قدو وقت الشرف حق الذري هذا الايام عندنا في المدر
0: وقته خامس على الله ما عاد بعد الخامس
2: و وقف الحرب ذيب يقول سليم سويلح نحذر جنود فرعون الصهيوني وقف الحرب والانسحاب من جميع الارض العربيه خلال 48 ساعه ما لم أنا أكسر قرنش هيدا
0: قرنش هيدا نكسره
2: كل ثقوط جاهزين الآن مع الله اليوم مضر سيوء وسمعنا هجلة على معاكم أبو جود ناظم أحمد الحمداني سحول بن ناجي إبلو الأخضر
0: ما شاء الله جاوب
2: ألو
0: قطع التلفون هذا يشتو هجلة على إنه إذا هي موجودة طلعتها هجلة على
2: معي فرسك محمل بكثرة ما نضجت كاسي وحامضة هيثم العماري النادرة
0: عادي محمل إلا الآن لا امنع عنها الماء شوي وخلاص نعم وهي عطي
2: مساكم الله بالخير والعافية معاك محمد القرسة بين اسمعكم راعي لكم للربوع مراعة
0: ما شاء الله عليك الله يزيد المستمعين من أمثالك
2: قالوا ذا بين اسمعكم واليوم عندنا ربوع بين ذا بين قرمد لي مشبك اشتريت لي ب500
0: ما شاء الله
2: الأول نعجف مغرى القرمات
0: أي يالله
2: زيادة الحلال إن كان يشكو وما ما يأثرش
0: أيوه وذا الحين هم عشقوا وما يأثرش فيهم
2: يقرمدوا بعد
0: أي قرمد بس
2: لكن يا عم سلعاد المشبك العشي الحازي
0: مدري والله أنا ما قد أكلتش العشي مشبك
2: كان عمي قايد الله يرحمه ينفض زبته على ما هي حلاوة
0: ما شاء الله الزبدة هذاك يعني
2: حق سمنة البنت
0: ايوه
7: والله
0: يا دفع الله
2: وعاد فيها مذاق الطحين حق الحلاوه يتم تبردك انت برده لكن كان يشكو يا معدل
0: لكن ما زبده جو
2: وانا كان ينفضها
0: يا هنا قلبه
2: رحمه الله
0: الله يرحمه انما صاحب الحلاوه سر على الزبون قالي قالي قوي
2: قالي ما
0: ايوه
2: بارك الله يا عباده مساكم الله بخير وعافية ما هو الحل للأرضة
0: علاج الأرضة
2: والمفيد أكلة أخشاب البيت ولا أخذ شيء إيش أعمل لها معكم عبد الله محمد عبد من تعزماوي
0: علاج الأرضة هو سهل جدا تسير له عند صاحب المبيدات واطلب منه السم حق الأرضة حق الأرضة في الأشجار في التربو ولا في أخشاب البيت واستخدمه مثل ما هي التعليمات في عرض الورقة كما جت التعليمات طبقها سواء سواء ويرش البيت وما تخليش الأرض تد عليه وذا حين قلنا نوقف مع فاصل إعلاني نعم
8: سام اف ام وقفة إعلانية الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة الاتصالات اليمنية ليمن متصل
9: سام اف ام والعود أحمد

0: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء مع قراية الرسائل واستقبال الاتصالات.
1: قال كم عد باقي العلان معكم نجيب القبيلي من دماء.
0: من اليوم بدأت علان، اليوم بداية خامس علان.
1: قال الذي بعده
0: ايه
1: كم باقي في الروابع وكم عدد ايام الخامس ابو احمد؟
0: 13 نهار. نعم. الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالكم؟
0: حياك.
2: مكيفين
0: على الانتصارات.
2: حياكم الله يا مؤمنين، حياكم الله.
0: حياك
2: يا أخي. أشياء أسألك يا أخي على يعني الزرع.
0: تفضل.
2: يعني مع الشام هذا اسمه يعني يدود الشام، تبدأ داخل الشام يدودة.
0: الدودي هذا نتيجة دودة القلب تجي فيه، هذا دودة القلب يسموها دودة القلب تجي في الشام.
2: ايوه ما بلش يكتش الشامي وبدا يعني هادم من راس الشامي هذا وتبدا دوده داخله.
0: ايوه اكيد انه يبدا داخله، بس يبدا فيه وعاده صغير، من هنا وعاده صغير تبدا فيه الدودي، لكن يمكن عند درش بمبيت حجري جهازي يعني يوقف المرض.
2: ايش يعني اسم المبيت؟
0: مبيت حشري جهازي.
2: ما بش عندنا هنا والله.
0: لا أصحاب المحلات في أي محل مبيدة.
2: ها يلا شابر.
0: يلا الله يعينك ويقضي حاجتك.
2: وتحيات لسيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي.
0: بظل.
2: معك أبو هاشم القف.
0: أهلا وسهلا يا أبو هاشم.
2: الله يحييك، أي خدمات؟
0: شكرا، الله يبارك فيك.
2: يلا الله يفتح عليكم.
1: ولابد ما نكسر قرنه.
0: أبي يقول طيران العدو السعودي شن 70 غارة على محافظة تعز والجوف ومأرب والحديد وصعد والبيضاء خلال الساعات الماضية.
1: من كي موجود؟
0: هيا أنا يسمعوا.
1: ها بعد لكم يسيحوا.
0: واسمع داحن ما عجرت.
1: قال أهداف مدنية. ارزع أبو الرزع.
0: إنه يرزعوا الاقتصاد السعودي، الاقتصاد السعودي عصب الحياة عندهم.
1: الله ما يتي خطوة.
0: وهو لأنه يهودي الزلط والقرش أبو أمه.
1: وعدو الأب والجد.
0: أيوة، عدو الأب والجد صحيح.
1: معنا ثائر لأنه عدو لدود وصهيوني بامتياز.
0: ما هو قد زفق على الصهيوني.
1: أشهد لله. خالف الطوم مساكم عافية، الله يحفظكم.
0: الله يبارك فيك ويحفظك، الله يبارك فيها.
1: مطر احمد علي عبد الزيد.
0: مطر عند امس قال
1: القات هذي بيضرب، نشغل به هذا اليوم ولا ماشي؟
0: الا عادوا وقت ما قد وش وقت الضرب ذا حينه. عادك عاد احنا يعني الا لن تشتي تكون حذر راعي لو ما يمر 21 سبتمبر، لأنه في هذا النجم يقعنا كذية أماري الضريب، خلى الله بعد 21 وشغبه عادي.
1: معك عمال محمد تحان المفلحي من شحلب الناجية. اليوم عندنا مطر نعمة
0: ما شاء الله،
1: أمطار غزيرة.
0: الله يطير الخير، الله يطير الخير ويجعلكم في خير. أهل منا دائما هم بلادهم ممطورة دائما. نعم.
1: فؤاد الجوحي من اب معي غرسات بن فيها دودة صغيرة تنخلها وبعض الحبوب دي بس تسقط نفعلها.
0: هذا خارج البن هذا بيجير مبيت حشري جهازي من عند اي تاجر مبيدات، وقراء النشر المكتوب في عرض العبوة طريقة الاستخدام وطبقها عندك، واستخدم المبيت على حسب التعليمات الواردة. جاوب التلفون.
1: الو،
3: مساكم الله بالخير يا رجال.
1: يا مسنو،
3: كيف حالكم؟
1: حياكم الله.
3: معكم اخوكم محمد جبران من يري.
0: اهلا وسهلا يا محمد جبران.
1: اي بدراسنا
3: الا بيتابعكم البرنامج حقكم، الله يرضى عليكم وعلى والديكم.
1: حيا بك.
3: ما بالله بين هذا هو إن شاء الله ندوه الخامس إن شاء الله.
0: الله الله الله الخامس.
3: أيوة لله الحمد لله شكرا إنه عندنا اليوم جو ممطر إن شاء الله ولا الخامس هذا لا جود يرد الخريف داعس.
0: أي والله أي والله.
3: والطيب بينها الثمرة والكل إن شاء الله يقع بينه مطر إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله على الله.
3: إن شاء الله مع ذي من خير. الله بس نعاني نعاني من اللفحة بالبطاطا من أي شو؟
0: اللفحة هذا الزراعة في الأرض بيزرعوه مرة ورا مرة وبعدين اللفحة في علاج العلاج حقها موجود ومتوفر
3: بمش ولا وبيسوي ذا الجزح ما يصير كما هكذا إلا وأكتسره
0: هي دبادرها بالرش الصباح بدري أدرشها الصباح بدري بالمبيد الخاص باللفحة مبيد خاص باللفحة
3: خير الله يرضى
0: واللي يدي لك مبيض خاص باللفحة وقرأ التعليمات اللي في عرضه واستخدمه حسب التعليمات
3: خير إن شاء الله الله يرضى عليك والله أنا بين تابع البرنامج حقكم واصل الله يرضى عليك
0: الله عليك بخير إن شاء الله ويصلح الله الثمرة
3: ما هو لا الحمد لله شكر به ثمرة ما شاء الله
0: الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
3: لا الحمد بين تابع البرنامج حقكم والله بيشجع حتى بيشجع يرفع معنويات المزارع والله
0: الله يحفظك ويبارك فيك وإن شاء الله تكون ثمرتك صالحة مثل أقوالك
3: الله الله يرضى عليك والله بين تابع البرنامج حقكم بس اليوم ما سمعناش اتصال واحد يتابعكم واصل الحجة هذه تصلكم من صنعاء
4: كنت فعلت رسالة
0: فعلت اليوم رسالة تاعب
3: الله يشفيها إن شاء الله
0: يا الله خير
3: الله يرضى عليكم تصبحوا على خير
0: وانت من اهل
4: يا استاذ عادل المفروض بين كل زراعه وزراعه كم مثلا ضرب بطاطه كم يجي لما
0: ما يزرع بقوليه
4: ها مكانها. فاصل
0: فاصل يعمل بقوليات اولها يخليها سنه وبعدها يعمل بقوليات ويفعل شويه الزرع بعدهن وبعدها يرجع بطاطه
4: مش هذا وكم هي بطاطه بعض بطاطه مش
0: ما ما تاثر داثر ويزيد استخدام المبيدات يعني بيستخدم بتكلف كثير
4: اها أيوة. وضر على المنتوج وكذا
0: اكيد اكيد
4: من الكيماوية
0: ايوه كيماوي
4: اصحابنا ثمر بعد ثمره
0: هم قدم عملاء لاصحاب المبيدات ما نفعل لهم والله هو الدور الزراعيه دور الزراعيه
4: يعني قلع بطاطا الحين كم يجلس
0: يجلس يعني حق فتره الزراعه بعدين نزرع البقوليات مثل البلسن مثل
4: الشعير
0: البلسن مش الشعير البلسن والقلة العتار العداس هذا يعقبن وبعدين يزرع يزرع شعير يزرع بر يزرع
4: بعدين يرجع بطاطا
0: بعدين يرجع بطاطا ايوه هذا في الارض حق البطاطا اذا هو يشتي يخليها شغاله بصوره مستمره يعمل هكذا والله سنة يخليها تضحى للشمس والهواء وال
4: أي كلام يا أستاذ عادل معانا البن بحملين وثمر وقدي حبو خضراء بتخبر
0: بفلتين هذا خارز البن
4: بوشير معنس
0: خارز البن بيجي فيها استخدم المبيط الخاص بالخارز بسرعة أقول للبيع المشتري نشتي مبيض للخارز حق البن واستخدمه على ما هو مكتوب في الرشدة حقه وطبقه على الشجرة وإن شاء الله خير نعم
4: عبد الله علاني إذا مر عنس رشيت هلقات مبيض حشري وعناكبي وخضرين قوي أشف عليهم يبعين الزيت وحاليا
0: سأل فلتن ذا الحين وعدتي لهنا النسك هذا يين الزيت
4: قالوا هل حمض الفسفور قابل الخلط مع السماد الأحمر
0: ما الحمض الفسفوري كما وحده ما السماد الأحمر أنا ضده سماد أحمر بيزيد الملوحة في التربة هذا الشرعي كلهم يسمعوا الذي بيشكل قد حكه بينقزين بيجي فيهن الناقز ولا بيموتين ولا بتهتر الورقة يبطل السماد الأحمر والسماد الأبيض السعودي ويستخدم السماد بديل في أسمدة بديل للأحمر في أسمدة بديل موجود في السوق عند التجار نعم
4: جميل نحن هي خامس على الله فتوى الكلة ولا غير عندنا
0: ما عندنا النجوم هذا هي خاصة باليمن. اليمن هي فريدة من نوعها في كل شيء متفردة. الصيف حقنا وحده، والخريف وحده، والربيع وحده. أن تاري إن الربيع إنه أبكر ربيع في العالم كله، وفي 14 واحد عاد عند الناس الخارجين عز البرد، وفي أوروبا الثلوج بتنزل عندهم، وعندنا قدو ربيع الأشجار اللوزيات قد المسهرات. هذا الربيع عندنا مبكر، والصيف مبكر، والخريف مبكر. هذا الميزة حبان الله بها من سابع سنة. نعم.
1: وصدق فتول بمعالم معالم زراعية.
0: معالم زراعية ومواقيت ومعالم هكذا، بس حسب المواعيد
1: حكم
0: تمشي عندهم. نعم.
1: معي شجرة ترنج لها 10 سنة وهي ربع متر معملها حتى.
0: إشكاح حولها وفعل عندها ذبل، اشتري ذبل من حق الغنم ولا البقر ولا شيء مع الجورة. وطرحت تحته وشوي الرماد ونفيت فوقها شوي الرماد وشقيت عليها وسقيها وعمل الحوض واسع شوية. نعم.
1: بعد التحية أخي عادل والأخ جبران، إيش نعمل للدرم مصفر ومدقل أحمد الغليسي؟
0: هذا الأيام ما عتعمل لها شيء، قد بيعمل لها أرحم الراحمين، هي قد صفرت ودقلت مع الماء. يقول عندكم المطر زيادة انه رزي الماء عندها وصفرت كذي. هذا لي ما عاد قز كذي، ولاقد وقت الشرف عندكم شرفت. نعم.
1: درينا بضاء لها 12 يوم ما ضلعي، وقع لها 3 مرات مطر متفاوت او نزيد نسكي.
0: انها 3 ايام مطر متفاوت، يعني متفاوت الروا ما روتش ريك روا زي الناس. اذا مشي راوي زي الناس زد عملت لها ري خفيفة. نعم.
1: كذا اللولوب يسألوا من اللفحة عبد الرحمن الخشبي، ما اسم المبيد حق اللفحة حق البطاطا؟
0: مبيد جهازي، مبيد فطري جهازي، مبيد فطري جهازي خاص باللفحة، خاص باللفحة. بيجي اسم اللفحة مكتوب في عرضه، واستخدمه حسب التعليمات المكتوبة في عرض العبوه، لا تزيد ولا تنقص، سيب وبس، وعمل لها رشة وإن شاء الله خير.
1: سلام الله عليك المهندس عاد، لا تنصحوش الناس بالمبيد الحشري عندنا النحل او تخففوا، معاكم ابو عمر.
0: بالنسبه للنحل احنا بننصح المبيد يستخدم المبيد الحشري ويراعي وجود النحل، ينبي اصحاب النحل كلهم الذي في منطقته يغلقوا عليهن او ينقلوهن يوم ما يضرهن، جاء نقلوهن مطت يوم ولا يومين ولا يعني غلق عليهم داخل الخلية، ويعمل حسابي يعمل لهم غذاء داخل الخلية. نعم.
1: واتصال. ألو. ألو.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: كيف حالكم يا أخوان المزارعين؟
1: الحمد لله.
5: كيف حالك يا أستاذ عادل؟
0: الله يبارك فيك.
5: من عمل الداعش؟ يعني
0: الطاعش. أيوة الطاعش، هذا مبيد عناكبي.
1: نعم.
0: تجر مبيد عناكبي من عند أصحاب المبيدات، كلهم مبيد عناكبي، واستخدم مثل ما هو مكتوب في عرض العبوة في النشرة حقه، وطبق على الشجرة وإن شاء الله يكون الطاعش انتهى. بس الطاعش تعمل رشب الماء قبل ما ترشب السم بيوم، رشت ماء تركز على الورقة، على أسفل الورقة.
5: صابر.
0: يلا خير.
5: الحمد لله. عندنا اليوم بقع سيول.
0: ما شاء الله. أين؟
5: محافظة أبي. يعني بالسياني.
0: ما شاء الله ما شاء الله، أصحاب السياني طيبين ويستاهلوا كل خير ويستاهلوا الرحمة من السماء.
5: الحمد لله. ما الساعة 3:30.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
5: لما شعبت أحوى كلها.
0: ما الله الحمد لله شكرا.
5: له الحمد والشكر.
0: ان هذا النعمة تشتي من كل واحد يحمد الله ويشكره.
5: له الحمد له
0: الشكر. لا الحمد له الشكر.
5: يلا مع السلامة. الله معكم.
0: الله مع الجميع. الله معك.
1: ونواصل.
0: واصل.
1: مساء الخير. تواصل من قمة ضلع كوكبان بيت عزنا الشيخ علي مساعد، بنخبركم عن بلادنا. الله الحمد لله الشكر. انا احنا الان نهاية الخريف واليوم اول 5 على الله.
0: نعم.
1: والثمرة عادها بحاجة مطر، نسأل الله أن يتمها بصلح.
0: على الله على الله، الناس بتنظر في الخامس انه يتوقعوا نص مطر. نعم.
1: سؤالي لقيت عندنا بيحرق، ما هو سبب رغم بلادنا في هذا الموسم يفتح على الرياح وهذا العام بيحرق؟
0: هذا بيحرق كيف يعني؟ الورقة بتحرق؟
1: ما بفكعش.
0: ما بيفكعش الا ما الفقع، هذا لا يم يفكع رخرخ ده يعني مخضر او لا يابس
1: بكلفت يعني برجع يحرق برجع ينس.
0: نعم بس اهل من الساعة عاد وحلاي القاتها
1: مر بباهرة
0: القاتها مر بباهرة. هذا اذا احنا في النص
1: لا بيحرق يعني
0: بينس
1: بكلفت ويرجع يشتي نس. معنا شجرة كات مصوبة في الجلد.
0: مصوبة
1: يعني مصابة.
0: مصابة في الساق حق في ساق ال.
1: فين اسمعكم وانا فوق السيارة.
0: ان الاصابة الاصابة اللي بتجي فيهن نتيجة برادة ولا نتيجة حزازة ولا نتيجة ما هو. يعني قول لنا ما هو السبب، هل برد يقعب عندكم برد ولا حزاز محزات؟ إذا كان الحزاز جريت سكينة وكتيت المكان الحزاز واتهنتها بكبريت، كبريت زراعي عاد القف في المحلات كلها اتهن مكان الجرح بكبريت. نعم.
1: قال ياسر عادل المصدر في مجلس الوزراء، أي تصعيد سعودي سيقابل باستهداف أهداف حيوي أكبر وأهم.
0: هذا
1: عاد يقول صحفك يضرب أهداف مدنية، عاد احنا نضرب أكبر وأهم.
0: احنا ما احنا ما علينا من المدنيين، احنا براء من ابتعادتهم. أيوة. احنا بنضرب مصادر حيوية. مصادر طاقة. أرزاقهم
1: مصادر الطاقم.
0: أي أيوة والله.
1: العصافر ياكلين الدرب ما نفعل لهن.
0: يحموهن يحميهن.
1: أبو مراد من تعز نشكر القوة الصاروخية.
0: الله.
1: طيب يقول السلام عليكم، ازرع صامدون ثابتون نزرع ونقلع رؤوس الخونة والملتزقة. صامد حيفان.
0: أهلا وسهلا يا صامد حيفان، والحمد لله على العافية، كيف حالك وأيامك؟ وازد سمعنا صوتك إن شاء الله. نعم. نسمعك في وقت في وقت ثاني. نعم.
1: مجلس الوزراء ندعو المجندين ضمن التحشيدات السعودية للعودة قبل فوات الأوان. يرجع ولا
0: يستاهل؟ لا يستاهل، وأن نعطي لهم الدعوة هذا براءة للذمة.
1: سواء
0: بعد الدعوة لكمة. أيوة. مكنه
1: سجل دلو
0: من بطون النواطق.
1: 12 سنة ولا حلو ولا
0: إنا بيجندوا جهال جهال وزغار من أبناء. صرنا اليوم مع الاستعراض اللي استعرضتها القوات المسلحة الزغار من ريمم قال لك من مناطق من دمار كلهم يعني صغير. أهلنا أهلنا وجهالنا، فهو ذحين بير بيري ذمته وبندعوه يستسلم ولا يسلم نفسه للشرعية ويسلم نفسه لنصار الله ويضوى ولا قريته.
1: شرعية صنعاء هي شرعية. نعم. هي شرعية. أيه.
0: الشرعية الحقيقة. هي عندنا.
1: من تعز عرفات سعيد الصوفي، ماذا بعد فصل الخريف لك التحية من سعادل أنت فوق رؤوسنا وكتب أجرك.
0: داحن خامس علان، عاد احنا في علان الخامس والسادس والسابع. نعم. يعني 39 يوم. نعم.
1: رسائل قوية يا سعادل.
0: أيوة.
1: العدو السعودي سيدفع ثمن جرائمه وتصعيده لن يجلب إلى الخسران. ما بالله هكذا قرأت. مساء الخير والحمد لله على النصاط العظيم، وإحنا في الخامس، هل هو وقت العلان هذا الأيام رغم وجود أمطار؟ بعدان أبو محمد.
0: لا علان، هو قالوا علان لا فرقت بكرته من فجر دحشوا. نعم. ماشي حشي لكن حشيته وضحيته ولا شي زنينه كننته.
1: خالد علي فاضل السعيدي، أحييك أستاذ عادل وجبران الشيخ، قدو وقت الحشوش في غصاب السفر.
0: وقت الداحن الخامس وقت الحشوش من غصاب السفر. وقت يا أصحابنا.
1: مساء الخير يا عم جبران، معكم محمد جبران من يريم. عادل الخامس إن شاء الله أنه يقع بين المطار.
0: إن شاء الله إن شاء الله. إيه أيوة، مع الاستغفار والاستسقاء إن شاء الله يزيد الله مطر في الخامس. نعم.
4: مع اثنين من أولاد هاجد الملان قمر اثنين مأس وحكن هالبيت كذلك درجة أنهم بدأين يدخلين لنا البيت مع أول حال ذلك. وهل أن بيتهن كبير سبب في ذلك؟
0: ما يضرش البيت الكبير ولا الصغير، جروا بودر من حق القمل وفعلوا في ظهر وصغانهن ورشوا في قاعة الزريبة قبل ما ينتقلن للبيت، ولا قدم في البيت تحت الفراش وقف الوسائد فعلوا. نعم.
4: أين سعاد الشغلة النمسي أو قمري؟
0: الشغلة النمسي، لكن الفعل للقمري.
4: يضع
0: الفعل للقمري والشغلة النمسي.
4: الصوت
0: كيف ويخلك تحتك بقولك وهذاك ساكت سكتة
4: يضعك
0: عمان. أعطي لك قصة. مرة كنا في أحد القرى زمع صرنا في المهمة اللي كنا فيها تبع المشروع ورقدنا عند رعية رعوي الكبير، فرجنا ناس فنج والقاع مفروشة من هذا البسمة المشمع مشمع من حق القاع وطفى نرقد وغر طفى وسمع لك برعة القمال كان يتنبع عند نبع وني برعة داخل المكان
4: ممكن.
0: ويا لطيف فعلا بيعمل آمن نابل. قمت الصبح وقد جسمي دم بكله
4: الله
0: أمانة.
4: مزعجات
0: لا الصبح داهن للصبح.
4: نقرأ
0: أي نقرأ الرسالة.
4: مساء الخير وعوافي، كيف أحوالكم يا عم عادل يا جبران؟ تحياتكم من يافع علي السيلاني. الحمد لله المحصول مبشر بالخير البر السمرة والبطاطس.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يطيب ويوصل بالسلامة إن شاء الله.
4: ذيب يقول ما دام هو هكذا يا سيد عادل بمكرونا بضاد بعض بضاد والله انقدوا تعب هكذا ما يخلوا الارض تفتن.
0: ايوه تفتن، لو انا اتمنى من الرعيه يسمعوا لك تفتن ولا افعل موسم شعير موسم يعني بلسن وموسم قله وموسم شعير وسقله وبعد ارجع الى البضاد.
4: هذا ملاحظه مهمه.
0: نعم هذا بنقول لهم اللي ينفعهم ولا انتوا عاد اشكوا على التجار تتم المكافحة خودكم بتكافحوا، لكن اذا خليت والارض تفتن عاد قعد تمر التمام.
4: كرانو قعد لهم بضاط. متى موسم السفرجل؟
0: هذا الايام موسم كل شيء. نعم. وبين بصير السفرجل في السوق والكل.
4: كلنا حق نبارك الشعب من الانصارات وبلادنا في نعم الدره ودجره وشعير. معاكم عوض القيني من عمره.
0: ما شاء الله الله يزيد ويبارك. نعم.
4: نسألكم عن الفرسك، هل نزيد نسكيهن اخر دول او ماشي ما نسكي الا في شهر واحد ما نفعلها؟
0: لا عاد شي دول دحين الجرش قاعد احتن وضيف السماد البلدي وسكيهن وبعدين واتركن لا ولا الفقع. ما يا أن أحسن الله عليك مثل ما أحسن تعاملك إلى الشجرة.
4: ما يفعل العنب بعض القطيف؟
0: العنب بعض القطيف يسربوا ويطرحوا يشكوا دحته هو الشقا ضروري والذب بعدين يسربوا ويتركوا للفقع.
4: أفتونا الأثر جالها نمشي بيضاء أرضها إيش نسوي لها من عمرها؟
0: الأث هو هي شجرة قبوية ما تحتاج أي علاج ولا تحتاج تدخلوا لها أي كيماوي تطلع من نفسها. نعم.
4: ويقول ما هن الأشرة الحميرية؟
0: الأشرة الحميرية قراه وذكى كل الذاحن ما هو الشهر. الشهر الحمير
4: دل خراف
0: هذا اليوم دل خراف
4: بعد ذو علامه.
0: ايوه بعد ذو علامه.
4: وذيها معنا فاصل.
0: ايوه فاصل.

0: ما قالوا في الرسالة يا جبران؟
1: الرسالة بتقول يا أستاذ أسعد الله مساكم، كم باقي للخامس قدومنا اليوم؟
0: من اليوم أيوه.
1: ونسأل الله سكين الغيث الذرع عاطشو عارف الوصابي أبو عدي من حرائس الملاحيلها.
0: الله يطي الله يطيها يطي الرحمة، هذا الأيام الرحمة تمام. ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف المهندسي؟
0: الحمد لله.
2: يعطيكم العافية.
0: الله يبارك فيك.
2: أنا أسوي حاجة واحدة.
0: هات.
2: أسوي أول حاجة هنا نقول للرجال إحنا فداء حبيهم أولاً، وثاني حاجة نقول والثاني نقول للسيد عبد الملك والمجلس السياسي والحكومة كاملة، لأن السعودي لن يوقف الحرب مهما كان في الأمر. السعودي تشتري اشتباك كامل في الحدود ودخل في الحدود، في عتوقف ولا فلا توقف.
0: ما حق صامي للسعودي حق صامي.
2: أيوة لأنه ما يوقف مهما كان.
0: ما يفلتناش وما يفلتناش.
1: ولا عم فلته.
0: إذا إذا إذا وهينا وقلنا هدنة، لكن إذا إحنا وراها بايخضع يعني بايخضع.
2: لأنه بين أخوة هم دعمود مع اليمنيين من حق تنومة ومن اختماع دي على قصارح ما قتلوا الناس. نعم. والهذا اليد الآثمة اليد الآثمة اليد الآثمة اليد الآثمة وقتلوا الشعب اليمني هكذا بأي سياسي وأي شخصية لا اعتبارها وقتلوها يقولوا يد عاثمة. هم نعم. الآن لا يمكن يوقفوا إلا بحرب أو اشتباك كامل، لأن هذا الكلام هذا كان التو واحد في وقت إبراهيم الحمدي والتلمسير من إبراهيم الحمدي حتى وصلنا الآن، قالوا إن السعودية لن توقف على اليمن ولن توقف إلا إذا جيش اليمن دخل واشتبه مع السعودية وداخل في الحدود، قال يمكن السعودية توقف، لأن السعودية كان فيها الأمريكية الأمريكية الوحيدة من في العالم هي تسيطر على السعودية وتنفذ أوامرها غصبا عن أبوها.
0: نعم.
2: ودمتوا على خير.
0: مساك بالخير.
1: محمد عبد السلام بيقول تصريح الآن، النظام السعودي يصر على تضليل العالم بسرديات كاذبة لتخويف العالم وابتزازه، وكلها دعوة لا أساس لها من الصحة. ويضيف محمد عبد السلام، سرديات النظام السعودي تهتف إلى تخويف العالم وابتزازه واستدعاء دول القتال نيابة عنه. كلام هي عادتك ذيها سعودي
0: عادته
1: موظفه. الله يرحمنا بمضرف في الخامس عادة ثمر محتاجه.
0: نعم الله يرحمنا الله يرحمنا.
1: وشمس الخامس يا غراره يا مصبة مال اليتيم، يشغبوا هذا اليوم يسموها شغب خرف هم دي معي.
0: الخرف
1: ويشغبوا نعم. هذا اليوم علاني علان وستعل علن واستلف.
0: ايه
1: القاتل المسكوي لا يخرشوه والذي على المضار يخرشوه.
0: نعم.
1: معك ابو ام هشام، تلمت بر قبل شهرين ودل حين ما في مضار كيف عل وهن ما خرجين.
0: ان شاء الله ان عدو يتي الله المطر في الخامس. نعم.
1: مدير التلال الحمد لله زراعه مضر لكن عطشته عادي مرح
0: وعادي مرحه ما يعني في بدايه الخرج ان شاء الله يتي الله المطر.
1: عاد احنا في موسم الذراع الحمراء في تهامه
0: ان شاء الله. نعم موسم كبير ان شاء الله.
1: ابو ايوب عابد العرشيه استاذ عادل، تلمنا بيعه قبل 20 يوم ولا قامين، كم عجزنا ما يقومين ولا ايش رايك ايش سوينا في يري؟
0: انا تلمتن بالحمارة وما بعد التلمع هو يجروا يجهزوا المكان حق حق البيعه ويفخط بالمفرس براس المفرس يفخط ويذر الحبوب. نعم.
1: نغرس البن هذا اليوم في اب
0: ما شو هذا الايام. نعم.
1: معي عم بفلفل ما شاء الله كدي بالدورة الثالث بس تطلع حبوب صغار ويتصاقدن من بينها، وش هو السبب؟
0: هذا السبب اني طلعت زينة، طلعت عندك زينة مشي بغرض الاثمار، وهذا كما هي زينة ما جاء منها شيء يكفي المنظر حقها ما شاء الله جميلة.
1: كلام ذي قال. وسيدي ايضا كم بالصحة وياكل المشبك هذا طول الأسبوع؟
0: ما شاء الله عليه.
1: ولا وقع في السكر ولا وقع في حازي، كان يشكى واصل والعشي ينفض مشبك لو ما يقول صلح.
0: ما شاء الله عليه، ما شاء الله على سيدك، وإن قد مات الله يرحمه.
1: صح ما؟
0: اي والله صحيح.
1: ما سبب تفككات حبات الرمان وعادهن ضيبات أحمد علي عايض غيلهم
0: وعادهن مبيضات بتشككن بهذا بتجر تسكيهن وترجع تبطل وتسكيهن تفرو ماشوا السقي حكه منتظم من 10 أيام إلى 15 يوم الانتظام في الري فقط.
1: محمد عبد السلام يضيف من يصغي إلى النظام السعودي إنما يصغي إلى مواله فقط.
0: الزلط
1: الزلط
0: نعم.
1: نعشي العنب في خولان ونشك بينه
0: إلا تشكو وتذبلو وتعشي العشاء الخير وهو راوي. نعم.
1: ونفعل ايش نفعل لنا فيها نسه؟
0: نفعلها مبيد وننقلي له دفعل مبيد طبيعي من البسباس الحار دعمد بالله من العشي للصباح وتشنك قليل بمشنه والله خرقه ودرش الشجر به. نعم.
1: مساء الخير الله يكتب أجركم ويحفظكم بذكر والعدو. مساء الخير الله يكتب أجركم أنا من بيت نعم الخامس بذرب اللامس.
0: الله نعم.
1: نواصل يا سعادة لو يكفي.
0: نواصل
1: نواصل بعدك بعدامه. مساء الخير معك عبد الخالق القرد علقات بي وجلدين بيسكين وجلدين ويدكلين
0: بيقصين هذا بتجرد سكين ما تعملش فاصل إذا هن مختمات كيف تفعل الختامة اللي في القات تمنع عنها الماء لو ما قد ضامر شوي وسكيت الطفعة واحدة وخلاص. نعم.
1: معنا بين نقص سود ما هو العلاج؟
0: أين في القات هو هذا مرض يسمى التاعش هو قدو في نهاية المرض
1: معنا ليمة بينها نقص سود

0: حق الملوحة يعني تستخدم لهن الهيومك الهيومك رش يعني سقي مع الماء. نعم
1: نقطة السوداء في التجره ما نسوي لها
0: التجره قد راح المرض قدو في آخره المرض والتجره باقي لها قليل وصربناها. نعم
1: أنصحوا المزارعين يشلوا دب من حق السم الذي فوق الظهر بين نسمم دبة سم لا 30 نبنب بعد كل بزاغة ولا كلح ولا بصاق والمضرب حق السم 5 ويقولوا لو لا دعم التجار اسمهم مستغلين هم تبع منظمة داخلية دي ما ايش يقول ذي
0: هما احنا عنا فهمنا منها المرشة صح انه بيستخدمها لمكافحة الأمراض الفطرية والحشرية إنها كلام جميل. نعم
1: ذي بيقول السلام عليكم متى يتم قطع الخشب يا سيد عادل
0: في 5 ده الحين
1: هل نجم 5 من الخريف وهل يكون في المطر معكم أبو يوسف
0: إن شاء الله بإذن الله يكون مطر وإذا قع في المطر تضاعف الثمرة. نعم
1: ومحمد عبد السلام يقول كان على النظام السعودي أن يستجيب للمفاوضات بدل الحصار والحرب.
0: نعم
1: سواء كيفكم والله أنا برنامجكم قوة القوة بارك الله فيكم زاد الرجال مثالكم بتحل لكم أطلب زامل وضع المنطقة متوتر حتى بعد الفترة يا منعا إذا ما فيش وقت من زهرة الإسلام
0: إن شاء الله يتجاوب المخرج معش بعد البرنامج.
1: متى زراعة الحبحب وهل يصلح في مغرب عنس أبو محمد؟
0: يصلح في كل مكان مش غير في مغرب عنس من تامف في الجوف في مارب في المحافظات في المرتفعات يصلح في كل مكان وكل منطقة ولها وقت معين. نعم
1: عندي فرسكم زهرة كيف أعملها؟
0: لأن هذا الحين الزهرات مشعبة هذا مشعبة لموسم ثاني اسقيها قليل قليل ماء لا تخليش تعطش وخليها تصير. نعم
1: أنا معي قات اشتي ماء كل ثلاثة ولا يتعطف من الضماء وقدو 8 وهي سابر وذا الحين مرضت ما عملها
0: ما هو مرض ما فيها
1: وقد قوتها 8 سنين
0: ما لك شيء قد قوت 8 سنين خليها لشهر 1 لا 15/1 وجزء اتحسن بين الترى. نعم
1: من عتمه حمران السالم من عتمه عيقات اشتماء 3 يوم ولا يضمر يتعطف كذا جوابنا.
0: نعم
1: ابو قاسم متى يبدأ جمع علف وتجفيفه
0: هذا الايام. نعم
1: احمد المدامي تحياتنا لكم الابطال القوة الصاروخية ودعوة للمزارعين ذروة البر او مياه جولة معك احمد المدامي
0: اهلا وسهلا.
1: ايوه قال ذي ايوه يا سيد عادل محمل الى الان الماء ممنوع عنها الا اذا شمضة تحصل منه الوقع فقط هذا قال فرسكه محمل بكثير ما نضجت قاسي وحامضة قال ايوه محملة
0: ايوه اذا محمل خليها على مطر السماء ولا تسقيها شوي على الطين. نعم
1: استاذي المزارعي في الحكيم الزراعي ومستشار الناس جميعا اخي معنا الدره حمراء فيهن تفحم اسود في الدرجات او ناحيه كم في لهجتنا بريمه نقول لهن نيح ومعيقات بعض الغصون ومعي فرسك في عساء وحشرات غريبه
0: عندنا شوف نتيهن واحد وواحده ال ال الذره التفحم اللي فيها هذا نتيجه للصيب ما له علاج للصيب السنه اللي عجي دذره بصيب مش من الصيب حقك بصيب نظيف وخلاص لانه صيب المجعدب مجعدب وصيب يبض ابيض هلاله. نعم وبالنسبه للثاني للفرس
1: القات بعض الغصون
0: القات بعض الغصون بيموتين نتيجه للملوحه استخدم الهيومك مع الماء وسق واستعمل قبل ما تستخدم الهيومك جرب حر حول الغرز 20 سنتي ورد ترب نظيف ترب نظيفه تدخلها من اي مكان ثاني وتجر تسكيها بعدها بالماء والعلاج وخلاص بينتهي المرض.
1: اخر رساله مالك ما تقرا رسالتي يا جبران حفظك الله والدي العزيز واخي جبران حفظكم الله كان في مقدمه هذا البرنامج في احد الاخوات تغرد فارجو عادته مغرد خاص بعلان في شرف الذره في شرف
0: ان شاء الله ان شاء الله. طبعا لو قد انتهى البرنامج باقي نتي رقم العمليات للذي ما عرفنا نقرا رسائلهم. رقم العمليات 7 2 2 7 7 2 2 5 6 6 أولا
1: 2 8
0: ما 7 7 7 2 2 خمسة مع بعد عم نقول ستة ما هو سكيب زر الرقم حق العملية 7 7 7 2 2 ستة 5 5 2 8 هذا صح. أيوة راسلوا اللي ما قدرناش نقرأ رسائلهم انت الوقت معنا. نبقى يعني التحية من الإخراج
1: وليد
0: الأكواع ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
1: نتابع برامجية محمد عبد الله قاضي وخالد حسين.
0: إشراف فني زراعي مهندس ماجد تاشم المتكل.
1: كنت بالنوم سبحان الله
0: ما شاء الله.
1: ومن الإعداد والتقديم الوالد العلامة الأستاذ عادل ظهر
0: وجبران الشيخ. نلقاكم على خير واليمن دائما بخير. إلى اللقاء
1: في أمان الله.
2: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
3: أخي المواطن
4: حاضر.
3: العودة لزراعة حبوبنا المحلية لها فوائد عظيمة، ففي جانب الثروة الحيوانية يفيد إنتاج العلائق وتغذية الحيوانات مثل المواشي والدواجن.
2: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عادل مطهر. إذاعة سام اف ام
5: إذاعة المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى جولة ثقافية أخرى عبر هذا البرنامج، برنامج وما يسطرون.
0: وما يسطرون.
1: الكتاب الذي بين أيدينا في هذه الحلقة له أهمية خاصة من حيث الموضوع بالدرجة الأولى والاعتبارات الأخرى. هذا الكتاب الذي سنجول بين سطوره ابتداء من هذه الحلقة، والذي صدر العام الفائت، وهو في الأساس رسالة قدمت لقسم العلوم السياسية في كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء بعنوان ثورة 21 من سبتمبر وتأثيراتها على اليمن والمنطقة العربية للباحث الرئيس مهدي محمد المشاط. يقع الكتاب في 385 صفحة من القطع الكبير، شاملة الملاحق ملحق الصور وملحق الوثائق، وأيضا قائمة المصادر والمراجع. وتتوزع صفحات الكتاب على 5 فصول ونحو 15 مبحثا انتظمتها عشرات العناوين ذات الأهمية الواضحة الراصدة لإرهاصات وأسباب قيام ثورة 21 من سبتمبر المباركة. الأسباب التاريخية والسياسية والأمنية والعسكرية والثقافية وسواها، وكذلك نتائجها على شتى المستويات، فضلا عن تأثيرات هذه الثورة الشعبية التحررية على المستويين الإقليمي والدولي. في المستهل لهذا الكتاب أو الإصدار المهم الذي تصدرت قرته الآية القرآنية الكريمة من سورة البقرة، الآية 256، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ودلالة هذه الآية الكريمة المستهل بها لهذا البحث المهم واضحة من حيث الإشارة إلى مضمون ثورة 21 من سبتمبر المباركة باعتبارها ثورة تحررية وانعتاقية من رقة هيمنة الطغيان الأجنبي العالمي والإقليمي، وأيضا من الاستبداد والفساد الداخلي. بعد هذا المستهل القرآني يهدي الباحث بحثه هذا أو كتابه هذا إلى أرواح الشهداء العظماء الذين هم في ضيافة الله، والذين هم أشرف وأطهر ما أنجبته أرضنا اليمنية، وبدمائهم الزكية الطاهرة أنيرت دروب الحرية وأسقي الشعب كأس العزة والكرامة. وبعد الإهداء وفهرس محتويات الكتاب، نصل مباشرة في هذا المستهل إلى تقديم هذا الكتاب بقلم الدكتور عبد العزيز صالح ابن حبتور. ويشير في هذا التقديم الدكتور ابن حبتور إلى أن ضبط المسيرة السياسية لثورة 21 من سبتمبر بضوابط وأنماط بحثية علمية أكاديمية هي مسألة غاية في الأهمية التاريخية لتوثيق وترصين الدراسات السياسية بضوابط أكاديمية علمية ومنهجية، والأقسام العلمية والكليات والجامعات اليمنية هو أنسب مسرح تثار فيه تلك المجادلات والنقاشات والحوارات للأطروحات العلمية لتحويل الفكرة من سرديات سطحية وعامة إلى دراسات علمية أكاديمية تاريخية موثوقة ورصينة، كي تصبح مصدرا موثوقا للمراجع العلمية التاريخية الرصينة لمستقبل الأجيال في مؤسساتنا اليمنية وعالمنا العربي. ويشير إلى أن الاختيار الأكاديمي المنهجي لعنوان الرسالة، عنوان هذا البحث، وهو ثورة 21 سبتمبر وتأثيراتها على اليمن والمنطقة العربية، له الكثير من الدلالات والمعاني، ويورد أبرزها كما يراها. فهي أولا تتمثل في تراكم العوامل الموضوعية والذاتية تمهيدا لأحداث الثورة اليمنية ومقدماتها في 21 سبتمبر من العام الميلادي 2014، وكذلك تراكم المظالم الإنسانية على شريحة مهمة من المجتمع اليمني وحصرها في مساحة جغرافية تضاريسية منعزلة، كما يقول صاحب التقديم لهذا الكتاب. وثالثا التعامل السياسي الحزبي المعادي للمنهج الفكري والعقدي والإنساني لشريحة واسعة من الشعب اليمني، مما اضطرها إلى الوقوف خلف المعتقدات الدينية بحزم كي لا يفقدوا بوصلة توجه التاريخي والديني والمتراكم منذ أزيد من 1100 عام ونيف، حسب تعبير صاحب سطور هذا التقديم. رابعا التهميش والتمييز السياسي والإداري الذي مورس على أجيال من منتسبيهم بمن فيهم من مفكرين وسياسيين وقادة الفكر السياسي، ومثل ذلك الخطأ التاريخي يتكرر كما يقول بين تجربة وأخرى في العديد من التجارب الثورية والإنسانية في دول العالم الثالث، إضافة إلى أنه وكما يقول أيضا ظل العامل الخارجي المتدخل في شؤون اليمن بشطري الشمال والجنوب عاملا مثبطا وكابحا لأي إجراءات ثورية هادفة إلى التغيير وفق المنهجية العلمية وترجمة أهداف الثورة إلى واقع ملموس. ففي الشمال اليمني تدخلت الجارة المملكة السعودية بثقلها المالي لشراء ولاءات زعماء العشائر والقبائل اليمنية كي تكون بديلا عن مؤسسات الدولة الوطنية، وكذلك من بين تلك الدلالات التي يريدها صاحب التقديم للاختيار لعنوان هذا البحث، يقول في الشطر الجنوبي من اليمن تم فرض نظام سياسي شاذ ودخيل على شعبنا وأمتنا وديننا الإسلامي الحنيف، وتم زرع نظام إلحادي شمولي توتاليتاري، وهو نظام ماركسي لينيني ملحد لم يتواءم معه المجتمع مطلقا، وظل يصارع ذاته ويصارع المجتمع حتى تخلص الوطن منه بإعلان الوحدة اليمنية في 22 مايو من العام الميلادي 1990. ويضيف صاحب هذا التقديم لهذا البحث قائلا إن هذه الدراسة المنهجية الأكاديمية الرصينة جاءت لتحصد وتجسد كل تلك النتائج من جراء ما نتج من المقدمات التاريخية الموضوعية والعلمية. وأيضا يأتي هذا البحث العلمي المهم في زمن استثنائي جدا للجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء ودورها المحوري على الساحة العربية والساحة الإقليمية. ويضيف لأول مرة في تاريخ الجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء تقوم اليمن بقائدها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بقيادة محور مقاومة المشروع الأمريكي الصهيوني في العالم الإسلامي ومؤازرة المقاومة الجهادية الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة وفلسطين برمتها. وبعد أن تعرضت المقاومة الإسلامية في لبنان للاختراق الأمني الخطير من قبل الموساد الصهيوني واستشهاد شهيد فلسطين والأمة سماحة السيد حسن نصر الله مع كوكبة من قيادة حزب الله، وبعد سقوط سوريا من محور المقاومة بفعل تآمر الملوك العرب والحركة الصهيونية الأمريكية الإسرائيلية. ولأول مرة في التاريخ يضيف، يتم ضرب المدن الصهيونية في فلسطين بصواريخ فرد صوتية وبالمسيرات الجوية اليمنية انطلاقا من الأراضي اليمنية ومن صنعاء تحديدا، وصولا إلى ميناء أم الرشراش وتل أبيب يافا الفلسطينية المحتلة، ووصولا إلى مطار اللد، مطار بن غوريون وميناء حيفا. ولأول مرة تدخل قوات جيش الجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء في معركة بحرية مباشرة مع ثلاث قوى كبرى معادية، هي الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني العنصري المحتل الغاصب. واستمرت المعركة بضراوة لعام ونصف حتى استسلم الأعداء وطلبوا تدخل ووساطة عمان للتوسط والحل لانسحاب الأساطيل الأمريكية وحاملات الطائرات الأمريكية من البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ووقف العدوان على الجمهورية اليمنية مقابل توقف اليمن عن استهداف السفن الأمريكية، دون أن يشمل ذلك الاتفاق وقف الصواريخ اليمنية المتجهة صوب كيان العدوان الصهيوني. ولأول مرة كما يضيف أيضا، في تاريخ الصراع العسكري مع الكيان الصهيوني والجيوش المسلمة والعربية، قامت القيادة العسكرية والأمنية والثورية في الجمهورية الإسلامية في إيران بتوجيه ضربات صاروخية فرط صوتية وعبر الطائرات المسيرة بشكل مؤثر ومؤلم ومدمر للقواعد والمطارات العسكرية ووزارة الحرب والأمن الصهيونيتين وأكاديميات التنصت والتجسس العبري ضد الوطن العربي والدول الإسلامية وضد الموانئ والمطارات والمدن الصهيونية.
0: وما يسطرون.
1: كذلك يضيف في التقديم نفسه، لأول مرة في التاريخ يحقق جيش مسلم ملتزم بقيم الإسلام الحنيف والمقاومة والجهاد، وهو الجيش الإيراني المسلم، يحقق الانتصار الساحق على جيش كيان العدوان الصهيوني الإجرامي الصهيوني ويدك أنظمته المخابراتية والسبرانية والتجسسية والأمنية. وهذا كما يقول لعمري شرف عظيم تميز به محور القدس وفلسطين، محور المقاومة المجاهد ضد المشروع الصهيوني دون سواه من الأنظمة العربية المطبعة علنا وتحت الطاولة. أمام كل هذه الأوضاع العسكرية الاستثنائية في إقليمنا العربي والإسلامي الملتهب، وشخص الباحث الجاد الذي لم يكل ولم يمل من تقليب صفحات المراجع العلمية والتاريخية والتقارير المتعددة، يكتب الإنجاز بحثه هذا بجدية عالية. ويضيف الدكتور عبد العزيز بن حبتور في تقديمه لهذا البحث الذي بين أيدينا، وهو بعنوان نذكر ثورة 21 من سبتمبر وتأثيراتها على اليمن والمنطقة العربية، يقول نذكر القارئ اللبيب بأن الرئيس مهدي محمد المشار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء كان يوجه جميع وحداتنا العسكرية المسلحة والأمنية بالقيام بمهامها في البر والبحر الأحمر وفي خليج عدن والبحر العربي وصولا إلى المحيط الهندي وحتى ميناء أم الرشراش وحيفا وأسدود ويافا وكل المدن والمراكز الاستراتيجية والحيوية في كيان العدوان الصهيوني. ومن هنا يختم المقدم لهذا البحث تقديمه، من هنا يأتي تقدير الزمن الاستثنائي والتاريخي الناصع البياض وقائد الثورة الملهم والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء وشعبنا اليمني العظيم والوفي لجهود ونشاط وعنفوان وصبر الرئيس مهدي المشاط يحفظه الله تعالى. هذه كانت سطور التقديم لهذا البحث بقلم الدكتور عبد العزيز ابن حبتور، ويفضي بنا السياق ضمن هذه الصفحات الأولية للبحث إلى المقدمة، مقدمة الباحث لبحثه. وفي هذه المقدمة يشير الباحث إلى ما شهده عدد من بلدان الوطن العربي في نهاية العام الميلادي 2010 وبداية العام الميلادي 2011، وهو الكثير من الأحداث والتوترات السياسية التي لم تشهدها المنطقة من قبل. وقد تمثلت هذه الأحداث في خروج احتجاجات شعبية سلمية كبيرة انطلقت في بعض البلدان العربية فيما عرف بثورات الربيع العربي، ومن تلك الدول الجمهورية اليمنية التي لم تكن الأزمة فيها وليدة الاحتجاجات الشعبية، وقيام ثورة 11 من فبراير 2011، بل كانت نتيجة حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار وانسداد الأفق السياسي وازدياد الخلاف بين النظام القائم آنذاك برئاسة علي صالح وقوى المعارضة السياسية ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك، وما نتج عن ذلك من انقسامات حادة وتأجيل الانتخابات البرلمانية ورفض تصحيح السجل الانتخابي وتوجه الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام لتعديل الدستور اليمني منفردا، إضافة إلى تفشي ظاهرة الفساد والمحسوبية وعدم المساواة وتكافؤ الفرص، فضلا عن الشعور بالاغتراب وعدم المواطنة المتساوية لفئات متعددة من أبناء الشعب اليمني، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والتدهور الأمني والفوضى الأمنية وانتشار القوى الإجرامية والمتطرفة، مما قوض سلطة الدولة وأضعفها. ونتيجة تلك الأسباب الداخلية والخارجية اندفعت جموع الشباب إلى الساحات آملين في تغيير حقيقي للنظام الفاسد وبحثا عن دولة قوية يسودها الأمن والأمان والاستقرار وسيادة القانون والعدالة والمساواة. واتجهت تلك الثورات في مسارات متعددة، حيث نجحت في الإطاحة السلمية برأس السلطة في كل من تونس ومصر، في حين تطلبت الإطاحة بنظام القذافي في ليبيا تدخلا عسكريا خارجيا من قبل حلف الناتو، دفع بالبلاد إلى حالة معقدة من الفوضى والاقتتال الداخلي العنيف. وأما ثورة الشباب في اليمن فقد انتهت باحتواء سياسي عبر المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تخلى بموجبها رئيس النظام السابق عن السلطة بعد موافقة أحزاب اللقاء المشترك وقبولها بتلك المبادرة التي كان لها أثر سلبي كبير على الدستور والسيادة اليمنية، وهي المبادرة التي رفضها جزء كبير من مكونات الثورة الشبابية الشعبية السلمية ثورة 11 من فبراير. وبعد توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في العاصمة السعودية الرياض وبحضور المبعوث الأممي في شهر نوفمبر 2011، تم تشكيل ما سمي حكومة الوفاق مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك بقيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح وشركائهم بواقع 50% لكل طرف. وشرعت تلك الحكومة المشكلة آنذاك في التحضير لاختيار نائب الرئيس في النظام السابق عبد ربه منصور هادي وانتخابه لمنصب رئاسة الجمهورية اليمنية في 21 من فبراير 2012، بعيدا عن أي مظهر من مظاهر الديمقراطية الحقيقية والتنافس الحر والشريف كونه المرشح الوحيد. ويضيف الباحث في مقدمته: وبذلك بدأت مرحلة جديدة في التاريخ السياسي اليمني كان عنوانها الأبرز انتهاك الدستور والسيادة الوطنية وتحكم الإقليم والأمم المتحدة والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بالقرار اليمني، والتدخل تدخل هؤلاء في كل الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية بصورة كبيرة جدا، وصولا إلى تدخلهم في قرارات التعيين وفرضهم إملاءات سياسية وعسكرية تحولت فيها رئاسة الجمهورية والحكومة والمكونات الحزبية إلى منفذين للرغبات والأجندات الخارجية دون أي تحمل للمسؤولية تجاه التدهور السريع الذي طال كل جوانب حياة المجتمع وبات التدهور الأمني وارتفاع معدل العمليات الإجرامية والاغتيالات والتفجيرات بصورة غير مسبوقة، وفي المقابل ساد مناخ سياسي معقد جدا عنوانه الأبرز الإقصاء والتهميش والاستئثار بالسلطة والثروة. وبدلا من معالجة جذرية لتلك الاختلالات، اندفعت السلطة الانتقالية إلى إقامة الحوار الوطني الشامل أو ما سمي كذلك في مناخ ساده التناحر السياسي، وشاركت فيه القوى والتنظيمات الحزبية والقوى الفاعلة، واستمر الحوار لفترة أكثر من المقرة له، وتنافست جميع القوى في تقديم الرؤى والأفكار حول القضايا المطروحة، وذلك من أجل بناء الدولة والمؤسسات والحقوق والحريات ودور المؤسسة العسكرية والأمنية، كما لم يتم التوصل إلى أي توافق في بعض القضايا الرئيسية وعلى رأسها مسودة الدستور والأقاليم والقضية الجنوبية وغير ذلك من القضايا. ولكن النظام السياسي والقوى الحزبية المسيطرة على قرار ما سمي بحكومة الوفاق الوطني اتخذت إجراءات أحادية الجانب، وأعلنوا عما لم يتم التوافق حوله، وأرادوا فرضه كأمر واقع في مشهد آخر من مشاهد الاستبداد السياسي الذي انعكس على حياة المواطن اليمني بصورة سيئة جدا، زادت فيها المعاناة الاقتصادية والفساد الإداري والمالي وفرض الجرع السعرية دون أدنى مراعاة للحالة المزرية التي وصل إليها المجتمع، بالإضافة إلى ظهور ما سمي أو مشروع ما سمي بالدولة الاتحادية والأقاليم الذي لم يكن إلا مشروعا لتمزيق اليمن وتقسيمها، وأظهر مدى حضور الأجندات الخارجية وغياب المطالب الشعبية الحقيقية. ويضيف الكاتب في مقدمته في هذا السياق: تحركت القوى الوطنية وشباب الثورة الذين شعروا بأنهم قد تم سلب حلمهم بوطن يحوي الجميع ويلبي تطلعاتهم المشروعة، ومشاهدتهم لحجم التدخلات الخارجية التي سلبت الوطن حريته وسيادته على أراضيه وثرواته وموارده، ودفع القوى الخارجية الإقليمية والدولية بالتنظيمات المتطرفة للسيطرة على مناطق متعددة في مختلف المحافظات اليمنية، وتهيئة الظروف لنقل متطرفين أجانب إلى الداخل اليمني لتبدأ مرحلة الغليان الشعبي نتيجة الانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي وانسداد الأفق، وانتهت بقيام ثورة شعبية اجتماعية شاركت فيها مختلف القوى الوطنية والشبابية والقبائل، وتوجت بالانتصار في 21 سبتمبر 2014، وكان هدفها الأول تصويب وتصحيح مسار ثورة الشباب السلمية 11 فبراير 2011 التي حرف مسارها وتم تعطيلها من جوهرها وأهدافها بما يخدم القوى الخارجية والنخب المتنفذة في الداخل اليمني بعيدا عن تطلعات الشعب واستحقاقاته. وجاءت ثورة 21 سبتمبر محطة أساسية لبعث روح الثورة الشعبية في ثورة 11 فبراير 2011 التي أخمدها التدخل الخارجي وحولها إلى مجرد أزمة نظام سياسي ومؤامرة لتقسيم اليمن واستئناف. وأيضا جاءت هذه الثورة ثورة 21 سبتمبر لاستئناف مسيرة الثورة الشعبية من أجل التحرر والكرامة الوطنية. وانبثقت هذه الثورة كما تحكي أدبياتها وتدلل عليه الوقائع انبثقت من رحم الشعب ومن صميم آلامه وأحلامه وتطلعاته، وتميزت بأنها وطنية الوجه واليد ووطنية القيادة والقرار، فلم يخالطها أو يشاركها في قرارها أحد من خارج اليمن، ولم تمد يدها لغير أهلها أو تتوسل أحدا غير الله سبحانه وتعالى أو تطلب النجدة من غير شعبها. وهذه خاصية لم تتوفر لأي ثورة يمنية من قبل في التاريخ السياسي اليمني الحديث والمعاصر.
0: وما يسطرون.
1: وبإذن الله تعالى لنا جولة أخرى بين هذه السطور، سطور هذا الكتاب، كتاب ثورة 21 سبتمبر وتأثيراتها على اليمن والمنطقة العربية للباحث الرئيس مهدي محمد المشط. إلى اللقاء.
0: وما يسطرون.

0: من أكثر من نص ساعة 40 دقيقة،
1: يعني عند الساعة 9:10 تقريبا
0: تم توجيه طيارة بدون طيار على مطار أبها.
2: هناك بعض الإصابات طبقا لوسائل الإعلام العربية وقناة العربية ومراسلين.
3: قصف حوثي بطائرات مسيرة على مطار جازان.
4: المتحدث باسم التحالف أكد سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة الشقيق في جازان،
5: مشيرا إلى أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
6: وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية.
5: المطارات والمواقع الاستراتيجية التابعة لقوى العدوان على اليمن باتت مسرحاً لصولات وجولات سلاح الجو اليمني المسير.
7: للمرة الثانية
8: أطلقت الميليشيات الحوثية صباح اليوم الجمعة عدد 5 طائرات مسيرة على مطار أبها الدولي.
9: 7 طائرات مسيرة على منشآت نفطية قرب ينبع، ما أدى لوقف ضخ النفط بين شرق المملكة وغربها.
10: بعمليات هجومية عديدة لطائرات قاصف كينتو.
11: استهدفت هذه المرة مرابض الطائرات في مطار نجران الإقليمي، وتعتبر العملية الثانية في ظرف 24 ساعة.
12: استهدف سلاح الجو اليمني المسير مخازن السلاح ورادارات متطورة وحديثة وغرفا في قاعدة الملك خالد الجوية.
5: باتت أجواؤها مكانا مناسبا للطيران اليمني المسير.
13: تواصل القوة الصاروخية والطيران المسير الموالي لأنصار الله استهداف مواقع حيوية في السعودية.
14: بعد أقل من 24 ساعة على استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، صاروخ كروز حوثي يخرق الأجواء السعودية مجدداً ويستهدف مركزاً حيوياً مدنياً هذه المرة
13: بصاروخ من طراز كروز. أما الهدف فهو محطة كهرباء جيزان.
15: ولعل التطور العسكري الأبرز كان الهجوم على مطار أبها جنوبي المملكة بصاروخ من نوع كروز.
16: هجوم ثالث يشنه سلاح الجو اليمني عبر طائرة قاصف 2K مستهدفا منظومة الباتريوت الدفاعية في مطار نجران الإقليمي
15: والقاعدة الجوية في نجران،
10: التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا.
17: بالإمكان أن يفعلوا ما يستطيعون أو يحاولوا تدمير بعض المرافق الهامة والمواقع الاستراتيجية، لأن لديها تقنية عالية. هي ليست بقضية طائرة تطير بدون طيار وتصل إلى هدف دون أن تكون محملة بنوع من الذخائر، قد يكون محملة بنوع من الذخائر تطير هذه المسافة دون أن يكون هنالك دعم وتقنية.
18: لذلك هذا عمل استخباراتي كبير.
11: للمرة الرابعة خلال 2 يستهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الإقليمي.
19: اليوم لدينا طائرات مسيرة متطورة وجربناها واخترقت الأجواء السعودية لمئات الكيلو.

السيارات والجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها.

0: يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.

0: الطيب نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
2: أعلن الحرب، ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
3: والله لا نقلع عيونك يا سعودي.
4: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
1: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
4: لن نخضع لهم،
1: لن نخضع لأبناء سعود،
5: لن نخضع لكم.
6: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
7: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار ولعبنا العبودية
8: إلا لله الواحد القهار.
2: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
4: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: وكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
4: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
5: والله لن نكل ولن نمل،
6: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
7: والله لن يتخلف منا رجل واحد،
8: جاهزين للحرب جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش البيوت، أن نتحرك دوري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود جنود تحت أمرك في سبيل الله.
9: مع السيد حتى الموت.

شب انك في اويل سلمى

0: وحيا يوم الأزهى،
1: حيا قبائلنا وحيا شعب يتحدى العنا.
2: يا عين سهبي يا مراد أحبي، يا عولة أسعد يا قبائل ضاربة، ويا الحدالة بين داء الواجبي نقتص من دولة سعود العايبة. رداع حان الرد عثوري واخضبي، يا العرش وابنا ميفعه والقاربة، يا حصن مثواه يا زبيد اليكربي، يا سبيل المقدس كل عاصر شاربة.
1: يا حدايا عنس يا ولاد مرغم، يا رداع الجود يا الصالحية،
3: يا رداع الجود يا الصالحية،
2: يا اب وانس والمذاحش قاطفة، بكيل وانعم يا السلاح الدايبي، فرسان حاشد يا الحشود القاضبة. اليوم يوم الثائر يا كل ارحبي، خولان يا السبع السباع الواثبة، يا نهم يا سنحان عز المكسبي، ويا بلاد الروس وقت النايبة. الاشراف والجدعان حي الماربي، بني مطر والحيمتين الصاخبة، يا دهم يا سفيان للخصم اشتبي.
1: يا رجال الجوف في كل مقدم، يا رجال الجوف في كل مقدم، يا دهم يا نهم يا الاحمدي،
2: همدان يا سف العدا والصاربة، قل للسريحي فزعتك يا صاحبي، هو الصريمي والحسيمي صاحبه، برط مع الهنوم والجوف الأبي، وابو شوارب واهل خارف جانبه، يا يام قدام القبائل شذبي، يا وايله وانعم بوقفه صايبه، الاصل واحد والعدو ذي الاجنبي، واهدافنا عز اليمن والعاربه، يا فواج حجه والحديده رتبي، ويا قمم ردفان وابناء قعطبه، يا سامعي يا جحملي يا شرعبي، يا عودلي كلين يلزم واجبه، والعولقي وابناء هلال اليعربي، ثم الصبيحي والنشامى قاطبه.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلده، اتجه بالتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: فسق العدا عرقم من الكبسون يمسي على الخيبة يا الدغبان يمسي على الخيبة يا الدغبان
1: ثوري ثوري يا معارك دقة الحسون
2: حيداء المعركة والنوايب يا النشامة يا الأسود العريقة حرب حاسم نلتهمها كتايب وتحالف

0: ننسى جرائم العدوان.
1: واليمن لن يخضع ولن يركع ولن يذل أبدا.
2: هذا اليمن يا تحالف لو تطول طويق عطال ونقوم عليها بعد من الفردق.
3: هذه أرضنا يا كل غازي محتال لجل الفلوس بعت النفوس، وهذه أرضنا لجلابان قاتل باندوس. لا بد من فزعة نحرق مدارسكم ندفنكم من دون روس.

مهما ملأوا وطننا بشظايا صواريخ من الارض مش مع الارض بشظايا عظامهم باذن الله.

0: فرح يا مرتزة فرح فرح يا عمي يا أمريكا فرح
1: هذاك يا ابن ترامب هذاك والله ان احنا بعدكم يا ابن ترامب لحتى يعني نوصلكم وفوركم
0: مهزومين الجبناء مهزومين بنعطيهم ست ما يسطش يشل راسه ولا يبدي سمعت بنزحلهم ليل ونهار احنا فوقهم يا رجال فوقهم يا

0: تزك هذا مصير كل غاين عمر تزك ولن نجدونا إلا حذيف رهود لا ينصرن الله من ينصره الله على قوي عزيز
1: هنا الرد حاضر هنا الله ناصر على كل جائر حملنا السلاح
2: لم يهزونا عسكريا ولن يرجفونا إعلاميا ونحن المنتصرون.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
5: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
5: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيم.
0: مسيرة وقيم.
5: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
7: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 82 بعد 600، الحج والتزكية. القسم الرابع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السادسة من وسائل التزكية وهي الحج، وقد ذكرنا ما ذكره السيد حسين بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وكيف خالف السعوديون الذين تسلطوا الذين احتلوا البيت الحرام، كيف خالفوا هذه الآية الكريمة فتحصل المقاتل الكثيرة، ومن بينها ما ذكره في عام 1407 هجرية من قتلهم لأكثر من 400 شخص، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما فتح مكة المكرمة لم يحدث فيها أي مقتلة، مع كونها كانت بأيدي المشركين، ولكن ولم يقتل فيها مشركا، ولكن السعودية فعلت ذلك. فيذكر سيد حسين العقوبات التي حصلت للسعودية بسبب ذلك، فقال: ولهذا ترى من بعد ما عاد قامت لهم قائمة الدولة السعودية، لأن الله قال: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني عندما نبحث في تاريخ السعودية منذ ذلك الحين وهي في المآسي وفي كل شيء، وتتدهور من كما يقال تنحدر من واد إلى واد أسحق منه. والآن حتى تحولت يعني إلى هيئة يعني أولئك الذين كانوا يمارسون باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أذلوا وأهينوا، وجاءت بعدها ما يسمى بهيئة الترفيه ليذل العلماء الذين كانوا والمشايخ الذين كانوا يحكمون بالشرك على المسلمين، وصاروا يؤيدون كل ما كانوا يحلون كل ما كانوا يحرمونه، وصاروا يعني في إهانة لم يوجد لها يعني ربما في تاريخ المسلمين نظير نتيجة هذا الإلحاد في الحرم. يقول تدهورت دولتهم من ذلك اليوم إلى الآن، ولا تتوقع لها أن تنهض، لا تتوقع لها أن تنهض على الإطلاق إلى الأفضل، إنما انحطاط إلى أن تتلاشى وتنتهي بخزي وعذاب أليم، عذاب نفسي، والله أعلم ماذا سيكون من أنواع العذاب. ثم ذكر موقف علماء السلطان من تلك الجرائم وما حصل لهم بسبب ذلك، فقال قضية ليست محل اجتهادات ولا تأويلات على الإطلاق. عندما انطلقوا مجموعة من جمعية العلماء أو لجنة كبار العلماء وقالوا بعد تلك الجريمة الكبيرة إن الدولة السعودية لم تقم إلا بما وجب عليها، طبعا هؤلاء لا عجب منهم الذين يبررون لطلقاء، يبررون لمعاوية كل جرائمه، يبررون ليزيد جريمته، يبررون كل جرائم التاريخ، يبررون لمحمد بن عبد الوهاب كل جرائمه التي ارتكبها في حق المسلمين. فطبعا هذا ماذا نظن منه؟ طبعا هم أصلا هم ينطلقون من هذا، هم الذين يحرضون أمثال هذه على أمثال هذه الأمور. حتى السويس قال عندما حاربت السعودية اليمن قال هذه حرب طائفية ونحن نعتقد أنها طائفية ولا بد أن نبيدها، وبعضهم كان يذهب إلى حتى محال القتال ويشجعهم على ذلك، يقول إن الدولة السعودية لم تقم إلا بما وجب عليها. إلى هذا الحد وصل بهم الإلحاد ووصل بهم الظلم والجور. يقول لاحظ الآن كيف هم أخزوا، تراهم الآن أصبحوا في وضعية تقريبا سيطرة على مشاعرهم أن يتأقلموا مع الكافرين. طبعا ما ذكره سيد حسين ربما صورة، ولكن الآن الأمر صار أشد عندما صار هؤلاء العلماء خدما يعني حتى صار بعضهم يتزلف لهيئة الترفيه ويحاول أن يبين نفسه بصورة المتأقلم معه. يقول أن تأقلم مع اليهود والنصارى وما تمليه أمريكا عليهم. ثم ذكر حق الأمة جميعا في الأماكن المقدسة، يعني الأصل في الحرمين في الأماكن المقدسة حق للأمة جميعا، يعني هذا حق ديني وليس حق هكذا، ليس أرضا، هذه أرض مقدسة ولذلك لا يحق لأحد التحكم فيها لأنها حق للأمة. البيت يقول البيت جعله الله مثابة للناس، لا يجوز لأي طرف أن يتحكم فيه بما يحول دون أن يصل إليه، بل واجبه أن يقدم خدمات وليس أن يحول لا بفرضيات معينة. يعني أن المفترض في أن البيت الحرام في الحج إليه واعتماره يكون له طرق سالكة لا تتوقف لا على جوازات ولا على أي ترتيبات، يعني لكل مسلم الحق في أن يذهب إلى الله، ليس لأنه مكان خاص له حكم خاص للمسلمين جميعا، منطقة إسلامية أي شخص مسلم يمكنه أن يذهب إليها، ولا على أي ترتيبات من هذه الأشياء التي يعملونها إلا فقط الجوانب الأمنية، وطبعا التي يمكن المسلمين جميعا أن يشاركوا فيها. يعني مثل ما الآن مثلا في الفاتيكان، يعني مع كونها الفاتيكان جزء من روما ومع ذلك هي دولة قائمة بذاتها، الأصل كذلك يكون هذه دولة للمسلمين جميعا بحيث يعبرون فيها عن مشاعرهم وبكل حرية وبكل ويكون للمسلمين جميعا مشاركة فيها. وطبعا هذا ما عرضته إيران، عرضته على السعودية نتيجة الإشكالات الكثيرة والمشاكل الكثيرة التي تحدث بأن يكون الحرم خاص أو لإدارة تحت إدارة إسلامية. يعني هم في فترة مثلا في سوريا منعوهم السوريين في فترة الحرب الناعمة منعوهم من الحج، يعني وكأن الأمر بيده، معنى السوريين مسلمون فلماذا يمنعونه؟ وبالتالي يعني هذا المحل هو محل المسلمين جميعا، ولذلك يعني الحرم هو محتل مثل ما المحتل يعني المسجد الأقصى، كذلك المسجد الحرام، كذلك المدينة المنورة، هذه مناطق سنرى إن شاء الله يعني ما يقول فيه سيد عبد الملك حول هذا الأمر وما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى ذلك. يقول يعني لا ليس في هذه الأمور عن يعني الحج أو الأماكن المقدسة حق للمسلمين جميعا. ثم ذكر الإتاوات الظالمة التي تفرض على الحجيج. ذكر هناك مطالع طبعا سأدري الآن مبالغ في الـ في الـ يقول عندما يكون هناك مبالغ تؤخذ سواء في البلد الذي أنت تحج فيه يعني إتاوات وضرائب يعني مع أن بعض الدول يشجعون الناس على السفر إليها بغض النظر لا يأخذون أي مال، والحج في الأصل من دون تأشيرة ومن دون أي مال يدفع، ولكنهم يفرضون غرائم كبيرة على الحجاج ترهقه. ثم ذكر أن هذه الجريمة تتنافى مع ما ورد في القرآن الكريم من كون البيت الحرام مثابة للناس. وطبعا السعودية غنية جدا، أموالها كثيرة جدا، والكثير منها يذهب إلى أمريكا ويذهب إلى المستكبرين، فما الضرر في أن يكون ذلك يعني مجانا؟ يعني حتى لو فرضنا يعني طبعا هذا يقال لها إما أن تتركيه مجانا وإما تتركيه للمسلمين جميعا يتحكمون فيه، فهم حتى الخدمات ما يسمى بالخدمات غير موجودة، يعني لا يتركون الأمر للفنادق والتي تتغالى في أسعارها. يقول إذن فهذه جريمة في نفس الوقت المفترض أنه لا يترتب، لأن الله جعله للناس مثابة للناس، لا يجوز لأي جهة أن تهيمن عليه، وإنما تعتبر خادمة له، ليس هناك هيمنة ولا تسلط، كل شخص يريد أن يذهب فله ذلك، إنما تعتبر خادمة له ولمن يحج إليه. ثم ذكر موقف المشركين مع شركهم من خدمة الحجاج. يعني المشركين قال كانوا أحسن حال من السعوديين، فقال كان المشركون يتنافسون على خدمة الحجاج، وكان البعض منهم يعدون الشراب، وأناس منهم يعدون الطعام، يفتون للحجاج مع اللحم، الخبز مع اللحم مع غيره، يطعمونهم يتنافسون على خدمتهم. ثم قارن بين موقف المشركين والسعوديين فقال وهؤلاء يقولون ضيوف الرحمن ويختلسونك وأنت وما زلت هنا، قبل أن تسافر تقطع جواز وأنت ما زلت تقطع جواز هنا نحسب حوالي 500 ريال يأخذون منك غرامة على ذلك، محولة هناك لمكتب الوكلاء الموحد سعوديون، وتدخل والأشياء ترتفع أسعارها، يرفعون عندما يأتي الحجاج يرفعون أسعار الشقق السكنية، أسعار المواصلات، أسعار السيارات، أسعار المأكولات إلى آخره. يقول إحدى المرات في مكة استأجرنا شقة 4000 لستة أيام، سألنا واحد مستأجر قال هو مستأجر لشهر 700 ريال، يعني هم يعني في الحج لستة أيام قال 4000، بينما ذلك الشخص يعني ستة أيام أو شهر 700 ريال. قال لماذا حجاج الله حجاج بيتي لا تستغلونهم بهذا الشكل، ستة أيام 4500 ريال بينما الشهر 700 ريال في الأوضاع العادية. الله تعالى يقول وإذ جعلنا، طبعا هذا يخالف قول الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ثم ذكر أن تسيير الأماكن المقدسة هو حق للأمة جميعا، وقال يجب أن تكون حركة من يرون لأنفسهم أن هناك حقوقا معينة أو اعتبارات معينة أن يكونوا قائمين على ما يتعلق بالمشاعر المقدسة، أن يكون كل عملهم في هذا الإطار، أعني فيما يسهل أن يكون مثابة للناس، هذا هو دور الذين يقومون بخدمة الحجاج، أن يسهلوه بحيث يكون مثابة للناس ومقرا لهم وأمنا فيتوبون إليه، فيما يسهل عملية أن يتوبوا إليه، أن يترددوا عليه ليحجوا ويعتمروا. وهكذا ذكر السيد عبد الملك هذا المعنى مقارن بين ما فعله مشركو قريش بما تفعله السعودية. يقول يعني هؤلاء يعني فقط يمارسون نفس ما فعله المشركون من استغلال البيت الحرام للصد عن سبيل الله. يقول في قوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، يعني الذين يحق لهم أن يكونوا أولياء وحكاما أو لديهم السلطة في البيت الحرام هم المتقون، وليسوا أولئك المنحرفين عن التقوى، ولكن أكثرهم لا يعلمون. حيث قدم لذلك بقوله تاريخيا كان المشركون أي قريش يسيطرون على مكة وعلى المسجد الحرام ويديرونهم شعائر الحج، والحج كان موجودا لأنه إرث ورثه العرب من بعد نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل عليهم السلام، وأيضا التقديس للبيت الحرام كمعلم للعبادة والتعظيم لله سبحانه وتعالى، كان لا يزال متوارثا في واقع العرب عبر الأجيال، فكانت قريش والمشركون من قريش يسيطرون على مكة ويسيطرون على البيت الحرام مثلما السعودية تسيطر وتستغله وتجعل منه تجارة دينية كما يقال، والمسجد الحرام، ويسيطرون على شعائر الحج ويتولونهم إدارتها بطريقتهم غير الصحيحة وغير السليمة وخلافا للمشروع وللطريقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما فعلته قريش من استغلال لإدارتها للحج على التسلط على المسلمين، فقال كانوا يستغلون سيطرتهم على مكة وإدارتهم لشعائر الحج وسيطرتهم على المسجد الحرام يستغلونها في حربهم ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، في عدائهم للإسلام يقدمون أنفسهم بأنهم أهل الحق، لكان الناس عندما يرون يقولوا أهل مكة قريش هي التي تحمي الحرم، وبالتالي يعطون لهم الحق مثل ما يفعل الآن الناس الشعوب الإسلامية عندما تتصور أن السعودية تحمي الحرم ويسمون الملك خادم الحرمين، فالناس يتصورون ذلك مع أنهم أعداء الحرمين وليسوا خدام الحرمين. يقول والمسجد الحرام تحت سيطرتهم وهم الذين يديرون شعائر الحج وهم أهل مكة، فكانوا يجعلون منها وسيلة دعائية واستقطابية، وكانوا يستغلون ثقلهم نتيجة لذلك، يعني يستغلون مكانتهم ويستغلون سيطرتهم على الحرمين على مكة المكرمة لذلك، وتأثيرهم في بقية القبائل العربية التي كانت تنظر إليهم هذه النظرة أنهم هم الذين يديرون الحج وهم المسيطرون على المسجد الحرام وهم الذين يقدمون الخدمات للحجاج وهم الذين يتولون الشعائر هناك، فإذا هم أهل الحق. يتصورون أن الذي يسيطر هو الذي يحق له أن يكون أو يكون صاحب الحق. ثم ذكر استمرار الاستغلال ذلك عبر على مر التاريخ، واستخدمت قال هذه الدعاية واستغلت مثل هذه العناوين الدينية على مدى التاريخ بشكل كبير في أزمنة كثيرة وفي مناطق كثيرة، وتؤثر على الكثير من السذج، يعني حتى الآن يعني ما يسمى بجامعة أم القرى أو جامعة المدينة المنورة، هؤلاء يعني يتصوروا الناس أنهم بمجرد أنها في ذلك المحل المطهر المقدس أنها تقول الحق، مع أن كل الفتن يعني خرجت منها، الإرهابيون كبار خرجوا منها، المتطرفون خرجوا منها، يعني كانت مثابة وكانت محل لنشر كل الانحرافات. يقول تؤثر على الكثير من السذج، على الكثير من الأغبياء ينظر بالفعل هذه النظرة أنه ما دام وهم المسيطرون على مكة والذين يديرون شؤون المسجد الحرام وشعائر الحج فلا بد أنهم على الحق، ما داموا يقدمون بعض الخدمات للحجيج فأكيد أنهم الذين هم على الحق، ثم يستغلون سيطرتهم هذه في مشكلتهم مع الآخرين حتى مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله يشكل خطرا على مكة وعلى الحج وعلى المسجد الحرام وعلى شعائر الحج هو والمسلمين، وكأنهم المؤتمنون على ذلك والذين يقومون بواجبهم في الدفاع عن المسجد الحرام من خطر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه من المسلمين. هكذا هو الأسلوب التضليلي، وهكذا هو الاستغلال من جانب قوى الضلال والباطل في كل العصور ابتداء من عصر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليوم، التي تعمد إلى الاستغلال لعناوين معينة أو مقدسات معينة بوسيلة تقدمهم وكأنهم أهل الحق وكأن موقفهم ضد الآخرين منطلق مما هم عليه من الحق. والحمد لله رب العالمين.
8: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
8: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
6: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
9: تبردا صراحا نطرح قهوة

إن التهامي سر في تصلبه وفي تصوفه في الله أسرار. قوم إذا واجه الباغين حيدرة فنصفهم أشتر والنصف عمار. على قوى الظلم ثار واغتلوا حمما، من ذا يصد التهاميين إن ثاروا.

الفتية الصمت هبوا من مضاجعهم ليعلم الشر أن الحق جبار. إن الحديدة من بأس الحديد أتت كما أتت من بطون الصخر أحجار. يا من يفاوض في تسليمها عبثا ترجو فسيف اتهاميين مختار.

0: صنعاء الجوف البيضاء مأرب، عنوان لإنجاز عسكري جديد للشرعية اليمنية.
1: نصرح حليفنا على صنعاء بإذن الله.
2: نحن في الحزم، الحزم مركز محافظة الجوف.
3: سقطت الجوف.
4: ملك مافيا.
5: الجوف سقطت يا عبد الرب منصور هادي، الجوف سقطت يا علي محسن، الجوف سقطت يا شرعية الذل والهوان.
6: بقضاء محمد بن سلمان والنظام السعودي اليوم تآمروا على مأرب ويتآمروا على الجوف. سقطت اليوم محافظة الجوف تمهيدا لسقوط محافظة مأرب. كل ما يحصل اليوم هي بدعم وتمويل سعودي إماراتي.
7: عظيم، هذا هم اللي بيحمونا.
8: بيحمونا.
9: وقد ربما قدوة بعده وقالوا سقطت مأرب.
10: واحد تقاتل أين
11: يا عدل بتعمل كده ليه؟
10: القوات وأين الحكومات؟ وأين الجيش؟ وأين المواقع والجبهات الأخرى ما تقوم؟
12: إلى الآن لا أحد يعرف ما أسباب هذا الانسحاب ولماذا جاءت هذه التوجيهات بالانسحاب.
13: لا ده مش نظام،
14: امال ايه؟
13: ده مجموعه كلاب.
10: واحنا وهزي اليك بجدع عبد رب المنظر هادي.
15: قلبك عامر بالايمان، لا اله الا الله.
16: هذه هي جولة خاصة حصرية لقناتين العربية والحدث مع اللواء من العكيمي محافظ الجوف وقائد محور الجوف محمد العرب.
17: انا اسمي
16: محمد العرب.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: العاشر من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 6 مواطنين بغارتين للعدوان على منازلهم في منطقة آل عبدل بقطابر في صعدة، كما استشهد 6 وأصيب آخرين من أسرة واحدة بغارة استهدفت منزل المواطن مقبول الحرملي في حيران بحجة، واستهدف العدوان بغارة مديرية صرواح في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف العدوان 15 غارة حفار بئر ارتوازية في منطقة بيت سعدان بمديرية أرحب بصنعاء، ما أسفر عن استشهاد 18 مواطن وجرح نحو 10 آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطنان وجرح ثالث بغارات لطيران العدوان بالقرب من مزرعة الأبقار في مديرية الحالي في الحديدة، كما استشهدت في محافظة الضالع امرأة حامل، وأصيبت طفلة حالتها أصبحت حرجة بنيران المرتزقة إثر استهدافهم سيارة مواطن في ناقل الخشبة. وفي صعدة استشهد مواطن جراء تجديد العدوان قصفه الصاروخي والمدفعي على قرى آهلة في السكان في مديرية رازح الحدود.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، وشن 11 غارة أخرى على مديرية مدغل، واستهدف بسبع غارات مناطق متفرقة من مديريتي مجزر ورحبة بمحافظة مارب، كما شن العدوان 3 غارات على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، ارتكبت قوى العدوان 420 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجاح والجبلية وغارتين لطيران تجسس على الجاح، وتحليق 29 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 وحيس والدريهمي والجاح والجبلية والتحيتة، ومن بين الخروق 66 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و317 خرقا بالأعيدة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، وشن 7 غارات على مديريتي رحبة وجبل مراد، واستهدف بأربع غارات أخرى مديرية صرواح في مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 97 خرقا في الحديدة، من بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس والجبلية، و28 خرقا بقصف مدفعي، و57 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 119 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، كما تضمنت الخروقات تحليق مكثف للطائرات العدو التجسسية في حيس ومقبنة، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، استشهدت امرأتان وأصيبت 9 أخريات جراء استهداف العدوان الأمريكي البريطاني لمدرسة في منطقة الجند بغارة جوية، كما استهدف العدو الأمريكي والبريطاني بغارتين منطقة الكمب في مديرية مقبنة بمحافظة تعز في محاولة أمريكية مستمرة لإيقاف الموقف اليمني المساند لغزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 شن العدو الصهيوني عدوانا جويا بسلسلة غارات على المحطة الطبية الخاصة بالقطاع الصحي والتوجيه المعنوي بالعاصمة صنعاء والمجمع الحكومي وفرع البنك المركزي بمحافظة الجوف. وأدت الغارات وفق ما أعلنت وزارة الصحة لاستشهاد 45 مدني أغلبهم صحفيين في صحيفتي اليمن و26 سبتمبر و131 جريحا إثر العدوان الإسرائيلي على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من صد زحف وتطهير عدد من المواقع التي حاول المرتزقة التسلل إليها في الغيل وقتل وأصيب العشرات منهم بينهم قيادات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف الأبطال بصاروخ موجه دبابة للمرتزقة في لحد وقتل من عليها كما تمكنوا من إعطاب آلية BMP للمرتزقة بصاروخ موجه في كرش واستهدفوا بعدة قذائف مدفعية تجمعات المرتزقة شرق صرواح وسقط العشرات قتلى وجرحى بينهم المدعو قاسم الفتيني قائد كتيبة في اللواء 103. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من كسر محاولة زحف للمرتزقة باتجاه منطقتي المقاطع والقبضة جنوب غرب مديرية الغيل وسقط عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات المرتزقة شرق مديرية صرواح بمحافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون وقبائل جهم من إفشال أكثر من 8 زحوفات للمنافقين باتجاه مديرية صرواح وتم تكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال المجاهدين عملية هجومية على مواقع المرتزقة جنوب غرب القرن في مديرية نهم وقتل وأصيب عشرات المرتزقة باقتحام مواقعهم في جبل القرن كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة وآلياتهم بوادي ملح حيث شهدت النيران تندلع من المواقع المستهدفة كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بكمين محكم بعبوة ناسفة استهدفتهم في منطقة يام. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذت قوات خاصة عملية مباغتة على مواقع تجمعات المرتزقة والخونة شمال مديرية الدريهمي تمكنت خلالها من قتل وجرح عدد كبير منهم وتدمير عتاد وتحصينات عسكرية لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمرت وحدة الهندسة بعبوات ناسفة 3 آليات عسكرية للغزاة والمرتزقة شمال الدريهمي في جبهة الساحل وقتل وجرح عدد كبير من المرتزقة الذين كانوا على متنها فيما استهدفت وحدة الدروع 3 أطقم عسكرية بصواريخ موجهة ما أدى إلى تدميرها ومقتل من كان على متنها شرق مدينة الدريهمي كما قتل وأصيب أعداد كبير من قوات العدو وتم تدمير آلياتهم جراء وقوعهم في حقل ألغام بإحدى جبهات الساحل الغربي أثناء محاولتهم الزحف على مدينة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا واسعا للمرتزقة باتجاه منفذ الطوال بمشاركة الطيران الحربي والتجسسي وكبدوا المرتزقة عشرات القتلى والجرحى كما لقي فريق هندسي للخونة مقتله بكمين لوحدة الهندسة قبالة جبل قيس كما لقي عدد من السعوديين مقتلهم إثر قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم العسكرية في برج الخشب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا واسعا للمرتزقة قبالة أبواب الحديد وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد وتمكنوا من قتل 3 مرتزقة قنصا في مجازة الشرقية بعسير ودمروا آلية بعبوة ناسفة في مثلث عاهم وقتل من كان على متنها كما نفذوا عملية إغارة على مواقع الخونة قبالة طيبة الأسم وقتل وأصيب عدد من المرتزقة كما قتل عدد منهم في كمين نفذته الهندسة في منطقة الضاحك قرب ذي ناعم بالبيضاء ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولتهم التسلل في البرح في مديرية مقبنة بتعز.
5: تبت غرب تبت المطار في منطقة الزغن محافظة صرواح مديرية صرواح محافظة مأرب يا ربي لك الحمد هم الآن يقومون باقتحامها. الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل لعنة اليهود النصر للإسلام.
6: نحن في هذا اليوم العظيم نجدد ولاءنا لله ورسوله والإعلام الهدى ونعلم براءتنا وعدائنا لأعداء الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
7: الآن تبدأ عملية نوعية.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء صعدة، وكانت الطائرة التاسعة التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
8: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نجحت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء محافظة صعدة. وتعد هذه الطائرة هي الثانية التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 72 ساعة، وهي الطائرة التاسعة التي يتم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لمعركة طوفان الأقصى. تشيد القوات المسلحة اليمنية بالعملية الفدائية للشهيد المجاهد ماهر الجازي، والذي قرر الانتصار لدماء الشهداء في غزة بالطريقة المناسبة. إن القوات المسلحة اليمنية تدعو كافة أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ ما يقارب العام للإبادة الجماعية بدعم أمريكي وبريطاني. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 7 ربيع الأول 1446 للهجرة، الموافق للعاشر من سبتمبر 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

سنقاتل وسنواجه وسنتوكل على الله وسندافع عن حريتنا حتى لا نستعبد لأحد من دون الله، وعن كرامتنا حتى لا تنتهن، وعن استقلالنا وعن أرضنا وعرضنا وشرفنا. المهم أن تبقى إرادتنا لا تنكسر مهما كان أبدا. نحن في موقف الحق، ولا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن نضحي بكرامتنا وعزتنا وحريتنا واستقلالنا. ما بقي في عروقنا دماء، وما بقي في أجسادنا حياة.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: بالحشود احشاش
1: يا رجال اوهات الشكشة سناك اقوى
0: يا رجال الحمزين
2: شبنك في يا ويل سلمى.

0: حي القبائل وحي الأمة الأسمى،
1: حي قبائلنا وحي شعب يتحدى العناء.
2: يا عن سهفي يا مراد أحبي، يا عولة أسعد يا قبائل ضاربة، ويا الحدالة بين داء الواجبي نقتص من دولة سعود العايبة. رداع حان الردع ثوري واخضبي، يا العرش وابنا ميفعه والقاربة، يا حصن مثوه يا زبيد اليكربي، يسبي المقدس كل عاصر شاربة.
1: يا حدايا عنس يا ولاد مرغم، يا رداع الجود يا الصالحية،
3: يا رداع الجود يا الصالحية،
2: يا اب وانس والمذاحج قاطفة، بكيل وانعم يا السلاح الدايبي، فرسان حاشد يا الحشود القاضبة. اليوم يوم الثائر يا كل ارحبي، خولان يا السبع السباع الواثبة، يا نهم يا سنحان عز المكسبي، ويا بلاد الروس وقت النايبة. الاشراف والجدعان حي الماربي، بني مطر والحيمتين الصاخبة، يا دهم يا سفيان للخصم اشتبي.
1: يا رجال اليوم في كل مقدم، يا رجال اليوم في كل مقدم، يا دهم يا نهم يا الاحمدي.
2: همدان يا سم العدا والصاربة، قل للسريحي فزعتك يا صاحبي، هو الصريمي والعصيمي صاحبه، برط مع الهنوم والجوف الأبي، وابو شوارب واهل خارف جانبه، يا يام قدام القبائل شذبي، يا وايله وانعم بوقفه صايبه، الاصل واحد والعدو ذي الاجنبي، واهدافنا عز اليمن والعاربه، يا فواج حجه والحديده رتبي، ويا قمم ردفان وابناء قعطبه، يا سامعي يا جحملي يا شرعبي، يا عودلي كلين يلزم واجبه، والعولقي وابناه هلال اليعربي، ثم الصبيحي والنشامى قاطبه.

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

0: وهنا مقابرهم هنا يمن الصمود نقسم بربي من دخلها ما يعود لو ما بقى في الكون واحد في اليمن هذا غير واحد
1: اليمن هذا غير

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: هكذا كان المشهد في العاصمة صنعاء، مركز الثقل السياسي والاقتصادي للدولة، وحيث تتواجد الدولة بأجهزتها الأمنية الضخمة والمحاطة بعشرات المعسكرات التي يقودها وبشكل مباشر أبرز رموز النظام. ترتج رعبا ويئن أهلها ألما مما يجري في جنباتها.
1: لابسين فرقة ولا هيلوكس موهة موهة جيش ما على ما شفتها
2: طوالي وصلت البوابة ضربت علينا.
0: الاغتيالات كادت تكون خبرا يوميا ولا حديث للمواطنين سوى كم تفجيرا حدث اليوم ومن نفذه وكم حصد من الأرواح. وسائل الإعلام الرسمية والأهلية منها تتسابق في عرض مشاهد لأشلاء المواطنين التي اختلطت بأشلاء رجال الأمن والجيش إثر انفجار سيارة مفخخة أو بفعل انتحاري مجهول الهوية. وهذا ليس سوى جزءا من المشهد الأمني للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية قبل ثورة 21 من سبتمبر. فما الذي كان يحدث؟ ولماذا لم تكن السلطة آنذاك تحرك ساكنا؟
3: عندنا ناس مجموعة وسط الحارة تمام؟ والله ما باقي بين حرق ما هم مركب سلاك سمع خلية النوب. وصلت أنا نقول لهم ما معكم هنا، قالوا احنا من وزارة الداخلية. على طول اتجهت الديل بندق حقي مع الصوت الضرب وقع كذي تمام؟ الانفجار الثاني وهم خارجين المحابس المهم ما خلوش وقع حتى قتلوا قتيل دفع خاطي دفع المصلحة كم من عملة. لقيت أنا وصل حارتي ثلاثة بعدين تموا أكثر من 30 نفر طلعوا فوق قطكم يلا بعد ما
0: أو حتى يتمعر وجهها خجلا.
4: شهدت تلك الفترة حالة تجاذبات سياسية، قامت القوى السياسية التي كانت تمثل الوجه الآخر للنظام في تلك المرحلة بالالتفاف على الثورة وتوقيع اتفاقية فيما سمي بالمبادرة الخليجية آنذاك، وكانت المبادرة في الحقيقة مبادرة أمريكية أعطي لها قناع خليجي، رتبت نقل السلطة من الرئيس الأسبق إلى نائبه.
0: ارتفعت وتيرة الانفلاتات الأمنية لتبلغ ذروتها في الفترة من فبراير من العام 2012 وحتى سبتمبر 2014، وهي الفترة التي احتدمت فيها الصراعات السياسية وشهدت البلاد انتقالا شبه مسرحي للسلطة من جناح لآخر في القصر الحاكم نفسه. ذلك لأن جهود السلطة القديمة الجديدة فشلت في إطفاء جذوة ثورة الشعب التي بدأت في ربيع العام 2011 برغم كل جهود الالتفاف على أهدافها وفض اعتصاماتها. فكان أن تحولت خطة تقسيم الكعكة عبر إعادة تدوير السلطة السابقة وتقديمها للشعب وكأنها أخرى وليست تلك التي يعرفها وذاق وبال فسادها لعقود، إلى صراع سياسي وتنافس لا يوفر وسيلة إلا واستخدمها في سبيل تحقيق مطامعه وتوسيع سطوته. ومن ذلك الاغتيالات كأداة لإضعاف الطرف المنافس وإن كان ذلك على حساب أمن وحياة المواطن اليمني. كدليل واضح على علاقة السياسة بالواقع الأمني وتخادم الساسة والعصابات الإجرامية.
4: طبعا النظام كان يحكم اليمن بطريقة 1-2، المؤتمر 1 والإصلاح 2. بعد 2 شهر 2 بعد فبراير 2012 تغير الترتيب، فلم يعد الرقم 1-2 لكن أصبح 2-1، يعني أصبح الإصلاح هو الأول ورجع المؤتمر إلى المرتبة الثانية فقط، يعني تبادلوا الأدوار والمواقع.
0: تحولت تلك التجاذبات السياسية والصراع على السلطة والسطوة إلى مشاهد دموية يستحيل أن تمحى من الذاكرة اليمنية. كان من أبرزها التفجير الإجرامي الذي استهدف جنود الأمن المركزي في مايو من العام 2012، تلتها سلسلة اغتيالات الكوادر الأمنية والعسكرية، والمذبحة التي نفذها فصيل إرهابي بحق جنود وضباط الحرس الجمهوري في يوليو من العام 2014. والتي كانت تدشينا لسلسلة من عمليات الاغتيالات الفردية والقتل الجماعي بالمفخخات لكوادر القوات المسلحة بشكل عام ومنتسبي القوات الجوية بشكل خاص. وكانت السلطة تسارع عقب كل حادثة من هذا النوع لنشر بيان إدانة صغير يرافقه إعلان كبير أن الفاعل مجهول الهوية. ولمن لم يكن يدرك بعد الغرض من كل ذلك فعليه أن يرفع رأسه ليرى الطائرات العسكرية اليمنية وهي تتساقط الواحدة تلو الأخرى، لتعلن السلطة حينها أن الذي أسقطها جميعاً خلل فني سافر في تدمير واضح ومخطط له لما تبقى من قدرات دفاعية لهذا البلد المنكوب.
4: شهدت الفترة بعد تسليم الحكم من الرئيس إلى النائب في شهر 2 2012 إلى شهر 9 2014 عمليات رهيبة قام بها التكفيريون والأصابع الاستخبارات الأمريكية، بلغت ذروتها في حادثة اقتحام العرضي في 5 12 2013، وحصلت مذبحة كبرى في حق جنود الأمن المركزي في 21 مايو 2012، وحصلت مجازر في كلية الشرطة مجزرتين على التوالي، وحصلت مجازر في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشرقية، واقتحمت معسكرات وذبح مئات الأفراد. كان آخر تلك المجازر التي حصلت قبل ثورة 21 سبتمبر وقوع مذبحة في حق جنود من الحرس الجمهوري عددهم 14 جندي وضابط. تقطعت العناصر الاستخباراتية الأمريكية المسماة قاعدة وما شابه، تقطعت للباص الذي كان يحملهم في شهر رمضان سنة 1436 الموافق شهر 7 2014، وأنزلوهم من الباص وقاموا بذبحهم عن آخرهم. إضافة إلى أن حوادث الاغتيال في صنعاء لم تكن تتوقف على الإطلاق لكل من يحمل البزة العسكرية ولكل أفراد الأمن السياسي أو أقسام الأمن المختلفة ولضباط القوات الجوية، كذلك حصل استهداف ممنهج للقوات الجوية بشكل عام، تساقطت عدة مروحيات وتفجرت عدة طائرات، وكانت الأمور كلها تقيد ضد مجهول، لم يكن يعرف من الذي كان يقوم بتلك الأشياء، بينما كان واضحا كما يبدو بأن النظام يهيكل نفسه، بأن الأمريكان والإنجليز والدول العشر تقوم بهيكلة كل شيء في البلد، كل شيء يمكن أن يكون من عوامل القوة كانوا يقومون بهيكلة كل شيء.
0: في تلك الحقبة السوداء من تاريخ اليمن شاهد الجميع كيف تنامت قدرات الجماعات التكفيرية وأصبحت تتنقل بحرية وتسيطر على ما تشاء من المناطق وتنفذ ما تشاء من الجرائم، حتى وصل الأمر لاقتحامها أكثر منشآت الدولة تحصينا مثل مستشفى العرضي في وزارة الدفاع والسجن المركزي في العاصمة صنعاء لترتكب أفظع الجرائم وفي وضح النهار. لكن سكوت السلطة وغضها الطرف عن تلك الجماعات وتجاهلها كل جرائمها كان لسبب أدركه الجميع.
2: الصراع السياسي الذي دخلت فيها البلاد جعل كل طرف من الأطراف السياسية المتصارعة يستغل هذه العناصر وأحياناً يقدم لها حتى خدمة في إطار القضاء على الآخر، فبالتالي انهارت المنظومة الأمنية كمنظومة أمنية مع انهيار القرار السياسي كقرار سياسي. عندما دخلت البلاد في الصراع وجدت هذه العناصر نفسها، يعني وجدت من يستقطبها، من يشجعها، من يدعمها، من يمولها في إطار الصراع السياسي الموجود، زائدا التدخلات الخارجية في إدارة الملف اليمني.
5: لاحظ أكثر الذي قاموا بالتفجيرات والانتحارات كانوا طلاب يتخرجون من داخل جامعة الإيمان. طبعا بعد جامعة الإيمان كان يفعلهم داخل الفرقة عند علي محسن، وكان هو الشخص الذي يقوم بتحديد الخطط لهم والتنسيق مع التنظيم القاعدة بشكل كبير وتحريكهم.
4: تقوم الـ CIA ومختلف أجنحة الاستخبارات الأمريكية التعامل مع التنظيمات التكفيرية وتجنيدها وتفعيلها. فيقوم طرف السيطرة على الجيوش ويقوم الطرف الآخر بتجنيد الجماعات. وعندما تقوم الجماعات بارتكاب الجرائم والمجازر في أي دولة، تقوم الدولة باللجوء إلى الجيش الأمريكي لكي يدرب الجيوش العربية التي تواجه التنظيمات التكفيرية. فمن جهة تستمر أمريكا في تدريب الجيوش، ولكي يستمر هذا التدريب إلى ما لا نهاية، أيضا تستمر الاستخبارات الأمريكية في تجنيد الجماعات لكي تستمر هذه الدورة، دورة الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة.
0: ولم يقتصر دور الجماعات التكفيرية في اليمن على تنفيذ العمليات الإجرامية خدمة لمن يرعاها من الأطراف السياسية المحلية وحسب، بل تعدت مهمتها لما هو أكثر خطورة على أمن وسيادة البلد. فخلف الستار كانت أمريكا تخطط وتنتظر النتائج.
4: كانت الأمور مدروسة بعناية من قبل السفارة الأمريكية. يعني أنا أذكر أنه بتاريخ 16 مايو أعلن أوباما، 16 مايو 2012، أعلن أوباما بأن الأمريكان لم يعودوا يثقون في قدرة الأمن المركزي في صنعاء على حماية السفارة الأمريكية، وبالتالي فهم بحاجة ماسة إلى إدخال المارينز الأمريكي إلى الأمانة، إلى أمانة العاصمة لحماية السفارة. كان يوجد مارينز أمريكي، لكن يوجد في قاعدة الصباحة، في معسكر الصباحة وفي قاعدة العند، لكن لم يكن يوجد حتى تاريخه مارينز أمريكي في السفارة الأمريكية. فأعلن أوباما في يوم 16 مايو عن هذا الموضوع. بعد 5 أيام فقط تحصل مجزرة الأمن المركزي، وهم يؤدون عرضا بروفات من أجل الاحتفال في اليوم التالي، يوم 22 مايو. يوم 21 مايو حصلت مجزرة رهيبة، استشهد بسببها حوالي 200 فرد من أفراد الأمن المركزي، وأعلن بأن هذه العملية كانت عملية نفذها تكفيريون من تنظيم القاعدة.
0: إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية للجماعات التكفيرية وزرعها هنا وهناك نمط تنتهجه ووسيلة تقليدية لتحقيق أهدافها.
4: شخص نرويجي اسمه على ما أذكر أندروس كاميرون، ويسمى أبو عبد الرحمن النرويجي. هذا الشخص كان من دماج، من الذين كانوا من الأجانب الموجودين في دماج، وكانوا يقومون بطلب العلم الشرعي كما يقولون في دماج. وقد خرج من دماج كما ذكر في مذكرات منشورة باللغة الإنجليزية أندروس كاميرون هذا، وهو يتحدث بأنه خرج من دماج وهو عنصر مخابرات أمريكية، وقد أقام في دماج أكثر من 7 سنين أو 6 سنين، ولم وحفظ القرآن وحفظ البخاري ومسلم وحفظ، ولم يكن مسلما أصلا يعني. وخرج من دماج فقام بتجنيد هيثم فرح، لأن هيثم فرح نزل إليهم من داخل ساحة التغيير، حيث قاموا من جماعة الإصلاح بأخذ مجموعة من الشباب حفاظ القرآن وأنزلوهم إلى دماج لكي يقوموا بزيارة دماج. هناك قام أندروس كاميرون هذا بتجنيد هيثم فرح، ووجه هيثم فرح لكي يقوم بتفجير معسكر الأمن المركزي، وأشرف على العملية حتى آخر يوم قبل تنفيذها، وذهب الولد من داخل الشعوب لكي يفجر في الأمن المركزي، بينما غادر أندروس كاميرون إلى الخارج، ثم وثق قدم مذكراته بأنه ليس مسلما وليس له أي علاقة بالإسلام، وأنه عنصر مخابرات أمريكي كان عمله في دماج هو تجنيد الأفراد وتعبئتهم بالثقافة التكفيرية، ثم تفخيخهم وتوجيههم ليقوموا بهذه المجازر البشعة التي لا يوجد أحد مستفيد منها إلا الاستخبارات الأمريكية.
6: كانت هذه الحالة سائدة، وهي أن أصطاعت أقوى العدوان والظلم وأقوى الإرهاب والتدخلات الخارجية كما قلت في توجيه الحالة الأمنية على ما يريدون من خلال داعش والقاعدة و إحداث هذه النوع من الجرائم التفجيرات الإرهابية التي كانت موجودة في كل مكان، ومن شواهدها ما حصل في جامعة الحشوش وفي جامعة أو مركز بدر العلمي.
0: لم تكن عمليات الاغتيال والتفجيرات الإرهابية هي كل ما شاب الوضع الأمني في اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر، بل على كل المستويات كان الأمن غائبا، وكانت الأجهزة الأمنية مغيبة وكأن الأمر لا يعنيها، ما فاقم معاناة المواطن اليمني.
5: من المعروف أن العدو الأمريكي وأذنانه في المنطقة كانوا يريدون أن يستهدفوا اليمن بشتى المجالات ومن ضمنها الجانب الأمني، فعمدوا من خلال بنادهم ومرتزقتهم ومن خلال الخلايا ومن خلال العصابات والسيطرة بشكل كامل على أجهزة الدولة أن يعملوا في عدة اتجاهات. عندما شافوا نظروا إلى ثورة 1 سبتمبر أنها أصبحت أمر واقع وتحرك الشعب اليمني فيها بكل أطيافه، كان لديهم أمل أنه أثناء دخول الثورة إلى العاصمة صنعاء ستحصل فوضى أمنية، انفلات داخل مؤسسة الدولة، عمل على نشر الفوضى، السرقات، الاغتيالات، الكذا، وبالتالي سيعود الشعب ينظر من جديد أنه خسر.
6: الوضع الأمني كان منهار وكانت الأوضاع الأمنية في كل المحافظات وبالأخص العاصمة صنعاء كانت في حالة سيئة وفي حالة انهيار كامل للأجهزة الأمنية، وأيضا ارتفاع واضح في معدلات الجريمة المرتكبة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات. كانت الأوضاع يعني تدقنا قوس الخطر بأننا قادمون على حالة انهيار أمني وانفلات أمني كبير جدا، وما يتبع ذلك الانهيار الأمني من تبعات.
0: كانت السلطة تبدو متهالكة وعاجزة، فتخلت عن مهامها وتجاهلت مطالب الشعب، وتسبب انهيار الوضع الأمني في خلق منظومة متكاملة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
7: الواقع السياسي غير الصحيح غير السليم، الواقع السياسي الفاشل، الفشل على المستوى الاقتصادي، الفشل على المستوى الأمني، والفشل في كل المجالات في شتى مناحي الحياة.
0: وانتشرت الفوضى لتعصف بالجميع، ووصل المواطن اليمني إلى حالة من فقدان الثقة في الدولة وغياب الأمل في إمكانية صلاحها، فقابل كل ذلك بسخط عبر عنه بطريقته.
2: في ثورة 21 سبتمبر 2014 كانت البلد وصلت إلى حالة من التمزق والانهيار والصراع العميق بين النخب السياسية وحتى على مستوى الشعب، يعني كان المجتمع اليمني في حالة من التشتت والتمزق، ما هوش عارف. يعني كنا نلاحظ احنا مظاهرات ومسيرات وتجمعات متناقضة متصارعة فيما بينها، كثير من أبناء المجتمع اليمني كانوا في هذه الفترة قد ربما قاربوا حالة اليأس من وجود نظام سياسي يمسك بزمام الأمور.
0: كل هذا خلق وعيا سرعان ما تجذر لدى الشعب اليمني، ليصبح إدراكا حقيقيا بأهمية وحاجة هذا البلد للمشروع الذي يحمله مكون أنصار الله، لما فيه من تعبير صادق عن هموم الشعب وتشخيص دقيق للوضع، وهو مشروع اتحدت أدبياته وخطابه مع المطالب الشعبية، وتشكلت توجهاته من الهوية الدينية والاجتماعية للشعب، وهو ما أجبر السلطات آنذاك على قبول مشاركة أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني كمكون له حضوره الشعبي ومشروع ما عاد بالإمكان تجاهله.
4: كان لديهم هاجس بسبب تصاعد حضور المسيرة القرآنية في أوساط الشعب بشكل عام، وتمدد الوعي في مختلف المناطق وخصوصا في الأرياف، في أرياف المحافظات الشمالية وصولا إلى محافظة تعز. عندما أصبح هذا الوعي يحضر بشكل أكبر كان الهاجس لديهم كبيرا، وتحت ضغط من قبل المبعوث الأممي في حينه إلى أن يقبلوا بأن يكون أنصار الله جزء في مؤتمر الحوار.
0: ومع كل محاولات العقلاء لإقناع السلطة بخطورة الوضع ووجوب اتخاذ ما من شأنه وضع حد لعملية التدمير الممنهج للبلد، إلا أن السلطة استمرت في تجاهلها لكل المطالب الشعبية، فكان لابد من بديل يعمل على انتشال هذا البلد من ذلك الوضع الكارثي وإعادة مقاليد إدارته لأهله بثورة كان عنوانها الرئيس حرية واستقلال، ثورة تعيد للشعب سيادته على أرضه.
4: في أيام عيد الفطر المبارك بدلا من أن يكون هناك هدية للمواطنين عيدية، أعلنوا جرعة سعرية ورفع أسعار المشتكات النفطية. فأعلن السيد دعوته للشعب اليمني في يوم 8 شوال 1436 بالتصعيد الثوري، ودعاهم إلى الاحتشاد، واحتشدت الجماهير اليمنية وملأت ساحات الاحتشاد في كل مداخل أمانة العاصمة، وبدأ التصعيد الثوري من هذا التاريخ.
0: ومع اتساع الغضب الشعبي ووصول المد الثوري لجل المحافظات اليمنية، باشرت السلطات المرتهنة للخارج باتخاذ إجراءات انتقامية. حاولت فض الاعتصامات الشعبية بالقوة وبشتى الوسائل الممكنة. أدرك الأمريكي أن الثورة بقيادتها ومكوناتها الشعبية تشكل تهديدا حقيقيا لمخططاته في اليمن، وأنها كفيلة ببتر ذراعه التي تحكم خناقها على البلد منذ عقود عبر الحكومات الديكورية المتعاقبة. فعملت على إجهاض الثورة بشتى الوسائل، لكنها أخفقت وأخفق أدواتها في إخماد الثورة التي انتصرت في 21 سبتمبر 2014.
7: نبارك لشعبنا، كل شعبنا، انتصار ثورته الشعبية. هذا الانتصار هو لكل يمني ولكل يمنية. هذه الثورة التي أرست أسس العدالة والشراكة وأسست لمرحلة جديدة قائمة على التعاون والتسامح والتكاتف لبناء يمن حر آمن مزدهر.
4: طبعا الأمريكي فعل كل ما يستطيع لإجهاض الثورة، وفوجئ بتحركات السيد الشجاعة التي لم تكن تخطر على باله على الإطلاق. قاموا بتحريك الطيران، قاموا بترهيب المحتشدين والثوار في مناطق التصعيد الثوري، قاموا بتهديد بإصدار قرارات من مجلس الأمن تهديد الثورة في اليمن، وفعلوا كل ما يستطيعون. ولكن مع ذلك استمر التصعيد الثوري حتى استطاع الثوار الحسم في 21 سبتمبر.
0: ومع انتصار الثورة الشعبية لجأ الأمريكي وأدواته المحلية إلى خطة بديلة لإجهاضها، وكان خياره الحرب الأهلية، فعمد إلى الدفع بأدواته لخوض مواجهة مع الشعب. لكن قائد الثورة أفشل هذا المخطط.
4: طبعا قام حزب الإصلاح بالتجنيد في الحواري داخل صنعاء، وقاموا بالعمل على إنشاء ميليشيات في مختلف المحافظات استعدادا لحرب أهلية شاملة. ولكن سماحة السيد يحفظه الله بمجرد انتصار الثورة دعا جميع الفرقاء وبرعاية أممية إلى توقيع اتفاق السلم والشراكة.
0: وخروجا عما ألفه الناس عن الثورات في مختلف العصور وفي شتى بقاع الأرض، لم تنصب ثورة 21 سبتمبر المحاكم العسكرية لخصومها أو تعمل على تصفيتهم، ولم يصحبها فوضى أمنية كما كان متوقعا كحالة لازمة ومصاحبة للثورات التي عرفها الشعب اليمني ومختلف شعوب الأرض.
2: احنا كنا نتوقع في ثورة 21 سبتمبر أن يحصل تخريب وأن يحصل تدمير، وهذا طبيعة الثورات أساسا. يعني من الصعب جدا أن تقوم بثورة وتأتي بالمجاهدين وبالمقاتلين من خارج المدن وتحافظ على أمن المدن. كانت التوقعات تقول بأن المدن ستتعرض لأعمال نهب وتدمير وتخريب، لكن ما يجب أن نقوله ونشهد به. على سبيل المثال كان الشهيد أبو حسن الندامي، كانت لقاءات بيننا وبينه دائمة فيما يتعلق بهذه الإشكاليات. اللجان الشعبية عندما جاءوا ولديهم درجة عالية من التوعية الثقافية والدينية، وبالتالي يعني كانت هذه مشهودة لهم. عندما ازداد اتساع العمل الأمني ربما انضمت إلى اللجان الشعبية عناصر كانت قد بدأت بعض الأحداث وبعض أعمال النهب والسب، لكن ما أشهد به الشهيد أبو حسن المداني أنه استطاع أن يضبط العملية يعني بشكل دقيق وبشكل إيجابي، وأطلعني على إجراءات اتخذت حتى بحق عناصر من اللجان الشعبية. ولذلك من الغريب جدا أن تحدث ثورة، أن يدخلوا مجموعة من الثوار إلى مدينة ويسود فيها السلام يومين ثلاثة أيام ويسود السلام بشكل كامل. هذه واحدة من الشهادات التي نشهد بها للشهيد أبو حسن المداني وللجان الشعبية التي دخلت، لأنه لم نلحظ يعني أي أعمال نهب أو سلب أو تدمير أو تخريب بالشكل الذي كان متوقع من دخول مجموعة من الثوار إلى المدينة.
0: استمرت أمريكا وعملاؤها في استهداف الثورة، فلجأت إلى أدواتها الإجرامية في محاولة لخلق حالة من الفوضى وسلب الثورة أهم إنجازاتها وهو الأمن الذي تمكنت من تحقيقه، فشرعت في تنفيذ عدد من العمليات الإجرامية، وكان أبرزها التفجير الذي طال طلاب كلية الشرطة، والعمليات الانتحارية التي طالت المصلين في جامع الحشوش وجامع بدر. وإزاء هذا الواقع الذي فرضه الشعب انتقلت مهمة مواجهة ثورة 21 سبتمبر إلى أدوات أمريكا في الإقليم، لتشن في 26 مارس من العام 2015 عدوانها الهمجي جوا وبحرا وبرا وبشتى الأسلحة مع تجيش المرتزقة المحليين جنبا إلى جنب مع الجماعات التكفيرية التي كانت أمريكا قد استخدمت لفيف عناصرها من شتى بقاع الأرض، وأقامت لهم المعسكرات وعملت على تدريبهم لهدف بات واضحا منذ الشهور الأولى للعدوان.
2: كم عدد هؤلاء المرتزقة والعملاء والذين مارسوا مثل هذه الأعمال، وكم عدد الشعب اليمني الذي وقف بصمود بدعم بتأييد. يعني أنا أعرف اليمنيين وهم بدون رواتب، بدون حتى في أيام الجفاف عندما يطلب منهم تقديم القوافل للجبهات يذهبوا يخرجوها من منازل. فهذا هو المجتمع اليمني، هذا هو الشعب اليمني.
4: العدوان الذي تم شنه على اليمن من 26/3/2015 إلى 2/4/2022 وبدأ خفض التصعيد فقط، أما العدوان فهو مستمر، واستمر هذا العدوان بوتيرة عالية وإجرامية لم نشهد لها مثيلا إلا في قطاع غزة. وشاركت في هذا العدوان على اليمن الدول العربية والدول الأجنبية والدول الإسلامية وأمريكا وبريطانيا. هذا العدوان لم يستطع اقتحام اليمن.
0: وبرغم كل ما واجهته ثورة 21 سبتمبر من مؤامرات ومخططات وعدوان شامل استهدف كل أبناء الشعب وعمل على تدمير مقوماته، إلا أن الثورة تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة كان في مقدمتها تحقيق الأمن الذي كان مفقوداً، وتمكنها من القضاء على مكامن الإرهاب وحفظ حياة وأمن واستقرار المواطن اليمني في كل المناطق والمحافظات الحرة.
2: يعني القيادة هي العنصر المؤثر، القيادة، والقيادة نوعين، نوع قيادة إجبارية وعسكرية كما نوع روحية. يعني أنا كنت ألاحظ على سبيل المثال أن اللجان الشعبية ينظر إلى أبو الشهيد أبو حسن المداني كقائد روحي أكثر منه كقائد أمني أو قائد عسكري، معناه أنه حتى الذي كان يتخذ إجراءات ضدهم كانوا يعني لا ينقص لديهم درجة الحب والولاء له كقائد. وبالتالي كان المحور الرئيسي أولا موضوع القيادة، كانت القيادة متحكمة ومتمكنة وعن حب وعن ولاء وعن ثقافة إيمانية حقيقية ليست متصنعة، وبالتالي هذا كان مربط الفرس في الحفاظ على الأمن مع دخول اللجان الشعبية.
0: لقد تمكنت ثورة 21 سبتمبر من تحقيق أهم المطالب الشعبية وأكثرها إلحاحاً وهو الأمن، وما تحقق ذلك إلا لأن هذه الثورة تتبنى ما يريده الشعب، فأعيد صياغة العقيدة الأمنية لتصبح أجهزة الشرطة ومؤسسات الأمن ملكا للشعب تعمل لخدمته لا أدوات لقمعه.
2: العدو أن يعرف بأن الجبهة الأمنية الداخلية فيها مكونين، مكون رجل أمن مؤمن يؤدي وظيفته بإيمان وبولاء وبصدق، ومواطن يعتبر أن الأمن له وليس عليه، وبالتالي يتعاون مع الأمن في كل ما يمكن أن يلاحظه. هذه هي الجبهة التي نراهن عليها في المستقبل حتى بعد توقف الجبهة العسكرية.
0: لقد كان إخلاص رجال الأمن في القيام بواجبهم وحرصهم على تعزيز حالة الأمن والاستقرار التي شهدتها كل المحافظات والمناطق الحرة حافزاً دفع المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن وبذل كل ما يستطيعون في سبيل إنجاح مهامهم، فكانوا شركاء حقيقيين في كل النجاحات الأمنية التي تحققت بعد ثورة 21 سبتمبر بفضل الله.
2: استطاعت ثورة 21 سبتمبر منذ بدايتها وفي ظل ظروف مواجهة العدوان، يعني بدأ المواطن يشعر بأن هذا الأجهزة الأمنية بتقاوم العدوان، ما هيش موجهة ضدي أنا كمواطن، يعني ما بيسألوش أن رحت وش جيت وش عملت وش قلت، وبالتالي بدأت حالة اطمئنان وبدأت حالة تعاون. كما قال السيد القائد في أحد خطاباته أنه لولا تعاون المجتمع مع الأجهزة الأمنية ما نجحت في كل القضايا اللي تولدها، وبالتالي كان هناك نجاح للأجهزة الأمنية بفعل تعاون المواطنين.
8: طبعا عمدت الثورة أول ما دخلت إلى العاصمة صنعاء إلى تشكيل اللجنة الأمنية العليا، اشترك فيها العديد من القادة والضباط الأحرار والشرفاء إضافة إلى المجاهدين المخلصين من اللجان الأمنية. كانت المهمة الأولى هي الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلد بشكل عام والاستفادة من المخلصين ومن الشرفاء، وعملت من خلال الخطط التي رسمت ومن خلال القضاء على منابع التهديدات الأمنية، ومن ضمنها ما حصل في محافظة البيضاء من الدخول إلى المناطق التي هي في مكيراس وناعم وقيثة، هذه المناطق التي كان الأعداء عملوها عبارة عن بؤرة للاختلالات الأمنية والاغتيالات والتفجيرات التي استهدفت كل شيء، طالت فيما ذلك بما في ذلك مسؤولين، طالت رجال الأمن، طالت المؤسسة العسكرية. الهدف من كل هذه الأعمال التي عملوها وهذه الفوضى التي عمل الأعداء على أن ترتسم في الذهنية العامة أنه إذا كان الأمن والجيش لم يستطيعوا أن يحافظوا على أنفسهم فكيف يمكن أن يؤمنوا هذا المجتمع. كان هذا الهدف من هذا العمل بكل أن توصل رسالة إلى أن هذه المؤسسات التي معول عليها حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن البلد، ما في ذلك وزارة الدفاع، هي الآن أصبحت مستهدفة حتى لا يعد هناك أي أمل لهذا الشعب في أمنه واستقراره.
0: كل هذا النجاح الأمني لثورة 21 سبتمبر تحقق في ظل عدوان غاشم وضع الأجهزة الأمنية على رأس قائمة أهدافه بغرض إرباك الوضع الأمني وتحقيق أي انتصار يواري به خزي هزائنة. لكن الأجهزة الأمنية كانت يقظة ومدركة لأهداف العدوان ومخططاته.
2: طبعا احنا نعرف جيدا ان واحد من اهم اهداف العدوان كان استهداف الجبهة الأمنية، مؤكد يعني العدوان الذي استهدف اليمن لمدة 8 سنوات بأسلحته بطائراته بصواريخه بالتأكيد كان يمكن 50% من محاولة الاستهداف تستهدف الجانب الأمني، ولولا جهود الجيش واللجان الشعبية الموجودين في الجبهات يساند جهود أجهزة الأمن وقوات الأمن في الداخل أن الموضوع انهار تماما، يعني أن الشعب انهار، وبالتالي كانت الجبهة المساندة للجيش في الجبهات هي الجبهة الأمنية.
8: لم يتوقف الأعداء من خلال يعني شنهم الحرب العسكرية، بل عملوا على أن يكون هناك حرب عسكرية وحرب أمنية وحرب اقتصادية وحرب ثقافية في كل المجالات. كانت الحرب قائمة، وفي إطار الحرب الأمنية كان هناك الكثير من العناصر التكفيرية، الكثير من العملاء، الكثير من المندسين الذين عملوا على أن يكون هناك تفجيرات وهناك أيضا اغتيالات، وأحبطت الأجهزة الأمنية بفضل الله سبحانه وتعالى الكثير عشرات يعني الخلايا التي تم ضبطها، عشرات الخلايا التي كانت مرتبطة بدول العدوان وأيضا مرتبطة بالعدو الأمريكي، وما صرحت به حتى الخلية التجسس الأمريكية والإسرائيلية كان خير شاهد على ما تحدثنا به من أن هناك مخطط كبير لليمن لاستهداف كل شيء.
0: تستمر الأجهزة الأمنية في تطوير قدراتها ومواكبة كل متطلبات المشهد الأمني الذي ترسم ملامحه كثير من المعطيات المتجددة، ومن ذلك مواكبة المستجدات التي رافقت خوض بلادنا معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نصرة للشعب الفلسطيني وإسنادا لمقاومته الباسلة. وقد أعدت الأجهزة الأمنية نفسها للمشاركة في هذه المعركة الشريفة والواجب المقدس، ودور الأجهزة الأمنية في هذه المعركة أساسي.
8: طبعا نحن ندرك أن الصراع مع العدو الأمريكي والإسرائيلي ومنافقيهم ومرتزقتهم أنه صراع شامل يشمل الجانب العسكري، الجانب الأمني، الجانب السياسي، الجانب الثقافي، الجانب الإعلامي، كل الجوانب فيها صراع. الجانب الأمني له نصيب وافر من هذا الجانب، لأن الأعداء يستخدمون لجبنهم ولضعفهم، يعملون على أن يكونوا أن ينشطوا في هذا الجانب من خلال إقلاق السكينة، من خلال زرع الخلايا. ما تم الكشف عنه مؤخرا في خلية التجسس الأمريكي والإسرائيلي يظهر أن لدى الأمريكيين مخطط من قبل ثورة 21 سبتمبر، وبالتالي لم يركنوا ويقولوا هؤلاء النظام أصبح بأيدينا وأصبحوا عملاء. من الثمانينات لديهم عملاء على خلخلات مؤسسات الدولة، على نشر العملاء، على استقطاب الكوادر، مما يظهر أن لدى العدو توجه كبير. عندما دخلنا في معركة طوفة الأقصى بالتأكيد أن العدو لن يهدأ له بال ولن يقف مكتوف الأيدي، وبالتالي سيتحرك في كل المجالات. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى الشعب اليمني أصبح كله مؤسسة أمنية، لأن الأمن ليس مهمة الأجهزة الأمنية فقط، لكن الشعب نفسه نتيجة لما يحمله من الوعي، من الاهتمام، من استشعار المسؤولية، من الحس العالي، من الروحية الجهادية العالية. هذا يخدم، لأن كل مواطن في الشعب اليمني يتبرج الأمن، لن يسمح بأي تخريب، سيبلغ بأي عنصر مندس، سيعمل على أن إذا اكتشف أي شيء يبلغ الأجهزة الأمنية. وبالتالي الأجهزة الأمنية استطاعت أن يكون لها إنجازات كبيرة جدا، وأحبطت كثير من المؤامرات، منها ما كشف عنها ومنها ما لم يكشف عنها.
0: مع استمرار الجهود التي يبذلها قيادات ومنتسبو الأجهزة الأمنية وتمسكهم بقيم الإخلاص وروحية الجهاد، سيظل الأمن هو الحالة السائدة في هذا البلد، وستبقى كل المؤامرات الإجرامية والمخططات العدوانية في مربع المحاولات الفاشلة، وسيبقى رجال الأمن ومعهم كل الشعب حراساً أوفياء وعيوناً لا تغفل.

نستطيع أن نجتث الحوثي، نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية فقط لوحدها، وفي فقط في أيام قليلة نجتث كل المناطق أو 15% الباقية تحت سيطرة الحوثي. لكن هذا يكون نتيجته ضحايا في قواتنا بالألاف، بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.

0: بعد قرى.
1: القوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف تبتعد ما يقل عن 20 كيلو متر من العاصمة اليمنية صنعاء، وتستطيع تجداحها بريا غدا. لكن نعرف لو تم هذا الاجتياح سوف تكون هناك ضحايا كثيرة،
2: ضحايا في قواتنا بالألاف، بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

نحن لا نريد أن نعود إلى الماضي، لكن أحياناً لأنه عم بيحاولوا يضخوا بالحاضر صورة فيها شيء من التضليل، قد نحتاج وعذراً للعودة إلى بعض الماضي للتذكير. للتذكير. لأننا وصلنا إلى الزمن، وصلنا إلى الزمن الذي يحتاج فيه الوطني الذي قدم أعز ما عنده في سبيل الدفاع عن وطنه أحباء ودماء إلى شهادة بوطنيته من الإسرائيليين.

سلاح حزب الله. فلتتفضل بدل أن توظف أمريكا من أجل إسرائيل، بدل أن توظف أمريكا من أجل إسرائيل الانقسامات اللبنانية والحساسيات اللبنانية وتقوم باستهداف هذا السلاح، بدل أن توظف الدولة ومؤسسات الدولة لاستهداف هذا السلاح، فلتتفضل القوات الأمريكية ولتأتي إلى البحر المتوسط ولتنزل على شواطئنا ولتنزع هذا السلاح.

لقد سمعنا بالأمس تصوروا أيضا الوقاحة. لقد سمعنا بالأمس جورج بوش يقول أن الشعب الأمريكي حاضر لإعادة بناء مقام الإمامين العسكريين. هل يوجد قاتل ومجرم وسفاك ومفسد بهذه الوقاحة؟ أنا أقول للسيد بوش: لا تدمروا مقدساتنا ولا تعيدوا بناءها. أنتم الذين تدمرون المقدسات، من تخادعون وعلى من تضحكون؟ نحن المسلمون أبناء الشيعة والسنة، نحن نعيد بناء مقدساتنا بأموالنا، نحن بدمائنا نحرر أوطاننا، بسواعدنا المتشابكة نحفظ وحدة أمتنا وندافع عن نبينا ونرفض الفتنة. على المستوى الوطني ليسمعوني جيدا، لا يمكن لأحد أن يستند إلى شارع خاص ثم يقول أنني من خلال هذا الشارع أريد أن أفرض إرادتي على كل اللبنانيين. هذا غير منطقي.

هناك طاولة للحوار قبل جمعتين وصوا عليها بس أمس شفناها بالتلفزيون. من يريد مصلحة لبنان، من يريد أن لا يضع لبنان أمام المأزق، من يريد إخراج لبنان من التوترات السياسية والشعبية تمهيدا لبناء الدولة ومعالجة الوضع الاقتصادي الاجتماعي ومواجهة بقية الاستحقاقات الوطنية، يجب أن يأتي إلى طاولة الحوار. من يرفض المجيء إلى طاولة الحوار، من يضع شروطا مسبقة للمجيء إلى طاولة الحوار، ما زالت تتحكم فيه عقلية الغلبة. وأنا أقول لهم إن عقل الغلبة سيفشل في لبنان.

إذا كان في حدا زعلان وبحق له ما يجي على طاولة الحوار هو نحن، هو نحن، لأنه أسيء إلينا وظلمنا وتم التجرع علينا، ونحن لم نرتكب خطأ ولا خطيئة. وأنا أتعمد وأصر على هذا المعنى، ومع ذلك من أجل المصلحة الوطنية نحن نتجاوز كل الأخطاء وكل الخطايا وكل الحساسيات، ونقول نعم تعالوا لنجلس على هذه

أن أقول، ولكن يجب أن أقول، أنا أعرف مشاعركم وأعرف مشاعر كل إخواننا وأخواتنا. حتى كوادر الصف الأول في حزب الله كانوا يناقشونني خلال الأيام الماضية ويقولون نحن لا نتصور كيف ستجلس أنت بعمل

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: حينما تكونون أنتم أيها الأعزاء، أنتم أيها الشرفاء في متارسكم وفي خنادق قتالكم وفي الميدان في الجبال وفي الوديان وفي الشعاب، أنتم وأنتم على أسلحتكم ترصدون هذا العدو وتقفون بوجهه وتمنعونه من التقدم إلى عباد الله المستضعفين المظلومين الذي يريد الوصول إليهم ليقتل وليمتهن وليذل وليستعبد وليهين وليمتهن الكرامة. أنتم في خندق مهم، أنتم في معركة الكرامة، أنتم في معركة الحرية، أنتم تقفون موقف الإيمان، أنتم حيث يريد الله منكم أن تكونوا، وأنتم على النحو الذي يريد الله منكم أن تكونوا حينما تبذلون قصار الجهد وتبذلون الوسع والطاقة في هذا الموقف، في هذا العمل، في هذا الميدان. أنتم في أشرف معركة وأقدس معركة وأهم وأعظم موقف يمكن أن يقف الإنسان فيه ويحتسبه رصيدا له عند الله. والله ما من عمل يساوي هذا العمل في القربة إلى الله سبحانه وتعالى والإطمئنان إلى عظيم ما فيه من الأجر والمثوبة والزلفى لدى الله سبحانه وتعالى.

0: سام اف ام،
1: كل عام وانتم الغالبون.
2: أو إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عند الساعة 12 ليلا بتوقيت الرياض، وذلك لدعم الشرعية في البلد.
3: ما الذي يمكن فعله الآن؟
4: أحرقوا حرام، هذا هو.
5: طالبين الله الناس، الطائرة هنا ضربت أول صاروخ عليهم ورجعت ثنت عليهم ثاني صاروخ بسرعة، يعني راحت لك 80 نفر.
6: وين الناس؟ وين الشعب؟ أنا الشعب. غيروا بدم. عفو الله، احنا مسلمين مشهود.
2: إذن عاصفة الحزم أفضت إلى تدمير واسع للآلية العسكرية الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم.
7: يا الله يا ولدي، حرام علي، ما تعدلي مسألة، حرام علي.
8: ساعة الصفر قد بدأت، الحوثي يهرب يتقهقر.
9: اليمن تحت التدريب زي ما انت عايزة، كمية انت في اليمن لم تبقى مدرسة واقفة لغاية النهاردة، لم تبقى مستشفى واقفة. انت بتضربي في اليمن ضرب عشوائي وكسرتي ما استطاع الشعب اليمني ان ينجزه بمئة سنة.
10: السعودية رحبت بمشاركة المجتمع الدولي في العمل، مسؤول امريكي.
11: من اول يوم في العدوان كان كل شيء صعب، لكن كان اليمني بالله اقوى من كل صعوبة.
12: نصر الله ثباتا ونصرا بإذن الله.
13: بعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الأفراح، في الأطفال، في النساء، لابد أن يتحرك الشعب كله صغيره.
14: هو سيادة تهدم الكعبة حجرا حجرا على أن يهدر دم امرأة المسلم. يا سلمان الكلب.
11: ومن يصد؟ يتكلم المجاهد اليمني اليوم وبعد سنوات من العدوان بذات الحماسة الذي كان عليها في أول يوم منه.
15: نحن اليمانيين يا من ليس يعرفنا، لو لم نكن نحن هذا الكون ما كان.
16: لا يستكين ولا يلين مهما تمادى المجرمين، مهما تمادى
17: خير العمل.
18: نحن اليوم في مواجهة قول آل سعود الذي قتلوا الأطفال والنساء، نقول لهم رب الكعبة إن ما حمل ردهم إلى دارهم، إلى دار
19: خلال، إلى عند أسياده. نقسم بالله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أننا لو قطعنا إيرا بني ربا ما خضعنا للأعداء، وهذه الأرض أرضنا بالغازي موت بعين أثناء. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليها
5: النوم وضف العصر، تتقدم الشجعان والأوتب للنياب.
11: لكن ماذا عن المعتدي؟
4: العالم العربي تستطيع تحرير صنعاء خلال ساعات قليلة.
7: لماذا استمرت الحرب عاما؟
18: لماذا ندخل إلى العام الثالث ولم يتم؟
2: أخذت 4 سنين مني يا عبد الملك.
11: المعتدي كان في بدايات عدوانه منتشي متكبر.
16: نستطيع أن نشتث الحوثي وصالح في أيام قليلة، نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية.
8: ما شكل 6% 7%؟
3: أفادت مصادر العربية بمقتل أبو علي الحاكم القائد العسكري والمدني لميليشيات الحوثي.
14: ستسقط كل محافظات الشمال في تقديري في أيام.
10: مقتل زعيم المتمردين الحوثيين.
6: القوات المسلحة السعودية فقط التي تنتشر على الحدود تقارب 100,000 جندي وقادرين على احتلال اليمن في أيام.
2: أعلنوا عن انتهاء عملية عاصفة الحزم مع نهاية هذا اليوم وبدء عملية إعادة الأمل.
11: واليوم
12: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
11: اليوم تمر على العدو أيام لم يتخيل يوم إنه بايعيش.
18: ندخل إلى العام الثالث ولم
15: يتخيل الحوثيين في إطلاق الصواريخ في الفترة الأخيرة على السعودية.
0: احنا نتحدث الآن عن صواريخ أكثر من 110 صواريخ وصلت المملكة العربية السعودية.
1: هذه الأعمال الوحشية العدوانية،
9: سمعنا أيها الإخوة الكرام جميعا بما أطلقه الحوثيون من صواريخ.
13: هل اطلاق الصواريخ بهذا الكم هو مؤشر
16: انه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات؟
11: أيام انتكاسة غطرسته بل وإعدامها نهائيا.
17: إي والله إنها أيام انتكاس غطرسته بل ونهاية نهاية.
20: حقيقة تكشفت مع الوقت وازدادت وضوحا بالتزامن مع الذكرى الخامسة لعاصفة الحج.
21: عن نتائج المرحلة الأولى بعد نجاحها وهي عملية الشهيد أبو عبد الله.
22: إلى تحرير كافة مناطق نهم وتكبيد قوات العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وقد أدت عملية البنيان
23: المرسل الله تعالى وردا على تصعيد العدوان واستمرار جرائمه وحصاره، نفذت قواتنا المسلحة عملية توازن الردع الثامنة.
24: 6 سنين دابا من انطلاق عاصفة الحزب والحسم دون كلل ولا ملل.
25: نسخة ثالثة من عملية إصارية.
26: أول شيء معركة الحديدة مهما كان رأيك بالحوثيين 2000 مقاتل حوثي هزموا 20,000 مقاتل جاي من برا.
27: أبو عبد الرحمن أنت تعودي وتقول هذا الكلام صحيح؟
28: نعم يا سيدي، لأن إحنا ما زلنا على 50,000 حوثي لم نستطيع.
29: هو الذي نصرنا، لولاه لولا معونته لولا نصره لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
30: آيات ربي تتجلى وأني قاتل
31: وكلكم. سبحان من يجعل الأحداث تتشقلب، أمس الدول تضربه واليوم يضربها، تلاقت صيحة سعودية ولا تقبل ولا صواريخ ما توصل تحببها.
32: اليمن نتمنى أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات.
33: قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى.
11: أيام ذلته ومهانته وسقوط سمعته في الحضيض، أيام حكى الله عنها حتى يصل إلى يوم يعض الظالم على يديه، وما ذلك على الله بعزيز.
34: سام اف ام قادمون في كل عام بثبات اقوى وانتصارات اكبر.
35: الوقت وقت عمل، الوقت وقت

0: وسام اف ام، إذاعة المحور.
1: هذا قدرنا كشعب يمني، وهو فخر لنا وشرف لنا أن نتحرك تحرك الأبطال والشرفاء والأحرار، وأن نقف في وجه التحديات والأخطار، أن نستعين بالله، أن نعتمد على الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

قوم لا كلام بيننا وبين إسرائيل، لا حوار بيننا وبين إسرائيل. إسرائيل هي التي بدأت بالقتل والذبح والمجازر والتدمير، ومنطق المستضعفين المقهورين المعذبين أنه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير.

الأمل، وهذا ما أطلبه منكم في الحقيقة. هناك أمور قد نطلبها منكم على هذا المستوى، طبعا أن نكون حاضرين في الساحات، أن نكون حاضرين في الشارع. لا أعرف إلى أي مدى يمكن أن تصل الأمور، إلى أي حد يجب أن نكون حاضرين، ولكن أنا أعرفكم جيدا. أنتم أناس صادقون، مخلصون، مؤمنون، مجاهدون، صابرون منذ 22 عاماً.

أن القدس ستعود حوة عزيزة أبية طاهرة نقية من دنس الصهاينة. القدس التي قدمت أمتنا في سبيل إنقاذها مئات الآلاف من الشهداء.

هذه القدس أيها الإخوة لن تضيع طالما في الأمة قادة كهؤلاء الشهداء، طالما في الأمة رجال ونساء وأطفال وأجيال كتلك التي قاومت وتقاوم في لبنان وفلسطين وعلى امتداد عالمنا العربي. نجدد العهد للقدس ولشعب القدس ولقضية القدس ولإمام القدس أنها ستبقى في الوجدان وسوف تبقى القضية والمعركة والهدف. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

0: آه يا حمزة، سأصيدك يا صياد الأسود.
1: هذه المرة سنقضي على محمد يا أبا سفيان، صدقني.
2: ماذا قلت؟ وهل نقضت بنو قريظة عهدها مع محمد يا ابن الأخطب؟
3: وهكذا زحفت قريش نحو المدينة بجيش قوامه 10,000 مقاتل. العدو لن يصلنا إلا من ذلك الجانب، علينا أن نحفر له خندقا في محاذاته سنتحصن له ونرشقهم بالنبال إن بادرونا بالعبور.
4: ارشقوه بالنبال، لا يفلتن من أيديكم.
5: نبال الصحراء.
2: إني عائد إلى مكة.
6: كفاك يا ابن حرب، هذا لا يجدر بك، أيام معدودات.
2: صح يا هذا، ولا تغمض عينيك عما يدور من حولك، إنهم بحفرهم للخندق جعلون أضحوكة لهم.
6: افتح عقالها أول يا شيخ قريش.
2: هل أنت وأصحابك ما بدا لك؟ وأنا سأعود إلى مكة. هيا، محمد لن يرى الكعبة إلا في حلم،
7: وإن أريق دم منا أو منكم نقض الصلح كله.
3: كان هذا هو صلح الحديبية.
8: من خسرو برويز ملك ملوك بلاد فارس إلى بازان الحاكم عنا على اليمن، بلغنا أن رجلا من قريش ادعى نبوة السماء، فإن بلغك كتابنا هذا عجل عليه وابعث به إلينا.
9: أرسل بنا بازان حاكم اليمن لنصحبك معنا ولتمكث هناك حتى تصلنا أوامر كسرى عظيم فارس بشأنك.
3: أجاب النبي بكل هدوء واطمئنان: غدا سأكتب لكما ردي.
9: لم أرى في حياتي رجلا يأتيه تهديد من ملك وزعيم مثل كسرى، فلا يأبه ولا يبالي ويرد بتلك الطمأنينة والوقار.
10: قبل خروجنا إلى يثرب خرجت أحمل الكتب إلى الملوك والأمراء، كنت أدخل عليهم وهم في قصور فخمة وعظيمة يحيطهم الخدم والحشم، لكن هذا الرجل كان فخما بزهده، كانت له هيبة جعلتني أطأطئ برأسي في حضرته.
9: برأيك بماذا سيرد علينا غدا؟
10: لا أدري، لكن كل شوق لأرى وأسمع رده على تهديدات كسرى وبازان حاكم اليمن. ترى هل سيأتي معنا

0: تعيد؟ لماذا تفسد علي نومي؟ لماذا تعيد؟
1: فلتمت

0: السلام عليكم. جئت إليكم برد رسول الله.
1: أفصح به ونحن نسمعك يا هذا.
0: علم رسول الله أن ملككم خسرو برويز قد قتل على يد ولده شيرويا، وهو الآن قد تربع على عرش أبيه.
1: هذا هراء، هذا محال.
2: حتى وإن صدق هذا النبأ فمن المحال أن يصل صباح اليوم إلى نبيكم. أسرع جياد الأرض لا يمكنها أن تقطع تلك المسافة بليلة واحدة إلا أن يكون النبأ قد بلغكم مع الريح.
0: هذا نبأ أوحى به الله لنبيه ليكون حجة عليكم ودليلا لكم على صدق رسالته. لربما يكون هذا الأمر عجيبا عليكما، لكننا قد شهدنا لنبينا الكثير من أمثال هذه المعجزات.
2: وماذا عن مهمتنا؟ ليته رافقنا إلى اليمن.
0: لو علم المؤمنون بما جئتما لأجله لما نجوتما من أسيافهم. عودا إلى دياركما في رعاية الله.
1: هل تعلموا أن رد نبيكم هذا أخطر عليه من ادعاه النبوة الذي أغضب الملك الساساني؟ ونحن علينا إبلاغ الحاكم بازان بهذا الرد، وهو بدوره سيرفعه في كتاب إلى بلاط ملك فارس المعظم.
0: كذلك قال رسول الله لو آمن بازان وشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله سيبقى في مقامه حاكما لليمن. خذ هذا الكتاب إلى بازان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بداعية الله، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين.
4: واستلهم رسول الله صلى الله عليه وآله فرصة صلح الحديبية، وبعث الكتب إلى سلاطين الأرض يدعوهم إلى الإسلام. وكان النجاشي ملك الحبشة من أوائل الذين كتب لهم الرسول.
1: مكانك إلى أين؟
3: إنني أحمل كتاب رسول الله محمد بن عبد الله إلى النجاشي ملك الحبشة.
1: انتظر قليلا.
5: وتذكر يا عيسى يوم بعثناك بالدلائل البينة، بعثناك إلى بني إسرائيل وعصمناك من شرهم وكيدهم، لكن بعض الكافرين قابلوك بما تعلموه من السحر والشعوذة. وتذكر يا عيسى نعمتي التي أنعمت بها عليك وعلى أمك مريم.
0: رسول من الحجاز يطلب إذن الدخول.
6: هذا يكفي.
7: سلام الله ورسوله على النجاشي ملك ملوك الحبشة.
6: وعليك السلام يا من بعثه إلينا صديقنا محمد بن عبد الله في أرض الحجاز. اقرأ كتاب النبي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة. أسلم أنت، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول فحملت به فخلقه من روحه.
8: في القريب العاجل ستكون أرض الحجاز تابعة لملك محمد. ليس لنا ملجأ من غضب وانتقام المسلمين إلا أرض الحبشة.
9: يا لتقلب الأيام، يوم يلجأ المسلمون إلى الحبشة واليوم نحن نلجأ إليها.
2: لو أسلمنا لكنا في مأمن أوفى.
8: ندخل دين محمد؟ إن كانت فيك رغبة بدينه فلما تبعتنا إلى الحبشة؟
2: لا أظن أن النجاشي سيرضى بإيوائنا في مملكته، أخشى أن يطردنا.
8: لعل هدايانا التي نحملها تضمن لنا كسب رضا.
2: هداياك لم تنفعك عندما حملتها إليه لتسترجع الهاربين من أتباع محمد، أنسيت ذلك؟
7: ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أيها النجاشي، إني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى.
10: ماذا يقول هذا يا مولاه؟ إنه يطالبنا بترك ديننا، يجب أن نطرده فورا يا مولاه.
11: أجل يا مولاي، لا يمكننا التخلي عن دين المسيح واعتناق دين يرى المسيح عبدا لله لا ولدا، يجب طرده ودفع شره دون تريث.
10: أجل يا مولاي.
12: أيها الملك المعظم، هل نحن مرغمون على السكوت وسماع ترهات هذا الأعرابي؟
13: محالنا أن نتخلى عن دين المسيح وندخل في دين آخر.
14: نعم يا مولاي، هذا الأمر محال.
6: كفى،

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على النبي وآله، اللهم صلي وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. وعده حامي، وعده حامي بيننا احنا والسعودية. خلع الخلع قد وقع له ضرب، له ولقلافده ولا أدواته، يضيب النفس ولا رضا يفكر.

0: مخازن أفراء قادم متجمعي. هذا لا هدف مشروع، لا عم فلتهم ولا احنا متساهلي. يلا تجي غير الفرصة، قلت جلده هو ما يفعل يرجع لك طريق المساكين الذي ما بيفعلوا ولا حاجة، لا لهم لا حول ولا قوة، يرجع لك طريق الأبرياء. أوادم مساجي يقوم يضربهم. يا بالله عليكم ما تفسروها هذه يا ناس. هذا آدمي، هذا سفي، أو ما تحسبوه. بالرغم أن احنا طرحنا يدينا فوقهم وعلهم عملي حالي، لكن متألمين على ما بيفعل. والله أنه بيدخل في ذهوننا لو ما تبصر أوادم داخل يسج، وقد ذاقم يضربهم. هي هذا يقاتل، هذا بيحسب النصر، هذا من بيسلي لو ما بيفعل هكذا. يا رجال اليمن، هذا من عجزه، هذا من ذله، هذا من ما قدي على الظلم. ولا القتله بيتقاتل والناس كلهم قاتله. الإعلام ما صح شيء، بقبقوا وتنبلوا ولبجوا لو ما افتقعوا. قد الناس دارين ما عاد بيصدقوش، ما عاد حد بيصدق له. يرجع لك طريق المساكين. الله الله، من حقاره ما نفعلهن شحنا هذول ولا نتكتر. قلنا قد الأسرى لا هانك لا هانا. سبرو به حقه يطيب النفس، ما نتحاكى شحنا. ما بالله تجاهنا ناس عقل مننا وعرف مننا، واللي هم الأولوية. لو ما تسمعوا البيان الذي عيتيه عيطول في عمره الناطق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سري، سمعوا والحكاوة باقي حاجة ما لا قد دخلت في الإعلام ولا قد اكتشفت، وعادي مغطاية ساعة جنبها الصيفاني. فضايح السعودية، فضايحهم وجرائمهم وما وقع فيهم. تمام، هذا أسره، وقام يضرب لك أسره ويستهدف لك أسره وبهيبته والكبار وبسلاحه وبدولته وبدعي تحالف يتحالفوا معه. لا سعوا انه ذا قام لك فوق بيت مواطن. نام ذلاها الروينا رجالة قم ذلام ذلاها حمران العينها الذي بقرض والحديد ما فعل. ياي كنا قدوم هكذا من داخل السعودية، لكن لو ما طير الوديعة وقع المجلعي قالوا يا ماذا حينه ارقد لا فكناو. ما عاد يسووا، قاموا يفعلوا لهم خبر وعلم. سمعت في البيضاء وفي مارب والجوف ما اشتاري انك الضواو عدو بيجهجه. ضواو نقول لكم يا ناس، ضواو كلام عصب علي، هو كلام رجاء، والرجال هي ما تحبل من الأساسين، والواحد بيثمن نفسه بكلمته. ونقول لكم ضواو، قولوا لك الحمد يا الله ولك الشكر، مسألة صبر ذيئها بس. ما والله تسمعه إلا هو بيصحي غيرته. المطارات حقهم بتحن ودرعت حريق، أرامكو بتكتر وعادوا بيقامر. هي قصتي يسلي الناس. سمعت يقولون نوضك ونعم به. بيننا يا ذره حل الصراع، وانتو يا رجال اليمن الوعي الثبات الصبر الانفاق دعم للقوة الصاروخية التصنيع العسكري بشكل عام. رخوا يديكم الشيشتي وحقهم الأعلى. لا تصدقوش اجمعوا أحساسكم، هم من أول الوعد بيشلوا الدنيا بالقافهم ويفعلوا لهم انتصارات في القنوات، ما في الواقع ما قد سواها. بسروها قدود ذا قبال العين، يرجع يتكتر لك فوق ضعفاء ومساكين. والذي بيوزروها الحصي ما قدر يفعل ولا حاجة. لك الحمد ولك الشكر يا علام الغيوب. يا الغرور وبها، ولا واحد يختار ولا يتخيل نفسه. النعمة تشتي حمد وشكر، وهذا هالانتصارات هي بفضل أرحم الراحمين وتسخر من الباري. احنا غير سبب علينا، بس سبب بنبذل السبب بس، والباقي هو أرحم الراحمين. قولوا لك الحمد يا الله، زيدوا حمد وشكر ودعم لكافة التصنيع العسكري. ادلي بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل. أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: قارح بشليل.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا اخوه الاخوات ورحمه الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ليش الموقف ده، يعني اهميه التوقيت، يعني لابد ما نستوعب ليش الموقف هذا كان ضروره.